صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 3 تشرين الأول 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:09 أحداث في حديث مع كريستال شقير، 4:30 إلى 5 بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العلم حبشي وضيف الكاتب والباحث فادي يوسف شلهوب، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 3 تشرين الأول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري واجتمع إلى الرئيس جوزيف عون ليلا ووضعه في أجواء جولته في النبطي يوم أمس، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين والاطلاع على الاحتياجات. الرئيس سلام أكد من النبطي بأن الحرب لم تكن الخيار اللبناني بل فرضت على لبنان، وأضاف إن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس رهانا مجديا للبلاد، معلنا عن وقوف الدولة إلى جانب أبناء الجنوب وأبناء النبطي. أفاد مندوب صوت كل لبنان في الجنوب باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الآمنة، حيث شن العدو غارات منذ بعض الوقت على النبطي الفوقى، وكانت تفجيرات ضخمة قد سمعت في برعشيت، كما أفيد بتفجير عند أطراف بيت يحون وقصف على النبطي الفوق وأطراف حريس وحداثة ووادي زبقين ووادي الحجير والسلوقي لجهة الغندوري. يغادر اليوم إلى الفاتيكان البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، وكان الراعي قد ترأس بالأمس الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، الذي ندد في بيانه بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وناشد المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان. أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ألاباما، قال فيه إنه لا يعرف حاليا مع من يجب أن يتفاوض في إيران للتوصل إلى اتفاق. ترامب كرر القول إن الحرب مع إيران ستنتهي بأي شكل وقريبا، سواء عبر اتفاق أو عبر عمل عسكري. أضاف إن هذا قد يحدث مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ووصف الرئيس الأمريكي الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار فولاذي، وختم بالقول إن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد ولكن بعد انتهاء الحرب. الخبر الأخير من الإمارات، حيث أعلنت إدارة مطار دبي في بيان صدر مساء أمس عن مغادرة أول طائرة إسرائيلية من دبي باتجاه تل أبيب بعد حادثة تحويل مسار طائرة فلاي دبي، والحديث عن عمل أمني واختطاف وهو قيد التحقيق. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: زهرة حمراء وبس.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 23 الأول 2026. نبدأ بعناوين النهار. سلام في النبطي، الموقف الذي يعكس الدلالات البارزة لجولته الثالثة. أقرأ من النهار. اكتسبت الزيارة الثالثة للجنوب التي قام بها أمس رئيس الحكومة نواف سلام منذ تشكيله الحكومة والجولة الواسعة التي تخللتها في النبطي إلى المضامين البارزة للكلمة التي وجهها إلى أبناء النبطي والجنوب دلالات بالغة الأهمية، خصوصا أن سلام عكس إصراره اللافت على القيام بجولات متعاقبة في الجنوب وإقران مواقفه بالأفعال مهما بلغت تعقيدات الوضع في الجنوب من مستويات مرتفعة، مخاطبا أبناء النبطي والجنوب بأنني لا أبيعكم الأوهام. تميزت كلمة سلام خلال جولته بالذهاب عميقا في رسم خياره السياسي، لا انتظار لتسوية إقليمية قد تأتي أو لا تأتي، بل حشد الإمكانات للانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء دولة واحدة بجيش واحد وقرار واحد، ولاسيما قرار الحرب والسلم. ونظرا إلى تزامن الجولة الثالثة الجنوبية لرئيس الحكومة غداة عودته من واشنطن ونيويورك، احتلت الزيارة أمس صدارة المشهد الداخلي بما عكسه عبرها الرئيس سلام من معطيات لديه للمضي قدما بمعاندة قوية للمشككين والرافضين والمشاكسين عليه في إثبات التصاق حكومته بمأساة الجنوبيين والعمل بلا تراجع للتخفيف منها، فيما يستمر الخيار التفاوضي للدولة في رحلته، وهو الأمر الذي ترجم بالإعلان عن مجموعة تلزيمات للمنطقة.

أيضا من النهار، في إطار التحركات البارزة حول الوضع في الجنوب والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أفيد بأن رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم التقى أمس في الفاتيكان أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأن كرم سيزور بعد الفاتيكان باريس، حيث سيعقد لقاءات حول الوضع في لبنان، وخصوصا في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية اليونيفيل في الجنوب.

أيضا من النهار برزت دلالات لافتة عبر ما كتبه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: يبدو أننا دخلنا في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، وفي كل جلسة سيتلقى الوفد اللبناني مطالب جديدة، لذا أنصح بأن نستفيد من مسار أوسلو وأن نعمق التنسيق مع مقاطعة رام الله. وتفسيرا لهذا الموقف، أوضح جنبلاط في تغريدة لاحقة أن مسار أوسلو هو التفاوض من أجل التفاوض وصولا إلى تثبيت الحقوق في الأرض، إلا أن دبلوماسيين لاحظوا أنه كلما جرت جولة من المفاوضات ذهب بعض من الأرض وتغيرت ملامحها، معتبرا أنه وجب على كبار المستشارين والقانونيين التوقف عند هذه الجدلية العجيبة حفاظا على أوسلو وتفرعاته في فلسطين ولبنان.

إلى عناوين اللواء: سلام في النبطي، قيام الدولة، طريق الانسحاب وبسط السيادة، المحادثات مع روبيو، خريطة طريق للجنة التحقق بالتوازي وتأليف القوة الأممية بقرار دولي، ترامب بين الانتظار والتهديد والحرس للاستعداد للمواجهة، اشتباكات في تعز والتحالف يسقط صواريخ حوثية باتجاه خميس مشيط، أوروبا تنقذ ترامب بالإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام لأربعة أشهر، الزيدي السماح بتسيير 40 رحلة جوية يومية بين إيران والنجف، إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد الاحتجاجات.

وأقرأ من اللواء بانتظار ترجمة نتائج لقاءات رئيس الحكومة في نيويورك وواشنطن، لاسيما مع وزير الخارجية ماركو روبيو، التي حملت حسب بعض المعلومات وعدا بتحريك تشكيل لجنة تحقق من الانسحابات وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب مع رغبة إيطالية بالمشاركة فيها. كان يوم أمس يوم الدولة في الجنوب والجنوب في حضن الدولة من خلال زيارة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمنطقة النبطي ووضع الحجر الأساس لإعادة بناء مبنى الدفاع المدني الذي دمره العدو الإسرائيلي في عدوانه الضخم على المدينة ومنطقتها، فيما وصف الرئيس جوزيف عون أبناء الجنوب بحراس الأرض خلال استقباله وفدا من بلدة دير ميماس الحدودية، مع تأكيد من الرئيسين على متابعة الاتصالات والجهود لتحرير قرى الجنوب المحتلة والسعي لتمويل إعادة الأعمار لإعادة المهاجرين قسرا من بلداتهم بفعل العدوان. وقال الرئيس عون لوفد من دير ميماس إن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، مشددا على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قسرا من بلداتهم حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو الحصار عن كل قرية جنوبية.

أيضا من اللواء وقع الرئيس جوزيف عون 3 مراسيم، الأول حمل الرقم 3986 يقضي بتعديل التعويضات العائلية المنصوص عنها في نظام التعويضات والمساعدات، الثاني حمل الرقم 3987 يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 إلى مجلس النواب، والثالث حمل الرقم 3988 يقضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 1450 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.

أيضا من اللواء أعربت واشنطن عن تفهمها لرفض لبنان الفراغ في الجنوب، والملف اللبناني حاضر بين الدول العربية في مجلس الأمن ولا يزال يحظى باهتمام الإدارة الأمريكية. وكان للجنة التحقق في المناطق التجريبية الحيز الأكبر من النقاش بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فلها الدور الأكبر حسب المصادر اللبنانية في تطبيق اتفاق الإطار. وبحسب المعلومات، طالب الرئيس سلام بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفي وضع نظام تحقيق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان وإسرائيل، وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين. وأضافت المصادر الحكومية إن روبيو أوعز إلى فريقه على المباشرة فورا ببت التفاصيل العالقة بألية التحقق والجهة التي ستتولاها، لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب. وطالب الرئيس سلام في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوة الأممية لما بعد اليونيفيل تستند إلى قرار جديد لمجلس الأمن بناء على مرجعية القرار 1701 وتكتمل بها صيغة الإطار.

أيضا من اللواء يغادر غدا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان للمشاركة في أعمال السينودوس. وعشية المغادرة ندد مجلس المطارنة الموارنة بتكرار تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ويدعون المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات وعملية حصر السلاح بيد الدولة.

0: أيضا من اللواء أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان قرارها الظني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إلي عبود وأحالتهم أمام محكمة الجنايات. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة

وسيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. معركة كسر الاحتكار، لا أدوية مزورة في لبنان. حزب الله وواشنطن، التفاوض المباشر بعيد. النفط وحرب إيران، نقطة الاختناق.

أقرأ من الأخبار. كثرت في الآونة الأخيرة الإشارات الأمريكية العلنية والسرية إلى رغبة واشنطن في فتح قناة اتصال مباشرة مع حزب الله، ويستند الأمريكيون في هذا المسعى إلى الأفكار التي طرحها السفير الأمريكي في تركيا توم باراك نهاية آب الماضي، حين شدد على ضرورة إشراك حزب الله وإيران في أي تسوية أو تفاوض مباشر لكونهما يمتلكان القرار الفعلي، معتبرا أن مجرد جمع الأطراف اللبنانية الأخرى حول الطاولة لا يحل المشكلة وحده. وأثار كلام براك اعتراضات داخل الإدارة الأمريكية وخارجها وفي الإقليم ولبنان، ما دفعه لاحقا إلى إطلاق مواقف توضيحية، إلا أن تصريحاته جاءت بالتوازي مع محاولات ورسائل عدة عبر وسطاء محليين ودوليين وبعثات دبلوماسية لفتح قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وحزب الله. وكان من أبرز هذه المحاولات ما جرى عبر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، فيما زار السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فور عودته من إيران والعراق مطلع أيلول الماضي بعد أيام على تصريحات براك. في المقابل تنظر السلطة اللبنانية بقلق إلى احتمال قيام مفاوضات مباشرة بين واشنطن وحزب الله، لما قد يعنيه ذلك من انتزاع جزء أساسي من دورها في إدارة التفاوض الخارجي، وخسارة ورقة وهي حصرية العلاقة مع الأمريكيين الذين يمسكون بخيوط اللعبة، فيما تربط رفض الحزب الحوار المباشر بالموقف الإيراني ورغبة طهران في قيادة ملف التفاوض مع الإدارة الأمريكية نيابة عن حلفائها وعن لبنان الرسمي. إلا أن مصادر متابعة للملف تؤكد أن رفض حزب الله التواصل المباشر مع الأمريكيين في المرحلة الحالية ينطلق من اعتبارات مختلفة تماما، رغم تداول معلومات غير مؤكدة عن لقاء مباشر بين الطرفين الشهر الماضي من دون أدلة تدعم هذه الرواية. وبحسب المصادر يتمثل الاعتبار الأول في عدم المس بالدور السياسي الذي يؤديه رئيس مجلس النواب نبيه بري في التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ولاسيما مع الأمريكيين الذين يحافظون على قناة اتصال منتظمة معه، وترى أن أي اتصال مباشر يجريه الحزب مع واشنطن قد يشوش المسار الذي يتابعه بري منذ ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، من دون أن تكون هناك ضمانة للحصول على نتائج تتجاوز ما يمكن لرئيس المجلس أن يحصله. أما الاعتبار الثاني فيتصل بانعدام الثقة بالغاية التي تقف خلف رغبة الإدارة الأمريكية في فتح حوار مع الحزب، ولاسيما عشية الانتخابات النصفية، سوى اهتمام الرئيس ترامب بالإعلان عن اتصالات وتفاهمات مع خصوم الولايات المتحدة

لاستخدام ذلك إعلامياً في المعركة الانتخابية. وتضيف المصادر إن حزب الله لا يثق بنوايا الإدارة الأمريكية ولا يرى مؤشرات جدية إلى استعداد الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أو الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، بينما قدمت الإدارة الأمريكية دعما غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية خلال الحرب.

إلى عناوين الجمهورية، المنصات ترصد تطورات تشرين، لبنان في عين العاصفة الانتخابية الإسرائيلية، السيناريو القاتل بات حتميا، تغيير وجه لبنان، الحل ليس وشيكا، من يخالف الإجماع اللبناني على الشراكة الأمريكية والكلفة؟

وأقرأ من الجمهورية بحسب تقديرات المحللين إن حماوة المعركة الانتخابية في إسرائيل وسباق الاستطلاعات يعززان الخشية من تصعيد قد يلجأ إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخدمة معركته الانتخابية. يقول مصدر رسمي للجمهورية: ما زلنا نعول على دور أمريكي فاعل وضاغط على إسرائيل التي لا تعطل المفاوضات وصيغة الإطار فحسب، بل تعطل المبادرة والرعاية الأمريكية للحل. أيضا من الجمهورية: الأزمة القائمة اليوم تتعلق بتغيير وجه لبنان وهويته، وهي تعكس صراعا لا هوادة فيه بين خيارات استراتيجية ومصيرية، ووراء كل فريق قوى كبرى. أتابع أيضا من الجمهورية: بعد رفض الدور الأمريكي ارتفعت المخاوف من التهجم على دول الخليج ليزيد ترددها في إعادة الأعمار قبل التخلي عن كل سلاح غير شرعي.

إلى عناوين الديار: عون الدولة إلى جانب أبناء الجنوب ولن تتخلى عن أي شبر من أرضهم. من روما إلى تامبا: واشنطن تعيد هندسة المفاوضات. الروبوت جروك على كتفي دونالد ترامب. لا حلول للأزمات قريبا والأشهر المقبلة حامية. سلام الدولة عادت إلى النبطي وأطلقنا 23 مناقصة. وساطة قطر مصحوبة بهدوء عسكري وحروب معرفية وسيبرانية وفرعية. مصادر دبلوماسية غربية للديار: الحملة على طعن عون لا تعكس الموقف الدولي. حادثة فلاي دبي تتفاعل. ترامب يتوعد إيران، ونتنياهو: الجهة الضالعة ستدفع الثمن. بين المستقبل والأحباش تنافس قديم يتحضر للعودة. فرنسا ابنة الكنيسة البكر. اللبنانيون يعيشون بالتقسيط. إيطاليا والمشرق الجذور المنسية لعلاقة عابرة للقرون.

نداء الوطن عنونت ترامب يخوض معركة الكونغرس لإنقاذ بقية عهده. لماذا تحتدم المواجهة حول المادة الثالثة من قانون انتظام عمل المصارف؟ النبطي بيئة حاضنة للدولة.

وأقرأ: من نداء الوطن، أشار مصدر سياسي إلى تمسك بيروت بالحاجة إلى حضور دولي، فيما تبحث فرنسا مع دول أوروبية من بينها إيطاليا وألمانيا والنرويج وإسبانيا إمكان إنشاء قوة متعددة الجنسيات من دون التوصل بعد إلى صيغة نهائية بشأن تفويضها وحجمها وانتشارها وعلاقتها بالجيش اللبناني. ويتركز النقاش خصوصا على منحها صلاحيات واضحة قد تصل إلى الفصل السابع، بما يضمن حماية عناصرها في ضوء الاعتداءات السابقة على قوات اليونيفيل والضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية المشاركة. في هذا الإطار رجح مصدر دبلوماسي لنداء الوطن أنه في حال تشكيل قوة دولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل قد لا يتجاوز حجم المشاركة الأوروبية فيها 200 عنصر، وإذا استقر النقاش عند هذا السقف فهذا يعني أن المهمة الأوروبية ستكون أقرب إلى التدريب والدعم ورفع قدرات القوى العسكرية اللبنانية منها إلى تشكيل قوة ميدانية كبيرة تنتشر على الأرض وتتولى مهام أمنية واسعة.

إلى أسرار نداء الوطن، سئل الرئيس نواف سلام من قبل خبراء من مراكز الأبحاث الأمريكية خلال لقائه معهم في السفارة اللبنانية في واشنطن إذا أعطى أمرا للجيش فهل ينفذ الجيش، فأجاب وسط دهشة الحضور I hope so. أتابع مع أسرار نداء الوطن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل بقيادة الولايات المتحدة هو اجتماع عسكري فني فقط وليس جولة من المفاوضات السياسية، ومن المقرر عقده بين 20 و 22 تشرين الأول في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا. كشفت معلومات لنداء الوطن أن اجتماعا على جانب كبير من الأهمية سيعقد بعد غد الاثنين للبت في مسألة إلغاء رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وأن هناك اقتراحا عمليا سيطرح في الاجتماع ويتوقع أن يحظى بموافقة المجتمعين تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.

الشرق عنونت سلام من النبطي مجددا، لن نقبل بأي حرب إقليمية على أرضنا. ارفعوا رؤوسكم بالقضاء. وزيرة خارجية إسلندا، المرأة التي هزت عرش الأمم المتحدة والعالم، ووصفت نتنياهو بالرئيس القذر. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: بناء على طلب السلطات قمنا بتعليق رحلاتنا إلى تل أبيب مؤقتاً.

0: نتابع مع عناوين الشرق الأوسط. إيران شنت في الفترة الأخيرة 40 هجوما على سفن تجارية أسبوعيا. واشنطن وطهران تقتربان من مواجهة جديدة. غارات كثيفة واستهداف للإمدادات. جبهات القتال في تعز تفتك بحشود الحوثيين. الزيدي يتحدث عن إعادة ضبط السلاح. النجباء العراقية تشترط تقليص البعثة الأمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية يعيد الدولة إلى النبطي. انقسام أوروبي حول أزمة الديزل والضغوط الأمريكية. أقرأ من الشرق الأوسط. يضيق الوقت في سجن رومي المركزي في حين يطول انتظار القرار المفترض أن يصدره المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لإبطال قانون العفو العام، ولاسيما أن الأزمة التي بدأت احتجاجا على تعليق العفو باتت تضع السلطات اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني واجتماعي صعب من جراء الانهيار السريع لصحة السجناء المضربين عن الطعام واتساع دائرة الخطر داخل الزنازين. فبين الترقب القاتل للعفو العام ومصير المستفيدين منه والاستنفار الطبي لاحتواء تداعيات الامتناع عن الطعام والدواء، ارتفع عدد الموت ليبلغ 7 سجناء توفوا منذ 12 من آب، تاريخ تصويت البرلمان اللبناني على القانون. 5 منهم قضوا نتيجة الإضراب عن الطعام، وهو ما عزز المخاوف من كارثة إنسانية يصعب تداركها إذا استمر الانتظار. إلى عناوين العربي الجديد. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة ضد إيران. إبادة زيتون في الضفة الغربية. احتدام معارك تعز واجتماع لأطراف اتفاقية مكة. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. عون وسلام يبحثان نتائج جولة سلام وخطوات معالجة الأوضاع المعيشية. أحمد الحريري يدين استهداف المدينة المنورة. الحوت يحصد ما يزرعه 3 عقود. والميدل إيست تحلق. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتبين شوكولا أونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي $3.90.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
2: شوفي على يميني،
3: اف ما العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: أثنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب ملحم خلف ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وطوني صبيح.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير، مزيد من المراوحة والترقب سيد الموقف. سلام جلف النبطي سمع وأسمع والوعود على محك الترجمات. جنبلاط يحذر من التفاوض من أجل التفاوض. غارة صباحية على النبطي وتفجير في برعشيت. البطيرك الراعي إلى روما والسفير كرم من الفاتيكان إلى باريس. أزمة النفايات في طرابلس تتفاقم، والاعتصام في رومي يستدعي نقل البعض إلى المستشفى. أزمة المحروقات خيمت على قمة الدول السبع. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: باختصار العالم كما لبنان إلى مزيد من المراوحة والترقب إلى ما بعد تشارين الانتخابات، وفي إشارة واضحة إلى مسار الانتظار آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، قال فيه إن الحرب ستنتهي وأسعار النفط ستنخفض، ولكن بعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل، فيما تفتح صناديق الاقتراع الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول الجاري، ويستخدم هناك رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كل الأوراق على أمل الكسب الانتخابي. بالانتظار أزمة المحروقات تتفاقم عالمياً، ما دفع أوروبا إلى فتح المخزون الاستراتيجي، وقد خيمت أسعار الديزل على أروقة قمة الدول السبع في فرنسا أمس. أما عن لبنان، المتلقي لكل هذه الارتدادات دوامة المعاناة المعيشية والأعباء الثقيلة على حياة الناس تتصدر اليوميات، في غياب المعالجة الفعلية أو الرقابة المشددة على الأسعار، وهي أضعف الإيمان. جنوباً استنزاف وأكثر، التفجيرات وسياسة الأرض المحروقة متواصلة، وعلى وقع السخونة حط الرئيس نواف سلام في النبطي أمس في زيارة هي الثالثة، ومن هنا البداية.
1: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في النبطي أمس على التزام الدولة تجاه أبناء الجنوب والنبطي، وقال إن الأولوية تتمثل بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب. أضاف إن الحرب فرضت علينا، وإن الرهان على انتظار تسوية إقليمية كبرى قد تأتي أو لا تأتي ليس مجديا، وقد يكون على حسابنا. ودعا سلام إلى حشد الإمكانات لبناء الدولة بقرار واحد وجيش واحد، مخاطبا أبناء النبطي والجنوب بأنني لا أبيعكم الأوهام. شملت الزيارة سلسلة محطات بدأها من مجمع قوى الأمن الداخلي في كفر جوز، يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من القادة الأمنيين، ومركز الأمن العام في النبطي. كما وضع الرئيس سلام حجر الأساس لمبنى الدفاع المدني، وزار سرايا النبطي الحكومي الذي دمره العدو وأعيد بناؤه من قبل حسينية النبطي. وأعلن سلام عن تسمية السرايا باسم سرايا شهداء أمن الدولة الذين استشهدوا في الاعتداء الإسرائيلي على السراي.
2: الضمانة الحقيقية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم، كي لا نجد أنفسنا أمام حرب جديدة أو توسع جديد للاحتلال.
0: وفي النبطي استمع الرئيس سلام إلى شكوى الأهالي وذوي الشهداء والمطالبة بتنفيذ الوعود، كما رفعت شعارات مرحبة بالزيارة. واكب الزيارة الوزيران ياسين جابر ومحمد حيدر، وتحدث النائب حسن قبيسي مشددا على خطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم التفجير وإحراق الممتلكات. من جهته الوزير ياسين جابر قال إن الأهم هو الانسحاب الإسرائيلي، لأن إسرائيل تواصل الاعتداءات اليومية. وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن من النبطي عن عدم التخلي عن الجنوب وأهله.
3: دولة مع أهل الجنوب، أولوية الدولة المطلقة اللي ما في أي جدل حولها هي تحرير الجنوب وإعادة سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرة من تراب الجنوب.
1: وليلا أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في النبطي واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين والتي تناولت حاجات أبناء المنطقة، وبحثا في الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس. يذكر أنه اللقاء الأول بين الرئيسين منذ عودة سلام من واشنطن، وبعد الحديث عن فتور بين بعبدة والسراي على خلفية طعن رئيس الجمهورية بقانون هيكلة المصارف.
0: نبقى في قصر بعبدة، وموقف للرئيس عون أمام وفد جنوبي، حيث أعلن رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدا من بلدية دير ميماس أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل. وشدد الرئيس عون على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدون والنازحين حتى زوال الاحتلال، وقال إن أبناء الجنوب الذين بقوا في القرى هم حراس الأرض. وأضاف مخاطبا الوفد: الدولة هي السند، سوف تعمل على حمايتكم ولن تتخلى عن أي شبر من الأرض.
1: في المواقف أيضا كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: يبدو أننا دخلنا في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، وفي كل جلسة سيتلقى الوفد اللبناني مطالب جديدة، لذا أنصح بأن نستفيد من مسار أوسلو وأن نعمق التنسيق مع مقاطعة رام الله. وأوضح جنبلاط في تغريدة لاحقة أن مسار أوسلو هو التفاوض من أجل التفاوض وصولا إلى تثبيت الحقوق في الأرض، إلا أن دبلوماسيين لاحظوا أنه كلما جرت جولة من المفاوضات ذهب بعض من الأرض وتغيرت ملامحها، معتبرا أنه وجب على كبار المستشارين والقانونيين التوقف عند هذه الجدلية العجيبة حفاظا على أوسلو وتفرعاته في فلسطين ولبنان.
0: وعلى وقع الغموض الذي يكتنف جولة المفاوضات التي حددت في 20 من الجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية، حراك خارجي لرئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم الذي زار الفاتيكان والتقى أمين سر الدولة الكاردينال بيترو باروليني، وأفيد بأن كرم سيزور باريس للبحث في مسار المفاوضات ومصير الحديث عن تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل، مع الإشارة إلى فيتو إسرائيلي على المشاركة الفرنسية في أي قوة قد تنتشر جنوبا.
1: يغادر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي اليوم إلى الفاتيكان للمشاركة في أعمال السينودوس. وأمس ندد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري بتكرار تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات وعملية حصر السلاح بيد الدولة.
4: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلباً لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثماناً لا يستطيعون تحملها.
0: في المواقف الروحية أيضا حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة من نهج التعاطي مع الطائفة الشيعية في لبنان على أساس أنها طائفة مهزومة. أضاف الخطيب: تتحدثون فقط عن السلاح، ونسأل هل هناك حلول إذا سلم هذا السلاح؟ لقد أيدنا الحوار وسرنا في طريق الاتفاق 1701، فأمرتم الجيش بالانسحاب ما سهل احتلال الأرض، وكان اتفاق الإطار ففشل، فجاء الحديث عن اتفاق أمني. وختم الخطيب بالقول: أسوأ سلطة مرت في تاريخ لبنان كانت هذه السلطة المتآمرة على جنوب لبنان وعلى هذه الطائفة بالذات. قال الخطيب:
1: الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا متواصلة، تفجير كبير فجرا في برعشيت هز القرى المجاورة، وغارات على النبطي. آخر المستجدات مع زميل حسين معنا.
5: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي صباح اليوم غارتين استهدفتا النبطي الفوق وأطراف ميفدون زوتر الشرقية، عقبها قصف مدفعي على أطراف النبطي الفوق ووادي الزبقين، بالإضافة إلى تفجيرين في بيت يحون والطيري. وكان الطيران المعادي قد استهدف مساء بلدة المنصوري بغارتين. العدوان الإسرائيلي تواصل خلال ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول أطراف حاريس وحداثة وعيت الجبل وزوتر الشرقية، كما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرين ضخمين عند أطراف برعشيت، وقد سمع دويهما على مساحة واسعة من الجنوب. أما الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس، فقد استهدفت بالقصف المدفعي بلدات المنصوري وبيوت السيات وحداثة وميس الجبل ومحيط النبطي الفوق ميفدون وأطراف الغندولي وياطر وسربين وبرعشيت وحرج عيت الجبل وأودية أسلوكي والحجير وزبقين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في عيترون وبيت ليف وميس الجبل، وأكثر من 8 تفجيرات في مجدل زون. هذا وقد حلق الطيران الحربي ليلا على مستويات منخفضة جدا ونفذ غارات وهمية مع إلقاء بالونات حرارية وقنابل مضيئة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما فوق القطاع الغربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من الجنوب إلى الشمال، حيث أكوام النفايات أغرقت شوارع طرابلس وتنذر بمخاطر صحية وبيئية بعد إقفال المطمر والخلاف المستمر على البديل. ومع هطول الأمطار بدا المشهد يتحول تدريجا إلى حالة كارثية، الروائح تنبعث والنفايات تزحف إلى الشوارع. يجري التداول باقتراح نقل أجزاء من النفايات المتراكمة إلى مطمر إسرار في عكار، وهو أمر مرفوض من قبل بلديات عكار. ويجري التداول باقتراح يقضي باستحداث مطمر في طرابلس قرب المطمر المغلق بانتظار التوافق على بديل، والبديل كما يقال في دير عمار ويحتاج إلى تدخل حكومي. تعددت الأسباب والكارثة واحدة، إهمال متراكم يفجر الأزمات في وجه المواطن الذي يدفع الثمن من صحته وصحة أطفاله.
1: صحيا، وفي ضوء العمليات التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهربة، ولا سيما البوتوكس والفيلر والمكملات الغذائية داخل شقق سكنية وأماكن تشغلها شركات تجارية وموضبة بطريقة غير صحية، دعت مديرة الجمارك غراسيا الأزي المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شقة أو موقع يشتبه باستخدامه كمستودع، وتوخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والتأكد من مصدرها. فالخطر في هذه المواد لا يقتصر على دخولها إلى البلاد بصورة غير نظامية، بل يتعداه إلى احتمال عدم مراعاة الشروط الصحية، مع الإشارة إلى العثور داخل هذه المستودعات على أدوية لمرضى السرطان.
0: إلى السجن رومي، حيث دخل إضراب الموقوفين في المبنى باء أسبوعه الثالث، وانضم إليهم البعض من سجناء المبنى دال. التقارير الإعلامية تحدثت عن تردي الأوضاع الصحية للمضربين، ما استدعى نقل أكثر من 7 إلى المستشفيات. أحد السجناء في رومي نقلت عنه الشرق الأوسط القول إن عدد المضربين عن الطعام يتخطى 530 سجين، وأن عدد الوفيات أصبح 7 منذ إقرار قانون العفو العام، 5 منهم ماتوا جراء الإضراب، وأن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتخطى 50. ليختم بالقول إن المشهد الإنساني في رومي صعب للغاية، والمطلوب إنهاء تعليق العفو العام وإعادة تفعيله لإنهاء مآسي السجناء. قضائيا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان قرارها الظني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام الموقوف مع شقيقه كريم ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إلي عبود، حيث أحيلت هذه الملفات أمام محكمة الجنايات في قضايا هدر المال العام والاختلاس.
1: نقابياً، أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي أن أكثر من 40 شاحنة محملة بالقمح متوقفة في المصنع منذ يوم الاثنين رغم حصولها على رخص للتصدير إلى الأردن. وقال في بيان إن وزارة الاقتصاد ورغم إصدارها رخص التصدير ما تزال تؤجل إنجاز المعاملات وإعطاء الإذن النهائي للشاحنات من دون معرفة الأسباب. وسأل الترشيشي: الكميات مكدسة منذ السنة الماضية والدولة لا تشتريها، هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني والمطاحن لا تشتري ويمنع المزارع اللبناني من تصدير محصوله؟ وزارة الاقتصاد أشارت في بيان إلى أنها تتابع بشكل حثيث ملف الشاحنات بانتظار صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تجريها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على أن تنجز في موعد أقصاه يوم الاثنين.
0: في السجلات الداخلية ردود وردود مقابلة بين التيار الوطني الحر والنائب السابق نواف الموسموي محملة بعبارات هجائية ساخرة كقول الموسوي أن لا أحد في لبنان يحب جبران باسيل ونعته بالكذب، في حين ورد في رد للتيار بأن الموسوي فقد أعصابه كعادته وكشف عن وضعه السوقي. ثقافيا، أعلن الوزير غسان سلامي عن توحيد معارض الكتاب في لبنان، كما وعد بملاحقة قضائية للقرصنة ونسخ الكتب. سلامي تحدث خلال إطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب والتي ستبدأ في 9 من تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 18 منه. حضر المؤتمر رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعصيري ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان نبيل عبد الحق.
1: في أخبار الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن أعمال تسفيت عدد من الطرق بما سيؤدي إلى تحويل السير في عدد من الشوارع. أبرزها أعمال تسفيت اليوم وغدا على الطريق من مطار رفيق الحريري الدولي وصولا إلى مفرق ملعب العهد ما سيؤدي إلى تحويل السير إلى مسرب واحد. كذلك ستتم أعمال تسفيت اليوم طيلة النهار في جادة بيير الجميل بمحاذاة جسر الفيات وأمام مبنى بنك الاعتماد اللبناني، كما ستتخذ اليوم تدابير سير بسبب أعمال حفر أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ألاباما أنه لا يعرف حاليا مع من يجب أن يتفاوض في إيران، وكرر ترامب القول إن الحرب مع إيران ستنتهي بأي شكل وقريبا عبر اتفاق أو عبر عمل عسكري. أضاف إن هذا قد يحدث مباشرة بعد انتخاب التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة في 2022 المقبل. الرئيس ترامب وصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار فولاذي. وعن أسعار المحروقات قال إنها ستنخفض بشكل كبير ولكن بعد انتهاء الحرب. تزامناً أورد موقع أكسيوس الأمريكي خبراً جاء فيه أن كبار مستشاري الرئيس ترامب للأمن القومي اجتمعوا سراً بالأمس في كامب ديفيد لبحث ملفات الحرب في إيران واليمن. الاجتماع عقد برئاسة نائب الرئيس وتناول بصورة خاصة تداعيات الحرب على أسعار النفط، فماذا عن حال أوروبا في ظل أزمة المحروقات؟
1: أزمة ارتفاع أسعار المحروقات خيمت على قمة قادة دول مجموعة السبع التي جرت عبر الفيديو، وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وأوضح ماكرون أنه تم الاتفاق مع الرئيس ترامب على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات. في المقابل كتب ترامب على منصته: وافقت أوروبا للتو على طرح كمية هائلة من مخزونها الكبير من وقود الديزل، وستبدأ العملية على الفور.
0: والآن إلى جديد، ملف طائرة فلاي دبي، حيث جزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن ما جرى كان عملا انتحاريا مدبرا. نتنياهو حذر من أن أي جهة يثبت أنها تقف وراء حادثة فلاي دبي ستدفع ثمنا باهظا، وأضاف: نحن نحقق فيما إذا كان المنفذ قد أرسل ومن أي جهة، وهذه الجهة ستدفع الثمن. تزامنا أعلنت إدارة مطار دبي مساء أمس عن مغادرة أول طائرة إسرائيلية باتجاه تل أبيب. في المقابل كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن طيار شركة فلاي دبي الذي تورط في الحادثة كان قد منع مسبقا من ممارسة مهنة الطيران في بلاده، أي في سلطنة عمان، وذلك على خلفية تقارير أمنية ربطته بتبني أفكار متطرفة. وليس بعيدا من التوترات في المنطقة والعالم، وعلى خلفية الحروب الدموية وتمادي إسرائيل، أنهت الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا والتي تمثل نحو 600 ألف ممرضة وممرض وتعد أكبر نقابة للتمريض في العالم، أنهت الشراكة التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية وأزالتها من القائمة، وتحديدا منعتها من المشاركة في قمة للتمريض مقررة في لندن في نهاية الشهر الجاري.
1: في النصائح الصحية: كيف تعلم أنك بحاجة إلى نظارة بعد سن 40؟ قد تلاحظ في أحد الأيام أن المعلومات الغذائية المطبوعة على إحدى علب المطبخ أو السوبر ماركت لا تبدو واضحة تماما، أو أنك تحتاج إلى تكبير الحرف أو إبعاد الهاتف للقراءة بشكل أوضح، وربما قد تشعر بالصداع خلال القراءة. عندها لا داعي للخوف، إنها بداية حالة شائعة مرتبطة بالتقدم في العمر تعرف باسم قصور البصر الشيخوخي، والتي تبدأ عادة في سن 40 وتتوقف زيادة الدرجات في سن 65. والنصيحة الأهم تكمن في عدم الإهمال أو التجاهل، والتأكد من التشخيص لدى طبيب العيون واعتماد النظارة المناسبة لاستعادة وضوح الرؤية. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو الخريفي المتقلب مستمر لأيام بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد. يستقر الجو غدا الأحد، ولكن ستعود التقلبات يوم الاثنين. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 20 و

0: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار و95 سنت.
3: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو بمسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: ابو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
6: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

وزنات سمير قسطنطين. عندما يستعمل ترامب باب الطوارئ في المباني الحديثة للمستشفيات والجامعات والأبراج، هناك المصعد الذي يستعمله الناس، وهناك باب الطوارئ الذي يقود إلى درج نادرا ما يستعملونه. لكن باب الطوارئ موجود، في حال حدث أمر مفاجئ وخطر يلجأ إليه الناس للهروب. الذين يستمعون إلى خطابات دونالد ترامب

0: ويقرؤون منشوراته يرونه يناقض نفسه في اليوم نفسه أو في الخطاب نفسه أو حتى في الجملة نفسها. هل الأمر كذلك؟ هناك من يعتقد أن الأمر ليس كذلك. في كل فكرة يريد ترامب نقلها إلى الناس هناك ازدواجية تعكسها رسائل متباينة. ترامب هو ملك التلاعب السياسي البوليتيكال مانيبيوليشن، وهو يستعمل هذا الأسلوب كتكتيك تفاوضي مع العدو واستقطابي مع جمهوره. في بداية الحرب دعا علنا إلى إسقاط النظام، ثم عاد ليؤكد أن تغيير النظام ليس هدفا، ثم قال لاحقا أن الهدف تحقق فعليا بمقتل القادة. تراه يطلق تهديدات عسكرية باستعمال قوة مفرطة، ويؤكد في آن السعي لإنهاء الحروب أو تقليص الانخراط فيها. يتحدث عن إنهاء الحرب، ومن ثم يتحدث عن زيادة القوات في الخليج. يمر يوم قاس على الأسواق المالية، فيصرح ترامب في مساء اليوم نفسه: نحن نقترب جدا من تحقيق أهدافنا، إذ ندرس إنهاء جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط. كتب مرة في نيسان الفائت: أتذكرون حين أمهلت إيران 10 أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، بقي 48 ساعة قبل أن تنزل عليهم الجحيم. لكن الجحيم لم تنزل، خصومه وأعداؤه يحملون عليه بسبب ذلك، فيطلقون عليه عبارات من مثل كل ساعة براي أو 100 قلبة ولغلبة. قد يكون في كلامهم شيء من الواقعية إن سمعنا خطاب ترامب من دون أن نلاحظ أسلوبه. أعداؤه يرونه مجنونا، خصومه السياسيون يرونه غير متزن، لكن ما يفوتهم هو أن في خطاب ترامب خطبان: في كلامه رسائل قوة وتهديد للخصوم، وفيه رسائل لطمأنة الداخل الأمريكي الذي يخشى الكلفة العالية للحرب. التناقض عنده ليس زلات لسان متتالية، بل هو استراتيجية لم يخف ترامب إعجابه بها عندما قال: يمكنني تغيير رأيي في خلال ثوان. هل هذا الأسلوب ممتع؟ لا أدري. هل هو مستحب في زمن الأعصاب المحروقة؟ طبعا لا، لكن هذا الأسلوب ليس ساذجا كما يعتقد البعض. ترامب وببساطة يستعمل المصعد ليصل إلى الأعداء، ويستعمل باب الطوارئ ليصل إلى شعبه ومناصريه.
1: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: مراوحة على ترددات حادثة طائرة فلاي دبي تطأ قدماك أرض الإمارات العربية المتحدة المرحبة بالدعوة السعودية الموجهة إلى إحدى الشخصيات السياسية في الدولة لزيارة الرياض، مبادرة في عز سلسلة من الأحداث تلاحقت في الإقليم، أبرزها التقدم الحوثي المفاجئ والسريع في جنوب غرب اليمن، حيث الإطلالة مباشرة على باب المندب تواكبها اتصالات بين الحوثيين وحركة شباب الصومال بهدف إحكام القبض على المضيق الاستراتيجي. الحدث الجديد الذي لم تتمكن حتى الساعة الحكومة اليمنية من ردعه أو وقفه يأتي في وقت أنهت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من العراق، الذي أعلنت حكومته أن آخر حزيران المقبل هو الموعد النهائي لتسليم الفصائل الشيعية سلاحها، فيما الفصائل المتشددة المدعومة من إيران ردت أن الانسحاب الأمريكي هو بمثابة الاعتراف بالفشل، وأن ما حدث انتصار للفصائل التي تعتبر أن الحضور العسكري الأمريكي في البلاد لم يتمكن منها بالرغم من إنفاقه مئات ملايين الدولارات على سياسته. فصائل حزب الله العراقي تماثلت مع إعلان حزب الله في لبنان برفض تسليم السلاح، علما أن واشنطن كما سواها من العواصم تحث القيادة اللبنانية على وجوب التحرك في إطار تنفيذ قراراتها عسكريا أو سياسيا لإثبات نية الحكومة وعزمها على المضي قدما في تنفيذ قراراتها. هذا ما سمعه رئيس حكومة لبنان نواف سلام في أثناء زيارته الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن. هنا تكمن عقدة لبنان، فهو سعى إلى تأمين البديل عن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب بعدما تعذر عليه تمديد ولايتها، علما أن الإشكالية التي تواجهه هي رفض إسرائيل تنفيذ انسحابات ميدانية، طالما أن مسألة سلاح الحزب لم تحل، وطالما لم يتم التحقق من تنظيف الجيش البقع الجغرافية التي يتواجد فيها. لبنان يعلق أملا على جولة التفاوض المتوقعة، علما أن أي نتيجة لن تتحقق طالما الأمور على حالها، طالما إيران على مواقفها وكذلك حلفاء إيران، طالما أن السلطة اللبنانية غير المتجانسة تمارس سياسة السير بين النقاط حفظا للحد الأدنى من السلم الداخلي الذي بات مهددا لا بالأمن فحسب من خارج أو من داخل، وإنما بالوضع المعيشي أيضا، وضع سيزداد تراجعا مع وطأة الظروف في المنطقة وجمودها لفترة زمنية تحتمها الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، ما يعني بقاءنا في دائرة المراوحة بانتظار ما سيحدث مع إيران.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: مزيد من المراوحة والترقب سيد الموقف، سلام جال في النبطي، سمع وأسمع والوعود على محك الترجمات، جنبلاط يحذر من التفاوض من أجل التفاوض، غارات صباحية على النبطي وتفجير في برعشيت، البطريرك الراعي إلى روما وسفير كرم من الفاتيكان إلى باريس، أزمة النفايات في طرابلس تتفاقم، والاعتصام في رومي يستدعي نقل البعض إلى المستشفى، أزمة المحروقات خيمت على قمة الدول السبع، ترامب الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8 إلا دقيقتين.

الكاتب والباحث فادي يوسف تحت الضوء. لبنان الذي صنع التاريخ، لماذا عجز عن صناعة الدولة؟ بين هاجس الحرب والهجرة، أزمة النظام ومصير السلاح، أي لبنان ينتظرنا؟ وأمام التحولات الكبرى في المنطقة، هل ما زالت أمام اللبنانيين فرصة لبناء دولة حقيقية؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بلدي أصيل
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل فاتورة تليفون رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية حوالات داخلية وخارجية جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح بوب فاينانس نختصر لك الطريق

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: اف تعا شوف
2: شو بدي شوف.
1: اف اف اف
3: اف مال عروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طوق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع.
2: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب ملحم خلف ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل فادي أبي تامر وطوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. الانتظار الصعب إلى مزيد وما بعد تشارين الانتخابات. سلام جلف النبطي سمع وأسمع والوعود على محك الترجمات. جملات يحذر من التفاوض للتفاوض واستنساخ أوسلو. غارات صباحية على النبطي وتفجير في برعشيت. الراعي إلى روما والسفير كرم ينتقل من الفاتيكان إلى باريس. أزمة النفايات في طرابلس تتفاقم وإضراب موقوفي رومي يستدعي النقل إلى المستشفى. ترامب: الحرب ستنتهي بعد الانتخابات وأزمة المحروقات تخيم على أوروبا.

0: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ركز معي شوي هون.
1: تا بوري تا بوري تا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: باختصار، العالم بأسره ومعه لبنان إلى مزيد من المراوحة والاستنزاف المؤلم. هذا الترقب مستمر إلى ما بعد تشارين الانتخابات، وفي إشارة واضحة إلى مسار الانتظار، آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولة انتخابية قبل ساعات، حيث قال إن الحرب مع إيران ستنتهي وأن أسعار النفط ستنخفض، ولكن مع انتهاء الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل، في حين ستفتح صناديق الاقتراع الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول الجاري، ويستخدم حتى ذلك الحين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كل الأوراق للكسب الانتخابي. وبين التشرينين أزمة المحروقات تتفاقم عالمياً، ما دفع أوروبا إلى فتح المخزون الاستراتيجي. لبنان المتلقي لكل هذه الارتدادات يعاني أيضاً من تفاقم المعاناة المعيشية والأعباء الثقيلة على حياة الناس تتصدر اليوميات في غياب المعالجة. أقله الرقابة المشددة على الأسعار منعاً للتلاعب واستغلال الناس، وهي أضعف الإيمان. أما جنوباً الاستنزاف مستمر، حرب التفجيرات والأرض المحروقة متواصلة، وعلى وقع هذه السخونة حط الرئيس نواف سلام في النبطي أمس في زيارة هي الثالثة. ومن هنا البداية.
2: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في النبطي أمس على التزام الدولة تجاه أبناء الجنوب والنبطي، وقال إن الأولوية تتمثل بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب. أضاف إن الحرب فرضت علينا وإن الرهان على انتظار تسوية إقليمية كبرى قد تأتي أو لا تأتي ليس مجديا وقد يكون على حسابنا. ودعا سلام إلى حشد الإمكانات لبناء الدولة بقرار واحد وجيش واحد، مخاطبا أبناء النبطي والجنوب بأنني لا أبيعكم الأوهام. شملت الزيارة سلسلة محطات بدأها من مجمع قوى الأمن الداخلي في كفر جوز، يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من القادة الأمنيين، ومركز الأمن العام في النبطي. كما وضع الرئيس سلام حجر الأساس لمبنى الدفاع المدني، وزار سرايا النبطي الحكومي الذي دمره العدو وأعيد بناؤه من قبل حسينية النبطي. وأعلن سلام عن تسمية سرايا باسم سرايا شهداء أمن الدولة الذين استشهدوا في الاعتداء الإسرائيلي على السراي.
4: الضمانة الحقيقية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة بناء الدولة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم، كي لا نجد أنفسنا أمام حرب جديدة أو توسع جديد للاحتلال.
3: وفي النبطي استمع الرئيس سلام إلى شكاوى الأهالي وذوي الشهداء والمطالبة بتنفيذ الوعود، كما رفعت في النبطي شعارات مرحبة بزيارة الرئيس سلام. واكب الوزيران ياسين جابر ومحمد حيدر زيارة رئيس الحكومة إلى النبطية. وتحدث النائب حسن قبيسي مشددا على خطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم التفجير وإحراق الممتلكات. بدوره الوزير ياسين جابر قال إن الأهم هو الانسحاب الإسرائيلي، وكانت كلمة لوزير الداخلية أحمد الحجار الذي أعلن من النبطي عن عدم تخلي الدولة عن الجنوب وأهله.
5: دولة مع أهل الجنوب أولوية الدولة المطلقة اللي ما في أي جدل حولها هي تحرير الجنوب وإعادة سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرة من تراب الجنوب.
2: أطلع الرئيس سلام ليلا رئيس الجمهورية على أجواء جولته في النبطي واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين والتي تناولت حاجات أبناء المنطقة، وبحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الخميس. يذكر أنه اللقاء الأول بين الرئيسين منذ عودة سلام من واشنطن، وبعد الحديث عن فتور بين بعبدة والسراي على خلفية طعن رئيس الجمهورية بقانون هيكلة المصارف.
3: نبقى في قصر بعبدة، وموقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد جنوبي، حيث أعلن الرئيس عون لدى استقباله وفدا من بلدية دير ميماس أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف، وأن الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل الرد عليها بالتمسك بالأرض. وقال إن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم أو النازحين قصرا حتى زوال الاحتلال. أضاف إن أبناء الجنوب هم حراس الأرض. وخاطب الرئيس عون الوفد بالقول إن الدولة هي السند وسوف تعمل على حمايتكم ولن تتخلى عن أي شبر من الأرض.
2: في المواقف أيضا كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر أكس: يبدو أننا دخلنا في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، وفي كل جلسة سيتلقى الوفد اللبناني مطالب جديدة، لذا أنصح بأن نستفيد من مسار أوسلو وأن نعمق التنسيق مع مقاطعة رام الله. وأوضح جنبلاط في تغريدة لاحقة أن مسار أوسلو هو التفاوض من أجل التفاوض وصولا إلى تثبيت الحقوق في الأرض، إلا أن الدبلوماسيين لاحظوا أنه كلما جرت جولة من المفاوضات ذهب بعض من الأرض وتغيرت ملامحها، معتبرا أنه وجب على كبار المستشارين والقانونيين التوقف عند هذه الجدلية العجيبة حفاظا على أوسلو وتفرعاته في فلسطين ولبنان.
3: وعلى وقع الغموض الذي يكتنف جولة المفاوضات المقبلة التي حددت في 20 من الجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية، حراك خارجي لرئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم الذي زار الفاتيكان والتقى بالأمس أمين سر الدولة الكاردينال بيترو باروليني، وأفيد بأنه سيزور باريس للبحث في مسار المفاوضات ومصير الحديث عن تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل، مع الإشارة إلى فيتو إسرائيلي على المشاركة الفرنسية في أي قوة دولية قد تنتشر جنوبا.
2: يغادر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي اليوم إلى الفاتيكان للمشاركة في أعمال السينودوس. وأمس ندد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري بتكرار تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات وعملية حصر السلاح بيد الدولة.
6: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلباً لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثماناً لا يستطيعون تحملها.
3: في المواقف الروحية أيضا حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة من نهج التعاطي مع الطائفة الشيعية في لبنان على أساس أنها طائفة مهزومة. الخطيب قال: تتحدثون فقط عن السلاح ونسأل هل هناك حلول إذا سلم؟ لقد أيدنا الحوار وسرنا في طريق الاتفاق 1701، فأمرتم الجيش بالانسحاب ما سهل على إسرائيل احتلال الأرض، وكان اتفاق الإطار ففشل، فجاء الحديث عن اتفاق أمني. وختم الخطيب قائلا: أسوأ سلطة مرت في تاريخ لبنان كانت هذه السلطة المتآمرة على الجنوب وعلى هذه الطائفة بالذات.
2: الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا متواصلة، تفجير كبير فجرا في برعشيت هز القرى المجاورة وغارات على النبطي، كما أفيد بتسجيل غارة على القنطرة قرابة 8 صباحا ولكن الصاروخ لم ينفجر. آخر المستجدات مع الزميل حسين معنا.
7: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي صباح اليوم غارتين استهدفتا النبطي الفوق وأطراف ميفدون زوتر الشرقية، عقبها قصف مدفعي على أطراف النبطي الفوق ووادي الزبقين، بالإضافة إلى تفجيرين في بيت يحون والطيري. وكان الطيران المعادي قد استهدف مساء بلدة المنصوري بغارتين. العدوان الإسرائيلي تواصل خلال ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول أطراف حاريس وحداثة وعيت الجبل وزوتر الشرقية، كما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم تفجيرين ضخمين عند أطراف برعشيت، وقد سمع عدويهما على مساحة واسعة من الجنوب. أما الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس، فقد استهدفت بالقصف المدفعي بلدات المنصوري وبيوت سيات وحداثة وميس الجبل ومحيط النبطي الفوق ميفدون وأطراف الغندوري وياطر وسربين وبرعشيت وحرج عيت الجبل وأودية أسلوكي والحجير وزبقين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في عيترون وبيت ليف وميس الجبل وأكثر من 8 تفجيرات في مجدل زون. هذا وقد حلق الطيران الحربي ليلا على مستويات منخفضة جدا ونفذ غارات وهمية مع إلقاء بالونات حرارية وقنابل مضيئة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما فوق القطاع الغربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: ومن الجنوب إلى الشمال وتحديدا إلى طرابلس، حيث أزمة النفايات تتفاقم. أكوام النفايات افترشت الشوارع في طرابلس وتنذر بمخاطر صحية وبيئية بعد إقفال المطمر والخلاف القائم على البديل. مع هطول الأمطار بدأ المشهد يتحول إلى كارثي، الروائح تنبعث مع زحف النفايات إلى الشارع، وفي غياب العلاجات يجري التداول بأكثر من اقتراح، منها نقل جزء من النفايات إلى مطمر السرار في عكار وهو مرفوض من قبل بلديات عكار. اقتراح يقضي باستحداث مطمر جديد قرب المطمر المقفل في طرابلس، ومن بين الطروحات مطمر في دير عمار. تعددت الأسباب والحصيلة الكارثية واحدة: إهمال متراكم يفجر الأزمات في وجه المواطن الذي يدفع الثمن من صحته وصحة أطفاله.
2: صحيا أيضا، في ضوء العمليات التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهربة ولاسيما البوتوكس والفيلر والمكملات الغذائية داخل شقق سكنية وأماكن تشغلها شركات تجارية ومغضبة بطريقة غير صحية، دعت مديرة الجمارك غراسيا الأزي المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شقة أو موقع يشتبه باستخدامه كمستودع، وتوخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والتأكد من مصدرها. فالخطر في هذه المواد لا يقتصر على دخولها إلى البلاد بصورة غير نظامية، بل يتعداه إلى احتمال عدم مراعاة الشروط الصحية، مع الإشارة إلى العثور داخل هذه المستودعات على أدوية لمرضى السرطان.
3: في سجن رومي دخل إضراب الموقوفين في المبنى أسبوعه الثالث، وانضم إلى الإضراب سجناء من المبنى دل. التقارير تحدثت عن تردي الوضع الصحي للمضربين ما استدعى نقل البعض إلى المستشفيات. أحد السجناء في رومي قال إن عدد المشاركين في الإضراب عن الطعام بلغ 530 موقوف، وأوضح للشرق الأوسط أن عدد الوفيات أصبح 7 منذ إقرار قانون العفو، 5 ماتوا جراء الإضراب عن الطعام، وأن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتخطى 50. أضاف إن المشهد الإنساني في رومي صعب للغاية، داعيا إلى إنهاء تعليق قانون العفو العام وإعادة تفعيله لإنهاء معاناة السجناء. قضائيا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان قرارها الظني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام مع شقيقه الموقوف كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إلي عبود في قضايا هدر المال العام واستخدام النفوذ والاختلاس، وأحيل الملف أمام محكمة الجنايات.
2: نقابيا، أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي أن أكثر من 40 شاحنة محملة بالقمح متوقفة في المصنع منذ الاثنين رغم حصولها على رخص للتصدير إلى الأردن. وقال في بيان إن وزارة الاقتصاد ورغم إصدارها رخص التصدير ما تزال تؤجل إنجاز المعاملات وإعطاء الإذن النهائي للشاحنات من دون معرفة الأسباب. وسأل الترشيشي: الكميات مكدسة منذ السنة الماضية والدولة لا تشتريها، هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني والمطاحن لا تشتري ويمنع المزارع اللبناني من تصدير محصوله؟ وزارة الاقتصاد أشارت في بيان إلى أنها تتابع بشكل حثيث ملف الشاحنات بانتظار صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تجريها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على أن تنجز في موعد أقصى يوم الاثنين.
3: في السجلات الداخلية ردود وردود مقابلة بين التيار الوطني الحر والنائب السابق نواف الموسوي، محملة بعبارات هجائية ساخرة. قول الموسوي: لا أحد يحب جبران باسيل في لبنان، مع وصفه بالكاذب، في حين ورد في رد للتيار: فقد نواف الموسوي أعصابه كعادته وكشف عن وضعه السوقي، كما ورد في رد التيار. أعلن وزير الثقافة غسان سلامي عن توحيد معارض الكتاب في لبنان، واعدا بملاحقة قضائية للقرصنة ونسخ الكتب. كلام سلامي جاء خلال الإعلان عن إطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والتي ستبدأ في 9 من تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 18 منه. حضر المؤتمر رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعصيري ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان نبيل عبد الحق.
2: في أخبار الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن أعمال تسفيت عدد من الطرق بما سيؤدي إلى تحويل السير في عدد من الشوارع. أبرزها أعمال تسفيت اليوم وغدا من الطريق من مطار رفيق الحريري الدولي وصولا إلى مفرق ملعب العهد، ما سيؤدي إلى تحويل السير إلى مسرب واحد. كذلك ستتم أعمال تسفيت اليوم طيلة النهار في جادة بيير لجميل بمحاذاة جسر لفيات وأمام مبنى بنك الاعتماد اللبناني. كما ستتخذ اليوم تدابير سير بسبب أعمال حفر أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ألاباما إنه لا يعرف حاليا مع من يتحدث أو يتفاوض في إيران للتوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب كرر القول إن الحرب مع إيران ستنتهي بأي شكل وقريبا عبر اتفاق أو عبر عمل عسكري. أضاف ترامب إن هذا قد يحدث مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في تشرين الثاني. ووصف ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار فولاذي، ليختم بالقول إن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد ولكن بعد انتهاء الحرب. وفي سياق متصل أورد موقع أكسيوس أن كبار مستشاري الرئيس ترامب للأمن القومي اجتمعوا سرا بالأمس في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن، وأن الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب الرئيس تناول بصورة خاصة تداعيات الحرب على أسعار النفط. فماذا عن حال أوروبا في ظل أزمة النفط والمحروقات؟
2: أزمة ارتفاع أسعار المحروقات خيمت على قمة دول مجموعة السبع التي جرت عبر الفيديو، وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. وأوضح ماكرون أنه تم الاتفاق مع الرئيس ترامب على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات. في المقابل كتب ترامب على منصته: وافقت أوروبا للتو على طرح كمية هائلة من مخزونها الكبير من وقود الديزل، وستبدأ العملية على الفور.
3: إلى جديد ملف طائرة فلاي دبي، حيث جزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحادثة إرهابية، وحذر بأن أي جهة تقف وراء ما جرى ستدفع ثمنا باهظا جدا. تزامنا أعلنت إدارة مطار دبي مساء أمس مغادرة أول طائرة إسرائيلية باتجاه تل أبيب بعد تعليق الرحلات في ضوء الحادثة. إلى ذلك كشفت صحيفة وول ستريت أن طيار شركة فلاي دبي الذي أقدم على محاولة تغيير مسارها أو العمل على إسقاطها كان قد منع مسبقا من ممارسة مهنة الطيران في بلده، أي في سلطنة عمان، على خلفية تقارير أمنية ربطت له أنشطة مع أفكار وجماعات متطرفة. نبقى في الأخبار والسخونة في المنطقة، فعلى خلفية الحروب الدموية والتمادي الإسرائيلي مقاطعة صحية بريطانية، فقد أنهت الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا والتي تمثل نحو 600 ألف ممرضة وممرض وتعد أكبر نقابة للتمريض في العالم، أنهت الشراكة التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية وأزالت الشركة الإسرائيلية من قائمة رعاة قمة ستلتئم في نهاية الجاري في لندن للقيادة التمريضية.
2: في النصائح الصحية، كيف تعلم أنك بحاجة إلى نظارة بعد سن 40؟ قد تلاحظ في أحد الأيام أن المعلومات الغذائية المطبوعة على إحدى علب المطبخ أو السوبر ماركت لا تبدو واضحة تماما، أو أنك تحتاج إلى تكبير الحرف أو إبعاد الهاتف للقراءة بشكل أوضح، وربما قد تشعر بالصداع خلال القراءة. عندها لا داعي للخوف، إنها بداية حالة شائعة مرتبطة بالتقدم في العمر تعرف باسم قصور البصر الشيخوخي، والتي تبدأ عادة في سن 40 وتتوقف زيادة الدرجات في سن 65. والنصيحة الأهم تكمن في عدم الإهمال أو التجاهل والتأكد من التشخيص لدى طبيب العيون واعتماد النظارة المناسبة لاستعادة وضوح الرؤية. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو الخريفي المتقلب مستمر لأيام بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد. يستقر الجو غدا الأحد، ولكن ستعود التقلبات يوم الاثنين. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 20 و27 درجة.
3: كان في هذه النشرة الانتظار الصعب إلى مزيد وما بعد تشارين الانتخابات، سلام جلف النبطي سمع وأسمع والوعود على محك الترجمات، جملات يحذر من التفاوض للتفاوض واستنساخ أوسلو، غارات صباحية على النبطي وتفجير في برعشيت، الراعي إلى روما والسفير كرم ينتقل من الفاتيكان إلى باريس. أزمة النفايات في طرابلس تتفاقم وإضراب موقوفي رومي يستدعي النقل إلى المستشفى. ترامب: الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. أزمة المحروقات تخيم على أوروبا.
2: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر.

0: الوزارات إذا عم بيطبقوا القانون.
1: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: سدد بوليصة التأمين الخاصة فيك بسهولة عبر جميع فروع بوب فاينانس.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: شوفي على يميني.
4: اف من العروضات بس بهابي، 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ 27 الأول.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم النائب ملحم خلف ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. لبنان أمام مرحلة لا تشبه ما قبلها. التفاوض حاضر لكن من دون موعد واضح. الاستحقاقات الإقليمية تضغط على القرار، فيما تحاول السلطة أن تحافظ على فاصل حركة بين ما يطلبه الخارج وما تفرضه الوقائع في الداخل. زيارة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن فتحت بابا واسعا من الأسئلة. ماذا عاد به رئيس الحكومة؟ ما الذي تغير في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني؟ هل نحن أمام مسار تفاوض فعلي أم أمام مرحلة جديدة من إدارة الانتظار؟ ماذا في المرحلة المقبلة؟ وأي مصير للبنان بعد اليونيفيل؟ وفي الداخل لا يملك المواطن ترف الانتظار، فالمعيشة، الإصلاح، الموازنة، الخدمات والقدرة على الصمود اقتصاديا ملفات تتقدم يوما بعد يوم على أي أجندة سياسية. مع النائب ملحم خلف نقرأ المشهد من زاوية الدولة، التفاوض والاستحقاقات التي تنتظر لبنان. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان.
1: إذا بدنا نبدأ للاستضافة.
0: شكرا. يعني نبدأ من المشهد المستجد. بالأمس كان رئيس الحكومة بالنبطية بعد جولة بنيويورك وواشنطن، وكمان كان في جولة أفق مع رئيس الجمهورية ومواقف أطلق من النبطية. المشهد إذا بدنا يتشابك مع بعض البعض، أي واقع يفرض اليوم للبنان؟
1: طيب أول شيء الدولة اليوم بموقع يعني لا يحسد عليها. هذا الواقع المرير اللي عم تتخبط فيه عند احتلال على أرض جاسم ومتوحش متفلت من القيود القانونية والحقوقية والأممية، وعند كمان عبء عليها بسلاح غير شرعي يلي كمان بها المواجهتين هي بمنتصف تشابك مصالح إقليمية دولية مع ارتدادات داخلية. كل هذا لتقدر تفككي بدك تقدر تعملي موازات ما بين الخارج والداخل. بالخارج واضح أنه نحن كدولة لبنانية علينا أن نتمسك بالشرعية الدولية. التمسك بالشرعية الدولية منا هي غنية من غنية كل ما بدنا نحن نطلع لنعبي وقت أو هوى. الشرعية الدولية هي بحد ذاتها هي الضمانة للشعوب وللدول يلي من بعد الحرب العالمية الثانية جيت وكرست هذه المرجعية كمرجعية مرجعية طمأنينة وأمن وسلام للدول. في شرعة يلي هي شرعة الأمم المتحدة، في قرارات أممية، في عندها إطار حقوقي قائم يلي انبنى عليه هذا الوعي البشري لكل نتائج النزاعات المسلحة ويلي تشكلت من خلال مواثيق جنيف يلي هي اتفاقية جنيف الأربعة والبروتوكولات يلي تبعتها، يلي هي بتكرس شو؟ هي بتكرس فكرة وحدة أساسية يلي هي حماية الأبرياء من أي نزاع مسلح. هيدي الفكرة الأساسية وحطوا لها كل ترجمت باتفاقيات دولية. هذا الأمر لسوء الحظ نحن تركين أو ضربت إسرائيل عرض الحائط كل هذه القرارات، إنما وضعت إذا بدك شرعة يلي هي شريعة الغاب لتستبدل الشرعية الدولية. وطب يطلع لبنان على أعلى منبر بالعالم ويعود ويؤكد على التمسك بالشرعية الدولية، هيدي نقطة أساسية بمعركته. النقطة الثانية يلي هي بالداخل نحن واضح أنه بحاجة لقرار إنقاذي. القرار كل القرارات السياسية اليوم سقطت، يعني أي قرار سياسي، أي موقف سياسي، أي كل العالم عم تاخد موقف سياسي، شو بتترجم؟ وينية؟ شو نتائجها؟ صفر. فيما أنه لأنه نحن عم نهتم بشيء ما عنده أثر، فيما أنه الأثر يعود إلى كيفية إنقاذ لبنان. كيفية إنقاذ لبنان اليوم هو وقت كلنا كقوى سياسية، كشعب، كأحزاب، ك يعني ناس فاعلين ومؤثرين داخل المجتمع اللبناني، بيجاوبوا على سؤال أولي جوهري أساسي: هل نريد أن ننشئ دولة قادرة قوية عادلة حامية مطمئنة لأهالينا في لبنان أم لا؟ إذا ما منجاوب على هيدا السؤال، كل ما تبقى هو مضيعة وقت، لأنه ما فينا نحن إذا ما جاوبنا على هيدا السؤال أن نذهب نخطو خطوة نحو الإنقاذ.
0: اليوم في يعني بعد في أطراف بتقول ما بدأ لبنان الدولة القادرة الحامية لكل أبنائه.
1: أنا بعتقد بالكلام عم ينقال فعليا ما عم تنقال. أنا بعتقد أنه بمكان ما يعني في كلام عم بينقال أنه روحوا اعملوا الدولة، وقتها بيصير عندكم دولة قادرة وما بعرف شو نحن منتبع. لا، مش هيك. الدولة لا تقوم إلا بنا جميعا، وإلا نحن عم نكون نعيق قيام هذه الدولة ونعيق هذه الدولة الحامية المطمئنة. يعني هي بدها تدافع عن الليدا. أنا عم بقول على حزب الله يلي أنا عم بقول بشكل كتير واضح، حزب الله اليوم ما بيقدر يقول أنا أبقي سلاحي لتقدر الدولة تصير هي تقدر تدافع عنا. هيدا الكلام بيسبقه كلام جوهري قبل: نحن إذا بدنا نقيم الدولة العادلة القادرة الحامية المطمئنة والمدافعة عن كل حبة تراب، ما منقدر نعملها إلا إذا كلنا رحنا إلى إنشاء هذه الدولة. إذا في حدا ما بده بعد هيدي الدولة إنه أن ينخرط بها، سنكون في خيارات انتحارية لكل لبنان، والخيار الأكبر هو فتح المدى أمام مخاطر كبرى على لبنان الكبير. لح نخسر لبنان الكبير طالما كلنا بعد ما عنا هيدا الاتجاه الانقاذي بالقرار الوطني الذي يحصن الداخل باعتماده، وإلا نحن رايحين فرادة إلى الانتحار وبالتالي انتحار جماعي.
0: ولكن سعادة النائب، حزب الله يقول إنه كل القرارات التي اتخذت لم يتمكن لبنان، يعني حتى اليوم ما في تنفيذ، وأيضا هناك رعاية أمريكية لم تتوصل حتى الساعة من حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية.
1: أنا لح جاوب. نحن إذا بدنا نطلع لبرا وناخد زريعة لما نروح إلى الخيار الإنقاذي، منكون عم نعمل كمان مقاربة خاطئة. لذلك في شقفتين: أنا لا أقدر واجه المخاطر الجاي من برا أو المخاطر الكبرى يلي اليوم عم نتلمسها، وقت بدي أنا ضلني عم بشوف هذه المخاطر وما أخد الخيارات الأساسية يلي هي أن تحصن الداخل بقرار إنقاذي وأن ندخل سوية إلى قيام الدولة، سنبقى كل في موقعه الانتحاري. هيدا اللي عم بقوله. أما ما حدا بيقدر يقلي روح شوف خي الأمريكان شو عم بيعمل، روح شوف الإسرائيلي شو مصلحته، الإسرائيلي شو مصلحته غير يدمر لبنان. ما عنده خيار، إلا يعني ما عنده، مش خيار، ما عنده سياسة معلنة بالعلن إلا شو، إلا أن يذهب وأن يدمر لبنان. طب نحن إذا بنعرف أنه بده يدمر لبنان منروح معه، أو علينا أنه ناخد المخرج؟ في مخرج واحد، في مخرج واحد، هو هل هناك نريد جميعا هذه الدولة القادرة العادلة المطمئنة الحامية؟ إذا مزبوط بدنا إياها بدنا نشتغلها، وإذا بدنا نشتغلها بدنا نروح عليها وبدنا نتواضع وبدنا نعمل مراجعة، وهيدي المراجعة ملزمة لكل الأطراف مني وبالنازل. أوكي، هذه أمام المصلحة الوطنية العليا تسقط كل الاعتبارات إذا مزبوط نحن بدنا إياها إنقاذية.
0: ساعات نائب، ولكن يعني هناك كان بعز ما لبنان كان يتعرض لهذه الاعتداءات، في أوج الاعتداءات على لبنان، كان ليس هنالك من خيار أمام لبنان سوى التفاوض وخيار التفاوض. اليوم أين هي هذه المفاوضات؟ يقال إنه هناك موعد قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولكن حتى الساعة لم يتم الإعلان عن موقف، عن موعد محدد لذلك. وأيضا بالأمس يعني كان واضح وليد بيك عندما قال إنه ما بدنا تفاوض للتفاوض فقط.
1: هو المشكلة إنه الدولة اللبنانية اليوم هي بأصعب مرحلة وما حدا يعني بيقدر يتصور قدي هيدي الصعوبة متواجدين فيها.
0: ولكن إذا بدنا نقرأ بالمسار التفاوضي لوين وصل، شو حققنا فيه لهذا المسار التفاوضي، وهل سيستمر هذا المسار التفاوضي بعد جولات جولات جولات؟
1: طلعي نحن حطتنا إسرائيل أمام شريعة الغاب. أمام شريعة الغاب أنت شو بتقدري تعملي؟ في عندك بدك تلاقي مخارج. المخارج اللي يعني أخذتها الدولة بخيارات يعني من حلاوة الروح هي أن نذهب إلى هذه المفاوضات.
0: نعم.
1: المفاوضات أنتجت يعني الاتفاق الإطاري اللي هو يعني في ملاحظات كتير عليه.
0: حتى الملاحظات حتى تقول إنه منه اتفاق، هو صيغة.
1: هو منه اتفاق، منه اتفاق. نعم. وهذا بالمفهوم القانوني منه. نعم. اتفاق. C'est un acte concerté non conventionnel. يعني هيدا ما وصل لمستوى الاتفاقية. وهيدا الأمر يلي هلأ وصفته هو مرحلة تشاور غير تعاقدي. وبالتالي هيدا المفهوم لازم ناخده على المستوى. وليه بدنا ناخده على هيدا المستوى؟ لأنه أول شيء في ملاحظات كتير عليه. وهيدي الملاحظات حتى ب يعني جلسة المجلس النيابي الأخيرة يلي كانت بطرح الأسئلة على
0: مساءلة
1: الحكومة، الرئيس سلام بيقول إنه في عنده ملاحظات على الاتفاق الإطار، وأهم هو عدم وجود جدول زمني للانسحاب. هذه أمور كتير واضحة بالنسبة للحكومة. مش رح أحكي عن عدة أمور يلي هي ما استندوا أو مرتكزات القانونية اللي بتحمي الحدود وما إلى هناك. إنما أنا عندي موقف وهيدا قلته كمان بالمجلس النيابي وبرجع بقلك إياه لإلك لأنه كتير مهم بالنسبة لإلي. ليه؟ لأن أنا بنطلق دايما أي وثيقة حقوقية، أي وثيقة أوكي؟ كل حقوقي لازم ياخدها يقراها وعليه أن يستنبط يستخرج المبادئ الأساسية تبعول هيدي الوثيقة ليعرف أي مبادئ ترعى هذه العلاقة ما بين موقعي هالاتفاق أو هالوثيقة. لفت لي نظري هي البند 13 يلي كل الناس راحت فيها انه البند 13 هو تنازل لبنان عن حقوقه بمقاضاة اسرائيل، فيما انه هيدا الشقفة هيدا مثل اعطي من ضمن سياق مبدأ يكرس البند 13 يلي هو شو؟ يلي هو ملزم اسرائيل ولبنان ان ينفذ هذا الاتفاق بحسن نية. حسن نية نفهم انه حسن النية مفترض انه ان تكون هي الاولوية بهالاتفاق. طيب وين حسن النية؟ وين حسن النية وقت بيكونوا عم بيفجروا لنا ابار المياه؟ وين حسن النية وقت بيكونوا عم بيقتلعوا الزيتون يلي معمر وبياخدوه لعندون؟ وين حسن النية وقت بيجوا بيجرفوا التربة يعني بيجرفوا المقابر؟ وين حسن النية وقت بيجوا بيجيبوا آلات مدنية ليكسروا ليهدموا المنازل؟ وين حسن النية وقت بيحرقوا المنازل؟ وين حسن النية وقت بيجرفوا القرى وقت بدهم يزيلوا كل معالم الحياة؟ شو بيكونوا عم يعملوا؟ وهون كمان أنا رح ضلني ردد هيدا المثل لأنه هيدا المثل مهم لإلنا. ليه؟ لأنه منفهم شو يعني التجريف. يعني وقت أنا بقول تجريف هلأ بيسمعوا الناس والمواطنين بيقولوا تجريف أوكي يعني بيشفقوا شوي، بس لا، نحن أولاد قرى وبولاد القرى بيعرفوا كتير منيح. وتبيك بياخدك على الضيعة شو بيقلي؟ بيقلك طلعي شفتي هيدا التينة جلين تنزلي في عندك هونيك صبيرة أو في عندك زيتوني أو في عندك شجرة تاني، هودي الجلين هن رزقنا، حدد لك إياها بذهنية واقعية. نحن شو عم بيصير؟ بيجرفوا التيني والزيتوني والجل وما بيعود في أي يعني علامة لنقدر
0: نعرف، في معالم بقى موجودة على.
1: وبالتالي شو عم بيصير؟ أين هي حسن النية؟ لذلك هذا الأمر يلي بالتفاوض اللي عم بيصير كأنه يعني الصعوبة فيه انه ليس بتفاوض، وكأنه نحن يعني مربطين بواقع يفرض علينا وهيدا الواقع يلي يفرض علينا ما عم نقدر نفتح له
0: مخارج. نعم ملحم خلف.
1: هيدا ما بيعني انه الإطار هو مقفل إلا بالقدر يلي عم نقدر نحن نقول، خاصة للأمريكاني يلي عم يجرب يساعد. إذا الأمريكاني بده يساعد حقيقة يجب أن يفعل دوره بكل موضوعية، وهذا تفعيل هذا الدور يجب أن يكون أكثر، يعني أن نلمسه على واقع الأرض، وهيدا كمان من الأمور يلي نحن نطالب بها بشكل أساسي، وإلا نحن متروكين أمام هذه.
0: يعني اليوم المسار التفاوضي إذا بدنا نقرأ فيه وكأنه يعني له عدة مستويات، بداية بدأ بوزارة الخارجية، وأيضا كان في مشاركة للرئيس ترامب بإحدى الجولات مباشرة، اليوم بعدين انتقلت لروما، بعدين هلأ قد تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ونحن قطعنا شهر أيلول ما في ولا جولة، مع أنه كان فيها أساس بأول أيلول ومنتصف أيلول وآخر أيلول قد تكون هنالك جولة جديدة، نحن هلأ بتشرين الأول وأيضا ليس هنالك من موعد محدد لهذه الجولة. هذا إذا بدنا نقول عدم الوضوح بهذا المسار. اليوم قدي اليوم لبنان مستفيد منه؟ أكيد مش مستفيد، لأنه نحن أمام واقع ستاتيكو قائم لا يمكن خرقه بأي طريقة ممكنة.
1: رأيي اللي عم تقوليه هو يعني التوصيف الصحيح.
0: شو ممكن
1: الصحيح.
0: نعمل؟ شو ممكن توصيف. للبنان أن يعمل؟
1: أنا بعتقد أنه على لبنان تفعيل كل صداقاته العالمية والعربية كي يذهب باتجاه إقناع الولايات المتحدة هذا الشريك الفاعل على مقاربة إسرائيل، بشكل إقناعها بكل ما يمكن لنا من إقناع بأنه هذا الواقع، بأن نضع أنفسنا هذه الدولة بحاجة لرفع الاحتلال، وبحاجة كمان لتسند حالة بإتمام قواها الذاتية وحصرية سلاحها بنفس الوقت. الشكل الموازي هو خطوة من هون خطوة من هون، قد تكون هي المقاربة الأسلم الواقعية الميدانية.
0: يمكن رئيسنا وفسلام بنيويورك وبواشنطن
1: وبالنبطية
0: كان... نعم وأيضا مبارح بالنبطية، وكان في جولة أفق بينه وبين رئيس الجمهورية، يؤكد أنه اللقاءات والاتصالات اللي صارت بين نيويورك وواشنطن كانت إيجابية جدا بالنسبة للبنان. اليوم ما هو المطلوب؟ المطلوب فعلا كما قلت سعادة النائب كما بات واضحا أنه الاتجاه نحو التنفيذ. من اليوم يدعم لبنان فعلا بعيدا من المواقف في تنفيذ هذه القرارات؟
1: هذا هو السؤال يعني الصعب يلي حتى الأداة الأممية بدهم يظهروها ويخرجوها من الجنوب، وهذا من المخاطر الكبرى يلي اليوم كمان عنا نواجهها. يلي عم تسأليه هو السؤال يلي كلنا عم نطرحه على أنفسنا، ويلي هو ما عندي جوابك فيه، كيفية إلزام يعني إسرائيل أو إلزام.
0: لكن المشهد برأيك إيجابي؟ يعني الكل يتحضر لمرحلة صعبة على لبنان، يعني كل ما يصدر من مواقف ومعطيات ميدانية، وأيضا قد نكون أمام ستاتيكو بانتظار الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية أيضا. يعني هذا المشهد المقبل علي لبنان، مش حنحكي على المدى البعيد، خلينا على المدى المنظور بالأسابيع المقبلة، مطمئن؟
1: لا مش مطمئن. ليه؟ لأنه تعرف أنت أنه من دون حركة نحن بنبقى بهالستاتيكو يلي قلتي. نحن داخلين على مرحلة انتظار، وهالمرحلة الانتظار هي محطة تقوم على شو؟ على يعني الأعمال العدائية المستمرة، على عدم إمكانية لخرق أي واقع نحن عم نتخبط فيه، وهيدا مع نتائج سلبية على المواطن بيومياته. يلي آخر تقرير للأمم المتحدة بأجهزتها كلها وبالمنظمات اللي كانت قائمة اليوم عم تجي تقول بس بفئة العمرية بين 18 و25 سنة إنه في 40% من هالفئة كانت بدها تفوت لبس لتأمن مثلا كشف طبي أو معالجة طبية، ما راحت لأن ما معها مصاري أنه تدفع. نحن بهيدا الواقع، نحن بواقع الأزمة السكنية، نحن بواقع الأبنية المتداعية والمتصدعة، نحن بواقع الخبز، بدي أقول لك أكثر من هيك، نحن بواقع يعني تراكم الأزمات
0: لا نحسد عليه.
1: من هيك اليوم. من هيك من هيك يلي أنا بدي جاوب على سؤالك. أنا منش عبعمل هيدي المقدمة بس لجاوب. الجواب هو عندما نكون أمام هذا الكم من الأزمات الذهاب بس بإطار واحد ما بينفع. اليوم بدك أنت تعالجي بخطة برؤية. نحن يلي لازم نطالب فيه هو الرؤية. إذا الرؤية يعني تحددت منقدر نحن نحط خطوات صغيرة. بس نحن اليوم بحاجة صدقا لرؤية سياسية كاملة متكاملة مع أعباء جمة عم تحيط فينا، احتلال، سلاح غير شرعي.
0: ساعتنا برأيك شو لازم تتضمن هذه الرؤية؟ يعني اليوم نحن طرح كتير على طاولات الحوار بنود وجدول أعمال ونقاط بجلسات مجلس النواب، هنالك ملفات كثيرة تطرح على طاولة مجلس الوزراء، ملفات أخرى تطرح ومشاريع قوانين. اليوم هذه الرؤية على ماذا يجب أولا أن تقوم؟
1: تقوم أولا على التمسك بالشرعية الوطنية، على تأكيد على خيارنا بأن الدولة هي الدولة الحامية خشبت خلاص، وعلى أن هذه الدولة تتمسك بالشرعية الدولية. هيدا هو الخيار استراتيجي اللي بدنا نروح عليه، بقيام أيضا ما هو يعني نمو للمجتمع، مش فقط هلأ في عنا موازنة جاية. أوكي، إذا بدك نحكي بس عن الموازنة كلمة واحدة، الموازنة جايتنا صفر عجز. شو هي عم نعمل نحن؟ بعدنا موازنات دفترية. وين هيدا النمو يلي بده يسمح يعني للمجتمع انه يقدر يطلع من الكبوة تبعه؟ نحن بعدنا لليوم ما عم نقدر نعمل خطوة نحو هذا الخرق لهذا الجمود ولهذا يعني لهذه المعاناة. وما تنسي، انا رح اسألك سؤال. اليوم الحد الأدنى للأجور 330 دولار. أقل أوضة بدك، أوضة مش عم بحكي شقة، إذا بدك تاخدي أجار لإلها 300 أو 400 دولار. المطار لأوضة شي 100-150 دولار. هلأ صرتي بس بال 450 دولار. ما حكينا عن الأكل، ما حكينا عن الطبابة، ما حكينا عن البنزين، ما حكينا عن النقل، ما حكينا عن كل هذه. كيف أنا بدي أعمل كمان أولويات؟ يعني أنا ما فيني أترك بقى شعبي يتخبط بهذه المعاناة الكبرى وما أقدر أنا أكون عم حطها كأولوية. نحن عنا كتير ملفات، مزبوط، منه حدا عم يجي يقول يعني مهام الحكومة سهلة. نحن عم نقول أنه مهام الحكومة كبيرة، بس نحن كلنا لازم نذهب سوية إلى عملية إنقاذ. عملية الإنقاذ بدها قرارات صعبة، وهذه القرارات بدها تحصين داخلي. هيدا هو. إذا ما عنا هذا التصرف الوطني وهذا القرار الوطني، نحن رح نضلنا منغمسين بأنفسنا وبمواقف سياسية، كل واحد بينادي على ليلاه، وكل واحد بشد لصوبه الحاف، وكلنا هيدا الحاف صار مخزق لدرجة إنه مش لح يعني يغطي حدا.
0: ولكن اليوم سعادة النائب ملحم خلف، الواقع اللبناني لا يمكن فصله عن أيضا واقع إقليمي وواقع دولي معقد جدا. إلى أي حد اليوم يمكن لبنان تحييد نفسه عن الصراعات القائمة؟
1: طلعي،
0: لأن تأثيره مباشر عليه.
1: أنا رح أقولك، نحن اليوم قال له إذا ما خلصت نفسك ما بتقدر تخلصي غيرك. اليوم نحن عنا أولوية يلي هو بدنا نخلص نفسنا لنقدر نوقف مع غيرنا. بس ما فينا نحن نضلنا مرتبطين بالغير وعم نغرق لأنه نحن رح نموت قبل غيرنا. هيدا مثل الإطفائجة يلي بيعلموه أول قاعدة، حمي حالك من النار لتقدر تساعد، لأنك إذا فت أنت على النار ورحت بالنار ما بتعود، أنت بتموت وما بتعود تقدر تساعد. نحن مطلوب من بلدنا أنه اليوم نقدر ننقذه. هذا الإنقاذ أصبح أولوية الأولويات، هذا الإنقاذ أصبح ضرورة لتمكيننا من الخروج ما قبل أن نساعد أي طرف آخر، لأنه نحن لنقدر نساعده بدك تكوني أنت بمأمن. لحد هلا نحن دخلنا دائرة نار، نحن دخلنا دائرة خطر، بتشكل خطر على الكيان اللبناني على لبنان الكبير. وهيدا يلي عم بقوله بيفرض علينا انه ان لا يعني ان نتنبه اذا في هذه العواصف العاتيه يلي عم تحيط فينا شو لازم نعمل. جدودنا شو كانوا يقولوا عن تغيير الدول؟ احفظ راسك. وبالتالي اليوم علينا نحن انه ان نحمي لبنان باولويه الاولويات. بتساليني كيف؟ قلت لك تحصين الداخل خيار الدوله، ومن دون هذا الخيار نحن منروح فرادة وجماعة الى الانتحار.
0: ما الذي يعيق وما الذي يجب ان يحصل ومن هو المكلف بذلك؟ يعني
1: اليوم انا بعتقد الدوله وفخامه الرئيس بيقدر يكون هو كمان.
0: اي خطوات يمكن تكون؟ عقد طاوله حوار؟
1: مش يعني احنا المؤسسات شو بدك؟
0: عبر المؤسسات
1: نحن عندنا مؤسسات، واليوم نحن قعدنا سنتين بفراغ دستوري كنا ننادي بشغله واحده، بتعرف شو هي؟ انتظام الحياه العامه. أنا قعد بالمجلس النيابي سنتين بس عم نادي بكلمة واحدة، تطبيق الدستور وانتظام الحياة العامة. صار عنا مؤسسات دستورية، طيب ما منفعلها؟ كيف بنا؟ ليه بنا نخلق دايما شيء موازي للمؤسسات الدستورية؟ في مؤسسات دستورية خلينا نفعلها، وخلينا كمان بما لديه من سلطة، فخامة الرئيس عنده سلطة كمان، هذا هو الحكم والحاكم، هذا الحكم والحاكم.
0: لكن اليوم في انشطار سياسي واضح، يعني اليوم بجلسة مساءلة الحكومة كان واضح المشهد. أيضا نحن كنا بحديث عن تعديل وزاري، أيضا الواقع الحكومي مأزوم بمكان ما. يعني اليوم هذه المؤسسات عم نحكي عنها،
1: بس أخذت ثقة مجددا، صار نعم. مرتين اخذي ثقه، ليه ما بنبني على الايجابيه؟ صار في اعطيت ثقه مره جديده، وبالتالي انا بدي ابني على هيدي الايجابيه. اليوم بدنا نساعد حالنا، بدنا نساعد بعضنا، بدنا نحضن بعضنا، ما بنقدر نبقى بهذه الاصطفافات القاتله. وهذه اصطفافات اختبرناها واختبرنا وين بتاخذنا، واليوم ما قلنا حق بقى نرجع نكرر المسارات الانتحاريه والمسارات.
0: قادرين نفصل حالنا عن هذه المسارات؟
1: أنا برأيي
0: يعني حتى اليوم الوقائع الموجودة ممكن فصل نفسنا عن هذه المسارات.
1: بس لقلي الخيارات بدك قرار، إذا ما بدك قرار منضلنا مطرح ما نحن. إذا ما في قرار إنقاذي، ما عنا وعي كقوى سياسية من كل الأطراف.
0: لكن القرار واضح، وقالوا رئيس الجمهورية وجاء بالبيان الوزاري وبالخطاب القسم، يعني بدنا نبني دولة بهذا القرار.
1: بدنا نبني دولة بتحضن الكل، بدنا نبني دولة تقدر تطمن الكل، بدنا نبني دولة ما في إقصاء فيها ولا تمييز. هيدي الدولة نحن مسؤولين عنها، لأنه مستقبل ولادنا مرتبط فيها. ما فينا نحن نعمل دولة يعني يلي بده ويلي ما بده بتركه على الطريق. اليوم ما فينا نعمل هيك، لذلك يجب أن نذهب إلى هذه الخيار بالتمسك بالشرعية الوطنية الداخلية من خلال تحصين الداخل والجواب على السؤال الأول، هل نريد دولة أو لا نريد؟
0: سأتابع الحديث معكم سعادة نائب ملحم خلف، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عباس في حديث. أرحب بكم مجددا في برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان وضيفي سعادة النائب ملحم خلف. صباح الخير من جديد. سعادة النائب، يعني قبل ما نغوص أكثر بالتفاصيل السياسية من صورة شباب فرنسا الذين ذهبوا للاستماع إلى كلمة سلام، وحضرتك كان عندك يعني كلمة بهذا المشهد اللي شفته، إلى لبنان الذي ينتظر كلمة لحسم المسارات، هل ما زلنا نملك مساحة للكلمة قبل أن تتقدم لغة الوقائع؟
1: طلع أنا يعني مرسي لأنك عم تسلطي الضوء على مكان هيك في نور، على مكان في أمل، على مكان في رجاء، على مكان في سلم، على مكان في طمأنينة. صورة
0: خلينا نوضح للمستمعين، هي بزيارة قداسة البابا إلى فرنسا.
1: صح، هذه الصورة يلي يعني خلال زيارة ليون الرابع، البابا ليون
0: الرابع
1: عشر، هي بتعطي هذه الصورة، صورة النور والطمأنينة. شو الكلمة يلي جمعت 80 ألف شاب أوروبي ما قلن يعني عندهم كل الأولويات يلي بتقدر أنه ما يكونوا بانتظار بابا روما؟ أنا بعتقد في شيء بالعالم بلش يرجع إلى هيك يحط بوصلة. العالم اليوم كأنه عم يمشي على راسه، وإجا شخص عم يجي يقول له لأ، المبادئ والقيم غير مطرح، وهيدي مبادئ هي بعيدة عن كل هذه لغة الحقد، لغة التباعد، لغة العنصرية، لغة الإقصاء، لغة معلش ما تواخذيني، لغة النفاق يلي أوقات بتتميز فيها لغة السياسة، ما تواخذوني يعني على هذا الكلام. وراحوا لمطرح تاني هو لغة الفرح الحقيقي. شو بده الإنسان؟ بدك أنت شو بتشتغلي وبتتعبي وبتقومي وبتحطي وخبرية، بدك بس شو ضحكة ولادك، بدك بس أنه تكوني مبسوطة، تكوني فرحة، تكوني مطمئنة. اليوم هيدا هو المرجعية العالم، ويجب أن نذهب إلى هذا المكان، وكتير ضروري. لذلك نحن علينا كمان أن نختار هكذا قيم، وهذه القيم تجمع الإنسان، منرد للإنسانية إنسانيتها وكرامة الإنسان. فهودي أمور كتير كبيرة يعني بهذا الـ يعني يلي أنا سمعته من هذا الكلام. الكلمة مهمة. ليه الكلمة مهمة؟ لأن عم تسأليني إذا الكلمة تسبق الوقائع. الكلمة هي يلي وعندما تتجسد هي بتعمل الفعل. لذلك علينا أن نجسد كلامنا بأفعال، وعندما تكتمل هذه الصورة تكون بتطابق، منكون نحن مش في هيدي الكسيزوفرينيا، فهمت كيف، الازدواجيات يلي اليوم هي بتعطلنا الكلمة. لذلك علينا أن نكون بحقيقة الكلمة يتبعها حقيقة فعل مرتبطة بالكلمة يلي بدنا إياها.
0: نعم سعد النائب، يعني بلغة الوقائع ذاتها اللي كنت عم بسأل عنها، نحن يعني بعد أشهر تنتهي مهمة اليونيفيل في لبنان، وأيضا يعني نحن بال 2027 أمام مشهد مختلف تماما. هذا الملف طرح بالدوائر الدولية، طرح أيضا بلقاءات واشنطن ونيويورك، وأيضا مطروح بالداخل. هنالك تحرك نيابي كان موجود عبر العريضة وسلسلة الاتصالات اللي حصلت. اليوم هذا الملف إلى أين يتجه، خصوصا وأنه على علاقة وارتباط وثيق بما يجري في الجنوب؟
1: خلينا نقول شغلتين. أول شيء، كل المصاري اللي عملناه من وقت ما عملنا هذه الوثيقة اللي وقع عليها 86 نائب، والحركة اللي ترافقت معه من خلال اجتماعات مع سفراء دول المشاركة باليونيفيل، مع سفراء مجلس الأمن الحالي، مع ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما ترافق ذلك من مواعيد مع فخامة الرئيس، مع دولة الرئيس، هذه دولة الرئيس سلام. وأكيد لأن التوقيع على الكتاب كان في دولة الرئيس بري ونائب الرئيس الياس بوصعب كمان موقعين على هذه الوثيقة اللي بتعطي هذه أغلبية وازنة بال. ليه اليوم صار في يعني 86 نائب اجتمعوا على وثيقة رفعوها للأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية اللي وصلتها للجنة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك. شو هو اللي اتفقوا عليه؟ اتفقوا أنه المظلة الأممية في الجنوب هي ضرورة. اتفقوا أنه انتبهوا للفراغ الذي قد يحدث في الجنوب نتيجة إفراغه من قوة اليونيفيل. كل هيدا ترافق بحركة، إنما الأصداء منا أصداء كتير إيجابية لحد هلأ، بس هيدا ما بيمنع أنه نحن نرجع نكثف هذه الحركة، وهيدي اللي حتشهديها من جمعة الجين الله راد، لأن في عنا حركة تانية اللي تروح لمواكبة هذه المخاطر.
0: كيف تفاصيلها إذا بدنا نحكي هلأ. يعني بعد العريضة الخطوة التالية،
1: الخطوة التانية هلأ بلد، وهيدا عبعتيك يعني ما قبل ما أشرح. تبين لنا أنه القرار 2079 اللي هو القرار الذي اتخذ بإنهاء المهام باليونيفيل، تنتهي اليونيفيل بآخر السنة، ومعنا ست شهور، معنا ست شهور من 27 للانسحاب الكلي. طيب عم نقرأ نحن يعني القرار الأممي يلي اتخذ بالأخير يلي ينهي. شو بيقول؟ بيقول انسحاب، أول شيء انسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، كانوا نقاط خمس، اليوم تحولت من نطاق من خمس نقاط محتلة إلى ما يزيد عن 700 كيلومتر مربع، أي 71 قرية. أوكي؟ تغيرت الأمور، بس هو المبدأ هو مبدأ الانسحاب بالقرار 425، بالقرار 1701، وبالقرار 2079، كل مجمعون على الغاية تبعوا لقوة اليونيفيل هو التثبت من الانسحاب الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. لكن هيدي غاية أولى. الغاية الثانية شو بيقول؟ بيقول بما أنه أنا ظاهر، أنا ملزم أنه سلم بصورة آمنة، انتبه استابلتي، بصورة آمنة إلى الجيش اللبناني مواقعي. أنا رح أسأل سؤال، كيف يمكن للأمم المتحدة أن تسلم الجيش اللبناني مواقع 33 يلي موجودين على الخط الأزرق اليوم، ويلي هني من ضمن الاحتلال الإسرائيلي؟ كيف بدها هي تنفذ؟ في استحالة، هناك استحالة تنفيذ، لأنه انسحاب اليونيفيل يفرض وجوبا بموجب القرار 2079 تسليم هذه المواقع إلى الدولة، ولا يمكن تسليم هذه المواقع إلى أي قوة أخرى، ما في مجال. وبالتالي بدنا نشوف كيف بدهم ينفذوا هذا الأمر، فهيدا أمر جدا أساسي. هناك مخاطر كبرى على إفراغ الجنوب من اليونيفيل، ولح عدد لك ياهن. أول شيء حماية الخط الأزرق يلي هلأ شرحته، حماية الخط الأزرق بالرغم من وجود كل هذه النزاعات، الخط الأزرق محافظ عليه لأنه فيه قوات يونيفيل، إذا راحوا منه هلنا صار خطر على شو؟ على هذا الخط الأزرق وعلى الحدود اللبنانية. اثنين، نحن اليوم هلأ أنا وعم بحكي معك في كونفوا طالع على رماش وعين قبل ودبل، هذه قرى نبقي على الرابط مع الداخل اللبناني من خلال هذه القوافل التي تؤمنها من اليونيفيل. إذا بكرة نتصور
0: الجيش اللبناني يرفع هذه اللائحة إلى اليونيفيل لإعطاء الإذن بأنه تتحرك هذه القوافل،
1: إذا اليونيفيل خرجت تتصور شو رح يصير؟ رح يصير في هذا يعني حصار على هذه القرى، وما تعود عندها إمكانية لتكون بالرابط بالداخل. شو نتيجتها؟ نتيجة كارثية وطنية. ما فينا نترك أهلنا داخل هذه القرى يكون عندهم خيار وحيد يلي هو الانفتاح على الإسرائيلي. ننتبه، كلام بهذه الخطورة دراماتيكية، هيدي من نتائجها. إذا هيدي بدنا نتركها في عنا مشكلة. هيدا تاني نقطة، ثالث نقطة، صار في احتكاك ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني بمنطقتين، بمنطقة زوتر الشرقية الغربية وبمنطقة دير ميماس. كيف انحلت؟ وانت بتعرفي انه اي احتكاك بيصير بيعمل توتر، التوتر بتعمل أزمة، والأزمة بتقدر تكبر. هذا الأمن والسلم الدوليين، هيدي من الغايات يلي انحطت بالقرار 425 وبالقرار 1701 وبالقرار 2009 يلي هن بيقولوا انه المحافظة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. هذا الاحتكاك بأي وقت بيقدر يكون يعني انطلاق شرارة لأي مشكلة وأزمة بتكون. مين لا. اليوم عم يفكفك هذه الاحتكاكات؟ اليونيفيل 3. خلينا نفكر كمان أكتر. إذا قلنا اليوم إذا في مخلفات حرب، يعني إن كان في قنابل عنقودية، إن كان في ألغام، إن كان في، مين اليوم بيعمل لك هذا التفكيك؟ اليونيفيل.
0: لكن اليوم كان في يعني اعتراض أمريكي أو دولي على دورة بأنه كان في بمحل معين تغطية لما كان يقوم به حزب الله ببعض المناطق.
1: أنا موافق. أنا موافق. بدي أمشي بهيدا. أنا لح أسأل سؤال. هيدا الموضوع إذا كان في بعض العجز أمامي كل يلي عم بشرح لك إيه، إذا كان في بعض العجز بهذه الفجوات، هل يبرر إفراغ الجنوب من المظلة الأممية؟
0: قال إنه في قوة أممية ستكون
1: ويني؟ مكانة ويني ويني يعني ويني؟ سيتم، مش مزبوط لحد هلأ ما في. وتاني شيء بعد لهلأ ما قدروا يعني كونوا أي قوة، وهلأ بحكي عن البدائل بس خليني أكمل الفكرة. لأن بالنسبة لإلي المخاطر يلي من خلال إفراغ الجنوب من المظلة الأممية هو أمر خطر على لبنان الكبير، وهيدا واقع ما فينا نحن نغمض عيوننا عنه. أكتر من هيك أنا بدي أمشي مع يلي عم بيقول إنه يا خي هذه شو عملت هيدي اليونيفيل، غمضت عيونها عن كل شيء وما قدرت طبقت القرارات الأممية. أنا بدي أقول له يا خي أنا موافقك، خلي الرجوع عن القرار 2790، لأنه شو استحالة التنفيذ، ما بتقدر تسلم الأرض، ما فيك تسلم الأرض لغير شو الدولة اللبنانية. ما فينا نسلم الأرض والأمم المتحدة بميثاقة بالبند الأول بالبند الثاني من شرعة الـ الأمم المتحدة، ما بتقدر إلا ما تكون عم تحترم السيادة، ما بتقدر. فهي أكيد ما بتقدر تروح إلى تسليم الأرض إلى غير القوة الشرعية، هيدي بما يتفق ويتوافق مع شرعة الأمم. أكتر من هيك الغاية يلي انخلقت من خلال القرار 425، من خلال القرار 1701، من القرار 2079، كل هذه القرارات هي قرارات تذهب إلى شو مساعدة الدولة اللبنانية على بس سيادتها. ما فيها هي تنسحب وتترك الواقع لغير الدولة اللبنانية. طيب أنا بدي أروح معك بالفكر يلي هو طيب اليوم في عنا نحن اتفاق إطار، هو بده يأمن هالأمر. أنا بدي أروح مزبوط، بدنا نروح، أنا بدي أفكر أنا وياك بشكل استطرادي أنه نحن بدنا نروح نطبق الاتفاق الإطار. تطبيق اتفاق الإطار وتنفيذ اتفاق الإطار بحاجة إلى واقع استقرار داخل الجنوب. إذا ما في استقرار لا إمكانية لإنفاذ الاتفاق الإطار، وبالتالي هل خروج اليونيفيل من الجنوب اللبناني هو عامل استقرار أو عامل عدم استقرار؟ بالتأكيد هو عامل عدم استقرار، لأن بعدنا عم نحكي عن الاحتكاكات. لذلك يجب التنبه أن لا نضع هذا يعني هذا الواقع الجديد

0: كمان اليونيفيل. ما بدهم لا شاهد ولا بدهم يبقى الطابع الـ يعني الإنساني والممرات الآمنة والممرات الإنسانية يلي عم بتأمنها اليونيفيل، ما بدهم إياها. شو بدنا؟ بدنا نخلق منطقة توتر جديدة قد تطيح بكل ما يمكن أن نتصوره من نتائج اليوم بعد بأدنى مستوى مؤمن من قبل هذه القوة.
1: مش نهاية كلامك هو بداية كلامك عن هذه الخطوة سعادة النائب، من سيقوم بهذه الخطوة؟ باتجاه من ستكون هذه الخطوة وأي متى ستبدأ؟ بتفاصيلها بدنا نحكي، يعني بعد العريضة بدنا نحكي بالخطوة التالية وتفاصيلها لو سمحت.
0: هيدي المخاطر يلي هلأ أنا عم بحكي عنها، هيدي هلأ عم نكتب يعني وثيقة تانية. هيدي الوثيقة انطلاقا من الأسبوع المقبل رح نبرم كمان على يعني فخامة الرئيس، دولة الرئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكمان لازم نروح عند وزير الخارجية.
1: مين هيدا بالقاطع هذه الوثيقة؟
0: نحن 86 يعني بهيدا الموضوع باليونيفيل مع هيدا الموضوع أنا مرتبط ب يعني أغلبية طالبة التمسك بالشرعية الدولية وبالنظام الأمني. فبالتالي
1: أي متى سيبدأ الحراك؟ يعني إذا بدنا نقول الاجتماع التنين ثلاثة
0: بدءا من التنين سنضع الجدول، يعني بعدني هلأ عم بياخد اتصالات ليتم هذا الأمر وسنعلن عنه بمؤتمر صحفي، بس عم قلك يا هلأ من خلالك يلي هو كمان من نروح كمان عند يعني رئيس مجلس الأمن. يعني اليونان انتقلت بواحد يعني مبارح بواحد تشرين الأول الرئاسة إلى اليونان، وبذلك يعني كل هذه الحركة يجب أن تكون مواكبة من قبلنا. بس لأقول لي لأن بتسعة تشرين الأول يعني بعد أقل من يعني جمعة الجاي نهار الجمعة في جلسة لمجلس الأمن رح يتناول الوضع في الشرق الأوسط، وأكيد رح يكون على طاولة البحث كمان البعد اللبناني. لذلك علينا أن نتحرك كل ما في أي حركة، نحن لازم نروح نواكب هذا العمل لأنه ما فينا نترك حالنا من دون حماية دولية وهذه المظلة الأممية.
1: النائب في نواب سينضمون إلى هذه الوثيقة لم يوقعوا على العريضة، في نية لدى نواب جدد، في تواصل كرمال يكون العدد أكبر؟
0: نحن بالنسبة لنا هذه أول شيء وثيقة مفتوحة. هيدي منا وثيقة مغلقة وليست يعني لا تعبر عن لا يعني لا فئة ولا طائفة ولا حزب ولا شيء، إنما هي لها طابع وطني إنقاذي يذهب بنا إلى أن يكون أكبر عدد من النواب أن يكونوا أن يتحلقوا حوله وأن يوقعوا. انعرضت الوثيقة على كل القوى السياسية وانعرضت على كل النواب وكل القوى، وبالتالي نحن أكيد يعني أي نائب لم يوقع لحينه هو يعني بيكون من مثل ما بيقولوا من دواعي السرور والفرح الوطني أن يكون توقيعه إضافي على هذه الوثيقة.
1: يعني أفهم منكم أنه رايحين للآخر بموضوع التجديد لليونيفيل أو قوة أممية تكون
0: البدائل. هلأ خلينا نقول البدائل. بالبدائل نحن عنا مشكلة لأنه بعد لم تظهر الصورة عن شو البدائل. لبنان من خلال يعني 86 نائب يلي عم يترافقوا مع قرار حكومي، وفي قرار واضح للحكومة، وفي موقف لفخامة الرئيس كمان واضح. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الأولوية هي للتمسك بالمظلة الأممية اللي هي باليونيفيل. إذا مش يونيفيل مثل هيدي أو أي قوة أممية أيا تكن اسمها تسميتها هيدا، بس لازم تكون تحت شرعة الأمم المتحدة. ليه عم ينقال هيدا الكلام؟ لأنه هيدا الكلام في عنده إطار حقوقي، في عنده إطار. نحن يعني الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة عاملة ورقة بتعرف كيف بتتصرف وين تتصرف كيف. هيدا في عندك سلوكية كتير معتاد عليها على مدة سنوات، وبالتالي هيدي ترجع تخلقيها وتتراب.

0: فإيه ما هيدي قصة منا سهلة. لذلك الإطار الحقوقي هو شيء أساسي. لكن أول فكرة، إن كان هناك من تعديل فليكن هناك من تعديل. أنا بالنسبة لي يجب أن يعدل القرار الدولي، وهذا القرار الأمم الجديد اللي بده يطلع يكون بكلام يعني يطمن لحسن تنفيذ أي مهمة ترتبط باليونيفل. إذا فيها أنه أن تفعل من خلال قرار جديد بتوسعة وبفعالية هذه المهمة فليكن. نحن من الناس اللي يعني نصفق لهذا الأمر. هيدا مش يعني نحن عم نقول بدنا وصاية، نحن ما عم نقول بدنا هيدي القوة أنه أنت حلم مكان الجيش أبدا، نحن ما عم نقول هيدا الكريم. نحن عم نقول الجيش اللبناني هو المسؤول، إنما بدنا دعم لهذا الجيش من خلال تواجد القوات اليونيفيل، لأنه اليوم الواقع المرير يلي عم يبعدنا عن أرضنا وعن حدودنا، ما بدنا إنه أن يسلم هذه المواقع يلي هي اليوم على الخط الأزرق كمان، من دون ما أحكي عن يلي هي بالجنوب ككل. هذه المواقع في 48، هذه المواقع يجب أن لا تسلم إلا للجيش مثل ما بيقول القرار الأممي. أنا مني عم بحكي شيء من عندي. لذلك كتير مهم أنه أن نتنبه إلى هذا الموضوع. الأمور البدائل عم ينحكى عن مؤخرا شيء اسمه القوة متعددة الجنسية.
1: نعم.
0: أول شيء كل الشكل، كل التقدير لهذه البلدان الصديقة للبنان يلي عم بتفكر كمان بكيفية وضع يعني قوة عسكرية على واقع الأرض، لأنه إذا ما كان في قوة أممية. الشكر كتير كبير لألون، لأن هيدا أمر كتير مهم. إنما نحن عنا تجربة مرة سنة 82 مع قوات المتعددة الجنسيات يلي هي تخضع لضغط الرأي العام. إذا كان لا سمح الله ألف مرة لا سمح الله تعرض جنود من جنودها إلى أي
1: في حديث أيضا أنه المهمة القوات الجديدة ستكون للتدريب، يعني عناصرها مش حيكونوا بهالعدد الموجود باليونيفيل، أنه عناصرها رح يكونوا بحدود 200 حسب ما هو يعني حسب ما ورد بالإعلام، أنه بإطار وكأنه مهمتها هي التدريب.
0: خلينا نتفق اليوم نحن بحاجة لنرجع نقرأ القرار 425 و1701 بشكل كتير واضح. أربع أهداف. الهدف الأول هو الانسحاب، التثبت من الانسحاب الإسرائيلي. الهدف الثاني هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. الهدف الثالث هو مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته على كافة أراضي. والهدف الرابع هو أن لا يكون هو أحد مشارك لهذه الدولة التي عليها أن تكون بحصرية قواها وحصرية استعمال سلاحها، على أن لا يكون هناك أي سلاح غير شرعي. إذا هيدي اليوم بدأت تطبق، ما بتقدر تكون الانسحاب بالموجب القرار الأخير. أن يكون هذا الانسحاب على شو؟ أن يكون هذا الانسحاب يعني لمناقضة الغاية يلي أنشئت من أجله. ما بيقدر، وإلا عبيصير في يعني بعد غير مألوف بالأمم المتحدة، وهيدا أمر يجب التنبه له، وهذا يعبر عن استحالة للتنفيذ ما يفرض إعادة النظر بالقرار الأخير الذي اتخذ بالأمم المتحدة.
1: رح انتقل للملف القضائي. عندي شقين، في شق ملف المرفأ، ووزير العدل أعلن أنه نحن بنهاية العام سنكون أمام القرار الذي سيصدر، وأيضا موضوع العفو العام. يعني بداية بالنسبة لملف المرفأ، يبدو أنه كانت سريعة الأمور بعد ما حول القاضي البيطار.
0: تعرفي أنه المسار القضائي هو مسار يعني بياخد وقته.
1: نعم.
0: هيدا الأمر يلي بالمطالعة، يلي عم نحكي عن مطالعة، هي مرحلة من المراحل ما قبل إصدار القرار الاتهامي.
1: نعم.
0: عندما نتكلم عن يعني مطالعة النائب العام التمييزي الرئيس محمد صعب، أخذ وقت يعني بالنسبة لنا التزم فيه، وكان كتير واضح أنه مزبوط عمل يعني مثل ما بيقولوا ركز على إنهاء المطالعة وتحويلها إلى القاضي المحقق العدلي، ويلي هو اليوم من بعد المطالعة نحن بانتظار إصدار القرار الاتهام.
1: بياخذ وقت بعد المطالعة.
0: بعتقد لازم يكون سريع، منه كتير بعيد، لأنه قد ما أخذ النائب العام معقول يأخذ المحقق العدلي، بس صرنا على يعني مشارف إصدار القرار الاتهامي وتحويله على المجلس العدلي. هيدا مسار بتشوفه أنه وقت القضاء بيكون عم بيشتغل وبيقدر نريحه وما بيكون في ضغط عليه وكذا، بيعمل شغله وفق ما هو مطلوب. وكتير مهم أن يكون ملف المرفأ أمام المجلس العدلي، لأنه الناس اليوم بحاجة ليكون عندها ثقة بهذا القضاء. وأنا بدي أقول من أول نهار صار تفجير المرفأ، من أول نهار تمسكنا بضرورة أن يكون القضاء اللبناني هو من يفصل بهذه المسألة. ليه؟ لأنه هيدي بيعطي علامة وإشارة كتير كبيرة للناس إدي بيقدر هذا القضاء أن يكون قضاء فعالا ويعطي الطمأنينة دايما للناس. حجر زاوية الطمأنينة هي القضاء، ولذلك اليوم نحن بحاجة أن يصدر هذا القرار وبأسرع وقت ممكن.
1: خلينا نحكي عن العفو العام. العفو أيضا العام. يعني الإجراءات القائمة في أيضا كمان طعن بهذا القانون.
0: بعتقد بس التنين تخلص المهلة، يعني لا نعرف بأي اتجاه رايح، إذا يعني لح يكون في قرار أو لح يبقى على من دون قرار.
1: كأنه الإجراءات اللي كانت نهاية هذه الأسبوع هي تحضيرية،
0: يعني ما ننطر، لأن طالما لم يصدر القرار المجلس الدستوري يعني أنا أتحفظ يعني احتراما للقضاء وخاصة المجلس الدستوري. أنا بعتقد أنه أهمية هذا القانون أنه هذا قرار سياسي أكثر من ما هو قرار قانوني أو قضائي، يعني ذهب باتجاهات تقنية. كان في مرحلة اليوم توافقوا عليها بشكل يعني مثل ما بيقولوا قرار سياسي، يعني هيدا يلي بقدر قلك إياه. أنا مع أنه نكون عم نرفع الظلم عن الناس، بس أنا ما كنت مع أنه أن يخرج مرتكبين بأعداد كبيرة من خلال هذا التوافق السياسي.
1: شكرا لك سعادة النائب ملحم خلف، شكرا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد السبت المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدعام كافال لوقية بدولار و95 سنت.
1: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,837,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,854,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,726,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام $2.40، عصير ماكاو 180 ملي $0.25.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
3: اف تعال شوف.
4: شو بدي شوف؟
3: اف اف اف
5: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طوق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
6: تبرد تبرد تبرد تاع
7: تعبولد تعبولد تاع.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولد تعبولد تاع.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولد تعبولد تاع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد تاع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يغادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان اليوم للمشاركة في أعمال السينودوس السنوي المخصص للتشاور في واقع المسيحيين في بلاد الشرق وفي مقدمها لبنان. يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. جنوبا يسود الهدوء الحذر في هذه الأثناء بعد سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا طالت بلدات بيت يحون والقنطرة ووادي الحجير ودير سريان، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف النبطي الفوق ووادي زبقين. أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيبقي البلاد في دائرة المأزق. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، رأى خلف ألا مصلحة لإسرائيل سوى تدمير لبنان، معتبرا أن الخروج من هذه الدائرة يتطلب بناء دولة عادلة توفر الطمأنينة لجميع أبنائها. خلف دعا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات والالتقاء حول مصلحة لبنان، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية في موقع لا تحسد عليه في ظل ما وصفه بوجود عدو يتسلط على الأراضي اللبنانية إلى جانب وجود سلاح غير شرعي ومشكلات أخرى. وأشار خلف إلى ضرورة تحقيق توازن بين التطورات الخارجية والواقع الداخلي، مؤكدا أهمية التمسك بالشرعية الدولية التي قال إنها تشكل ضمانة للشعب والدولة وتوفر لهما الطمأنينة، ورأى أن الدولة بحاجة إلى رفع الاحتلال وحصر السلاح بيدها، معتبرا أن التقدم بخطوات متوازية على المستويين الداخلي والخارجي يمكن أن يفتح المجال أمام حلول جديدة للخروج من المأزق، ومشددا على أن المطلوب حاليا هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولاسيما فيما يتعلق بكيفية إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. وتعليقا على ملف التفاوض، لفت خلف إلى أن المسار الحالي يجري وكأننا مقيدون بواقع يفرض علينا، غير أن هذا الإطار ليس مقفلا بالكامل بل يبقى مفتوحا بالقدر الذي يسمح للبنان بالتحرك والقيام بما يستطيع القيام به. وحذر خلف من الدخول في مرحلة انتظار طويلة لا أحد يستطيع معرفة متى وكيف ستبدأ، وذلك يعني بقاء لبنان عاجزا عن تجاوز الواقع الذي يتخبط فيه، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على المواطنين. لا تزال طرابلس تحت وطأة أزمة النفايات التي تغزو الطرق بعد إغلاق المطمر في المدينة وغياب الخطط البديلة، فيما ترتفع التحذيرات من ازدياد حجم الخطر من جراء عودة موسم الأمطار، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية. الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا باتفاق أو بعمل عسكري، مرجحا أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 المقبل. وفي خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما قال ترامب إن بمجرد انتهاء الحرب ستنهار أسعار النفط، معتبرا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام مجرد ثمن زهيد في مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد لموجة جديدة من القصف الأمريكي قد تكون أشد ضراوة من سابقاتها. توازيا أفادت الوكالة بأن سيطرة إيران على مضيق هرمز وقدرتها على تقييد صادرات النفط آخذة في التراجع. أوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات بواقعة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية، وقال إن المساعد اعتدى على قائد طائرة فلاي دبي بفأس طوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم. متحدث باسم فلاي دبي أشار من جهته إلى أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيق. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان.

الكاتب والباحث فادي يوسف تحت الضوء. لبنان الذي صنع التاريخ، لماذا عجز عن صناعة الدولة؟ بين هاجس الحرب والهجرة، أزمة النظام ومصير السلاح، أي لبنان ينتظرنا؟ وأمام التحولات الكبرى في المنطقة، هل ما زالت أمام اللبنانيين فرصة لبناء دولة حقيقية؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلق زابتكن على 2. شكراً.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي منذ بعض الوقت مستهدفا بلدة طلوسي، وذلك بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء المنطقة. في الغضون كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. واليوم جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطي، شملت الجولة النبطي وزبدين وفرون بهدف الاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين. في بكركي عرض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع وزير الاتصالات شارل الحاج التطورات الراهنة كما وضع القطاع في لبنان. غادر وزير الثقافة غسان سليمي بيروت صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية على أن يلتقي على مدى يومين عددا من الوزراء. ثمن النائب أشرف ريفي قرار مجلس بلدية طرابلس القاضي بالعمل على إعادة فتح المكب وسحب النفايات المتراكمة من شوارع المدينة، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم والتحرك لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد صحة أهلنا وسلامة مدينتنا. واعتبر ريفي أن هذا القرار يشكل خطوة ضرورية وعاجلة للحد من تفاقم أزمة النفايات وحماية طرابلس من تداعياتها الصحية والبيئية، داعيا الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتحرك الفوري لوضع خطة واضحة ومستدامة لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها بعيدا عن سياسة التأجيل وترحيل الأزمات وتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تبرد تبرد تعب تعبوا
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في روسيا كشف حاكم بيلغورود عن سقوط قتيل وجريحين في هجمات أوكرانية على 12 بلدة في المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. توازيا قالت رئيسة مولدوفا إن صواريخ ومسيرات روسية اخترقت مجالنا الجوي وانفجرت على أراضينا، والحرب تقترب بشكل خطير منا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل: هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل، وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أودي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: تأجلها. ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: شوفي شوفي على يميني،
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
4: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. بحث الرئيس جوزيف عون مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ التعايش، وأشاد عون بدور الإمارات في دعم مبادرات التسامح والأخوة الإنسانية، مجددا دعوته لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لزيارة لبنان. عبد السلام من جهته أكد أن للبنان مكانة خاصة بما يمثله من تنوع ديني وثقافي وتجربة تاريخية في العيش المشترك. يغادر البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان غدا للمشاركة في أعمال سينودوس السنوي المخصص للتشاور في واقع المسيحيين في بلاد الشرق وفي مقدمها لبنان. وفي بكركي سلسلة لقاءات وزارية أجراها البطريرك الراعي اليوم، إذ عرض مع الوزير شارل الحاج التطورات في لبنان كما أوضاع قطاع الاتصالات. الراعي التقى وزيرة السياحة لورا لحود ووزير السياحة الأردني عماد الحجازين، الذي شدد على أهمية الإرث المشترك الذي يمكن أن يقدمه كل من لبنان والأردن، داعيا لبنان الدولة والكنيسة كي تكون جزءا رئيسيا في احتفالات عام 2030 لمناسبة مرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح. الوزيرة لحود أكدت من جهتها على أن التنوع الديني يجذب ملايين المؤمنين، وهنا يأتي دور وزارة السياحة في تحويل القرب الجغرافي والثقافي بين لبنان والأردن إلى فرصة حقيقية للتلاقي.
5: منطقتنا كلها تحمل أثار الأنبياء والمسيح والرسل، وبتجمعها تقاليد روحية مشتركة ما بتوقف على حدود أي بلد، وهون أهمية دورنا بالسياحة. نفتح هالمسارات على بعضها، نخلي الزائر يكتشفها كرحلة متكاملة، ونحول القرب الجغرافي والثقافي بين لبنان والأردن وكل المنطقة لفرصة حقيقية للتلاقي.
4: جنوبا، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي منذ بعض الوقت مستهدفا بلدة طلوسي، ذلك بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء المنطقة. في الغضون كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. واليوم جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطي، شملت الجولة النبطي وزبدين وفرون بهدف الاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين. لا تزال طرابلس تحت وطأة أزمة النفايات التي تغزو الطرق بعيد إغلاق المطمر في المدينة وغياب الخطط البديلة، فيما ترتفع التحذيرات من ازدياد حجم الخطر من جراء عودة موسم الأمطار، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية. حسام الحسن.
6: لا تزال أزمة النفايات ترخي بثقلها على مدينة طرابلس، حيث كشفت معلومات خاصة لصوت كل لبنان أن شركة لافاجات المكلفة بجمع النفايات باشرت جمعها من مختلف أحياء وشوارع المدينة وتكديسها داخل الهنجار المخصص لعملية الفرز كإجراء مؤقت في ظل عدم التوصل حتى الساعة إلى حل جذري ونهائي لهذا الملف. وبحسب المعلومات فإن بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء أعطيا توجيهات شفهية وغير رسمية ومن دون أي بيان رسمي تقضي بإعادة فتح مكب النفايات الرئيسي في المدينة، والذي كان قد أقفل سابقا بعد بلوغه قدرته الاستيعابية القصوى ووسط اعتراضات بيئية. وفي المقابل لا تزال الشركة المتعهدة لأعمال التنظيم والصيانة والطمر داخل المكب ترفض حتى الساعة تنفيذ قرار الفتح وسط حديث عن خلافات مالية وإدارية وشروط لم يتم الكشف عنها. ويبرز أيضا في هذا الملف دور مجلس الإنماء والإعمار كجهة معنية بشكل مباشر، كون إحدى الشركات العاملة في الملف ممولة من قبله، إلى أن المجلس والحكومة لم يحسما الموقف حتى اللحظة، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا. وحذرت مصادر مسؤولة في شركة لافاجات في حديث لصوت كل لبنان من استمرار تكديس النفايات داخل الهنجار الذي قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات واحتمال اشتعال النيران فيه. من طرابلس، حسام الحسن، صوت كل لبنان.
4: هذا وثمن النائب أشرف ريفي قرار مجلس بلدية طرابلس القاضي بالعمل على إعادة فتح المكب وسحب النفايات المتراكمة من شوارع المدينة، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم والتحرك لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد صحة أهلنا وسلامة مدينتنا. واعتبر ريفي أن هذا القرار يشكل خطوة ضرورية وعاجلة للحد من تفاقم أزمة النفايات وحماية طرابلس من تداعياتها الصحية والبيئية، داعيا الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتحرك الفوري لوضع خطة واضحة ومستدامة لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها، بعيدا عن سياسة التأجيل وترحيل الأزمات وتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. وفي سياق متصل أكد النائب أسعد درغام أنه بعد تأكيد الرئيس نواف سلام متابعة مطالب القرى المجاورة فتح مكب إسرار لنفايات عكار حصرا.
3: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن الجيش حاول اليوم استهداف علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب فلسطيني إثر هجوم لمستوطنين على المزارعين بين بلدتي بيتا وأوسرين في جنوب نابلس. قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن صراع المنطقة مع التطرف مستمر، مؤكدا أن تبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر، واعتبر أن العملية الإرهابية الأخيرة تشكل إنذارا جديدا في إشارة إلى حادث طائرة فلاي دبي، مشددا على أن الأمن يبدأ بمواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
8: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
9: أنا لبنان تلقف.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الكاتب والباحث فادي يوسف تحت الضوء. لبنان الذي صنع التاريخ، لماذا عجز عن صناعة الدولة؟ بين هاجس الحرب والهجرة، أزمة النظام ومصير السلاح، أي لبنان ينتظرنا؟ وأمام التحولات الكبرى في المنطقة، هل ما زالت أمام اللبنانيين فرصة لبناء دولة حقيقية؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم اذا صار لك شي، لانه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل انحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بافضل الاسعار وافضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرطبان شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته ظهرا، إذ نفذ تفجيرا ضخما استهدف مدرسة إعدادية جبل عامل في بلدة حولة، كما هز تفجيران ضخمان جدا بلدة المنصور، سمع دويهما على مساحة واسعة من الجنوب. أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سراي شهداء أمن الدولة على سراي النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة. شارك وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في مهرجان الدبس في راشية، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة، وأضاف نحن لبعض. أما وزير الزراعة نزار هاني فكشف في خلال المهرجان عن أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في تشرين الثاني المقبل.
3: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني القول إن الجيش الإسرائيلي استهدف القيادي بحماس في غزة علي العمودي بغارة مساء أمس. أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بتهم عدة، من بينها إطلاق النار على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مطلع العام. استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائمة بالأعمال الهندي إثر مقتل مدنيين باكستانيين بنيران الأمن الهندي عند الحدود. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا وسياسيا غير مسبوق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، تمثل في تبادل اتهامات خطيرة حول استهداف منشآت حيوية قرب المواقع المقدسة بالمملكة وتكثيف الغارات والضربات الميدانية داخل اليمن، وفيما نفى الحوثيون بشكل قاطع أي استهداف للمقدسات الإسلامية. أكد المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في وقت سابق أن هجوما بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدف محطة تغذي بالكهرباء الحرم النبوي في المدينة المنورة، كما أكد اعتراض وتدبير 3 صواريخ باليستية في مدينتي خميس مشيط وجزام. يأتي ذلك بينما أفادت وكالة رويترز أن حملة عسكرية جديدة ستقودها السعودية في غضون الأسابيع المقبلة بالتعاون مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أجل استعادة السيطرة على السواحل اليمنية المطلة على باب المندب والبحر الأحمر. ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تنجح السعودية في إفشال سعي الحوثيين لتوسيع دائرة التصعيد خارج اليمن؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معي من الرياض الباحث بالشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومعي أيضا من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور محمد الحبابي في العاصمة السعودية الرياض، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل تنجح السعودية في إفشال سعي الحوثيين لتوسيع دائرة التصعيد خارج اليمن؟
6: أسعد الله مساءكم أستاذ الغالي ومساء مشاهديكم في قناة روسيا اليوم والضيف الكريم سعيد بالاستضافة. بالتأكيد سيدي، المملكة ما فتئت مع الحوثيين أنها تطلب منهم أن يكون هناك حوار ودبلوماسية مع أخوانهم في المجلس القيادي الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، ونحن جادون وإلى حد بعيد، والهدنة التي كانت من عام 2022 ما انكسرها إلا الحوثيون عندما حركتهم إيران. وأعتقد يا سيدي في هذا المكان يجب أن نقول للحوثيين أن الأمور لم تنتهي، وأنكم بإمكانكم أن تضعوا أيديكم مع أخوانكم في الشرعية ويقاد حوار سياسي اقتصادي، ونحن نرحب بذلك. أما إن أردتوا فالصراع اليمني فلا ناقة لنا فيه ولا جمل، و بالتأكيد أي إيران تطلق على مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأعيان المدنية في أي مكان في المملكة العربية السعودية سيرد عليها في الحال، وستهلك الأسلحة التي أطلقت وسيصفى من أطلقها. وأعتقد أن الصيد الثمين، وهم يعلمون من أقصد، الذي أحضر إلى الرياض والجماعة الذين تم تصفيتهم في مركز عمليات صنعاء، الآن هناك صيد ثمين ب5 أشخاص، وإن استمروا فنحن سنوقفهم عند حدهم.
5: طيب ما رأيك في ذلك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي؟ بداية كيف يمكن أن تجيبنا أيضا من جانبك الجانب اليمني على هذا السؤال: هل تنجح السعودية في إفشال سعي الحوثيين لتوسيع دائرة التصعيد خارج اليمن وأنت تحدثنا من صنعاء؟
7: أسعد الله مساكم بالخير أنتم كافة المشاهدين وضيفنا من الرياض. أنا أعتقد الآن يبدو أنه الإسطوانة لا تزال مكانها الحديث أن السعودية ليست جزءا من هذه المعركة وليست هي مشاركة فيها. أنا أعتقد أن هذا تكذبه الوقائع والأحداث والعالم يطلع يعني ويتحدث عن ذلك ويتحدث أيضا عن المعارك التي تدار يعني بأموال سعودية وبفلوس سعودية وبأسلحة سعودية يعني والضربات التي قدمتها القوات المسلحة اليمنية لحكومة صنعاء ضربت التأشيدات على الحدود السعودية وهي تضرب اليوم داخل السعودية والسعودية اليوم تنفذ غارات جوية داخل اليمن يعني هناك غارات جوية بلغت أكثر من 1200 غارة جوية منذ بدأ التصعيد وحتى اليوم وبالتالي نحن عندما نقول بأن السعودية هي المواجهة معها يعني نتحدث فعلا أنه أولئك الذين يتواجدون لديها اليوم في فنادق الرياض هؤلاء لا يمثلون لا الشعب اليمني وليست لديهم قاعدة شعبية ولو كانت فعلا هؤلاء أودنا صراع يمني بيننا وبين هؤلاء لكانوا هؤلاء موجودون على الأرض اليمنية يعني لماذا يحتجزون اليوم في الفنادق وبالتالي يصبحوا بس مجرد شماعة لأن تستمر السعودية في عدوانها وحصارها على اليمن وبالتالي أنا أعتقد أن موضوع حتى المبالغات فيما يتعلق بالعمليات النوعية وعمليات السيطرة وعمليات القضاء على قيادات أنا أعتقد أن هذا نوع من الزوبعة يعني أعتقد أنه كثير من استخبارات العالم يعرفون أن هناك زوبعة تتحدث عنها السعودية وبالتالي الإعلام السعودي يروج لها واليوم هناك وكالات عالمية بحثت في الموضوع وقالت أن هذا نوع من التزوير ونوع من الأكاذيب وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم نحن في مواجهة ويجب أن يعترف الأخوة في السعودية أن هناك مواجهة بيننا وبينهم وهناك غارات جوية تنفذ من قبلهم وهناك طائرة أسقطت وهناك طيارين سعوديين موجودين لدى صنعاء وبالتالي عليهم اليوم أن يدركوا بأن موضوع المغالطة وتحديد
8: طيب ما هو المطلوب؟
7: من يعتدي على صنعاء أو من يعتدي على المناطق التي سيطر عليها حكومة صنعاء هي قوات يمنية المطلوب اليوم من السعودية أن ترفع يدها عن اليمن وأن ترفع الحصار عن اليمن وبالتالي تترك اليمنيين وشانهم ونحن سنتحاور مع أخوتنا مهما بلغت الخلافات بيننا نحن نتحاور نحن نقتتل بالمناسبة اليمنيون عبر التاريخ يقتتلون ودائما ما يتصالحون بعدها بأيام بعدها بأسابيع لكن اليوم السعودية عندما تريد أن تنفذ أجندات في اليمن وأن تخضع اليمن لأن يظل هناك قتال بين اليمنيين وأن يكون هناك ثارات بين اليمنيين أعتقد أن السعودية ستخطئ
8: جميل
7: هذه
8: جدا.
7: المرة لأنها تفشل اليوم هناك عمليات نوعية نفذت في مواجهة السعودية وأعتقد بأن السعودية خسرت كثيرا وستخسر أكثر وأكثر
8: الدكتور محمد الحبابي كيف ترد على هذا الكلام يقول لك المطلوب هو أن ترفع السعودية يدها عن اليمن وألا تتدخل في الشأن اليمني
6: سيدي بودي أن أوضح أن معركة الحوثيين الذي هم ذراع لإيران هي معركة قد تجوز أنها أكبر من الحوثيين أو أنها أكبر حتى من إيران هناك متنفذين داخل إيران أو في المحيط أنا أعتقد أن هناك مؤامرة على الأوبيك بلس والتي بدأت عام 2022 بضرب نورد ستريم 1
8: طيب
6: و2
8: طيب أنا هناك سؤال بسيط دكتور محمد دكتور محمد بعد إذنك هناك سؤال بسيط هل أنتم حربكم مع إيران أم مع الحوثيين؟
6: سيدي الحوثيون لولا إيران وتصرفها فيهم لانتهت حرب اليمن في أشهرها الأولى الحوثيون مصرون على أنهم يأتمرون والدليل أنهم وقفوا في 2022 أربع سنوات لم يطلقوا رصاصة واحدة ولكن إيران عندما حوصرت بهرمز وتحرك من يود أن يسقط أوبيك بلس ويسيطر على مضايق العالم ويخرج عنصر جديد يتنفذ أو ينفذ بيع النفط في العالم على حسابه بمعنى يسقط أوبك بلس يؤثر على روسيا يؤثر على المملكة يؤثر على هرمز ومضيق باب المندب وحتى ما قناة السويس هناك عنصر جديد يود أن يقود العالم في المجال النفطي وأعتقد أن إيران داخلها من يتخادم طيب من وقت إلى وقت طيب هناك تخادم وما يقوم به الحوثيون ما يقوم الحوثيون لا يخدم إيران ولا يخدم الحوثيين إلى حد بعيد
8: طيب على كل حال هناك جرى حديث عن اجتماع الدكتور محمد الحبابي للجنة السياسية العليا للمنبثقة عن التحالف اتفاق مكة قد تجتمع خلال الأسبوع المقبل من أجل البحث في سبل الحوار مع الحوثيين وأن الأمر لن يكون فقط بالمواجهة العسكرية وإنما يجري التفكير أيضا في سبل الحوار وحل الخلافات عن طريق المفاوضات إلى أي مدى في تقديرك أن هذه الخلافات القائمة ضمان أمن الملاحة السيطرة على الشواطئ المطلة على البحر الأحمر وباب المندب في منطقة في الشواطئ اليمنية أقصد يمكن حل كل هذه الخلافات عن طريق الحوار مع صنعاء. دكتور محمد الحبابي.
6: سيدي، الجانب الدبلوماسي والحوار مع الحوثيين عن طريق عمان، حتى الحوار بين وزير خارجيتنا فيصل بن فرحان وموازيه الإيراني عباس عراقجي، كذلك إدخال دولة فاعلة مع روسيا عندما زار فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والتقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف، أنا أقول أن اللقاءات هذه ستؤثر. نتمنى يا سيدي أن توقف الحرب ولا يكون هناك قتلى أو جرحى أو مصابين أو تدمير اليمن أكثر مما هو فيه، ونتمنى أن تكون الأمور طيبة. وأنا أقولها بصراحة، لو كان هناك تقارب في الأفكار في الأمور بيننا وبين الحوثيين لأنهيت المشكلة من زمان، ولكن طيب. الحوثيون لا يتعدون أنهم وسيلة تحرك من الجانب الإيراني.
8: ما رأيك في أفق الحل السياسي مع السعودية سيادة العميد عبد الغني الزبيدي؟
7: شوف، أنا يبدو أن السعودية دائما يعني، وأنا دائما ليس فقط على مستوى السياسات وإنما أيضا على مستوى أيضا حتى النخب الثقافية والسياسية والإعلامية، لا يتحدثون عن واقع اليوم موجود. يعني هناك دولة موجودة على الأرض اليمنية، غالبية الشعب اليمني يدعمها، ويظلون يتهربون نحو إيران وأن إيران. وأعتقد نحن لسنا أدوات، يعني اليمنيون معروفون بإبائهم وشموخهم وعزتهم، وبالتالي صحيح لدينا تحالف مع إيران ونحن نفاخر بهذا التحالف، يعني وبالتحالف أيضا محور المقاومة، ولكن لا لسنا أدوات لا لإيران ولا لغير إيران. يعني لدينا اليوم دولة موجودة في صنعاء وهي طلبت من السعودية أن يتم تنفيذ ما كان الاتفاق عليه، ما كان قد تم الاتفاق عليه في موضوع خارطة الطريق التي أيضا تمت وفقا للهدنة عام 2022. ويبدو أن السعودية هي من تلكأت وهي من تهربت وهي من راهنت أيضا على مراهنات ربما خاطئة. السعودية اليوم تدفع ثمن هذا السلوك، ثمن هذه الرؤية الخاطئة، وبالتالي إذا كانت لابد أن يكون هناك من رؤية، نحن نتمنى أن يكون هناك أفق سياسي وأن يكون هناك تدخل سواء لتحالف مكة أو لغير تحالف مكة. يعني نحن لا نريد الحرب، نحن عانينا من الحرب، نحن نعاني من الحصار الذي تفرضه السعودية والتي أيضا تفرضه ربما برغبة أمريكية صهيونية، ربما برغبة يعني من داخل نظام الحكم السعودية، وبالتالي يتعاملون مع اليمن وكأنهم أدوات، مجرد أدوات، وبالتالي عليهم أن يجوعهم وأن يقاتلوهم وأن يقتلوهم، وبالتالي إذا ما قام اليمني بالدفاع عن نفسه.
8: طيب هذا أنت أشرت ربما
7: قام برد الغارات، نحن عندما قلنا أن هناك حصار بحصار كنا نتمنى.
8: أنت أشرت إلى نقطة مهمة، اتفاق مكة أو تحالف مكة، ما الذي يعنيه مشاركة، سؤالي هو التالي، ما الذي يعنيه مشاركة باكستان وتركيا في هذا في أي عملية عسكرية مقبلة ضد اليمن؟
7: أنا أعتقد أنه إذا كان هناك من حكمة يعني لدى الدولتين، أنا أعتقد أنهم سيسعون للحل عبر الوسائل الدبلوماسية، لأنه إضافتهم يعني لأن يكونوا جزءا من هذه المعركة من هذا العدوان على اليمن، أعتقد أنه قد يعقدون المشكلة، وبالتالي أيضا يعقدونها أولا على السعودية لأن الضربات ستزداد، ولدينا بنك أهداف كبير فيما لا تمتلك لا السعودية ولا تركيا ولا باكستان بنك أهداف في اليمن. يعني لدينا إمكانيات وقدرات نستطيع أن نضرب كل شيء في السعودية يعني، وبالتالي علي وعلى أعدائي إذا أرادوا أن يكون هناك وصل، ربما أيضا قد تنقطع أيضا مصالح تركيا وباكستان فيما يتعلق بموضوع المرور عبر الملاحة سواء في البحر العربي أو في البحر الأحمر، وبالتالي أنا أعتقد أن هناك من الحكمة ما يقول بأنه على هاتين الدولتين أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، فإذا أرادوا أن يصعدوا فليتفضلوا، نحن واجهنا أمريكا واجهنا بريطانيا واجهنا العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد لدينا مشكلة إذا ما كانوا هؤلاء سيعتدون علينا، نحن في موقف الدفاع ولسنا في موقف المعتدي. السعودية اليوم بإمكانها مثلا أن ترفع حصارها عن اليمن اليوم، يمكنها اليوم أن تقول بأنه ستوقف دعمها لمرتزقتها في الداخل وللغارات الجوية التي تنفذ على اليمن، وبالتالي سيتوقف كل شيء، ولكن أن تظل السعودية في هذا الموقف وتستدعي دول العالم، أنا أعتقد أنها أيضا تعمق المشكلة، تعمق الأضرار التي ستلحقها. يعني اليوم صنعاء ترسل رسائل، ولكن إذا ما كان هناك من حرب أشمل
8: لكن
7: وأكبر
8: لكن لكن ربما سيادة العميد سوف أعود لك اسمح لي دكتور محمد الحبابي، الآن في هذه النقطة التي أشار إليها سيادة العميد وهي موضوع أي عملية عسكرية مقبلة. والآن في وسائل الإعلام حسب ما ذكرت وكالة رويترز اليوم هناك الحديث عن التحضير لعملية عسكرية سعودية بالتعاون مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أجل إعادة السيطرة على المناطق المحاذية للبحر الأحمر وباب المندب من أجل تسهيل ربما الملاحة البحرية. ما خطورة أو احتمالات تصعيد هذه العملية العسكرية من الصراع في المنطقة وامتداده إلى مناطق أخرى خارج اليمن خصوصا الأهداف في المملكة العربية السعودية؟ دكتور محمد الحبابي لك السؤال.
6: سيدي الاحتواء للجماعة الحوثية لن يتمكنوا من احتلال جبال كهبوب، جبل نعمان، جبال الوازعية، المناطق الحاكمة المطلة على مضيق باب المندب، هذه لن يصلوا لها ولن يحلموا بأن يكونون هناك، لأن مضيق باب المندب هو ممر دولي ليس للسعودية ولا لليمن، هو الملاحة الدولية والسفن التجارية العابرة يجب أن تكون في أفضل حالاتها وفقا لاتفاقية جمايكا عام 1982. لذلك لن يسمح لا للحوثي ولا لغيره بأن يكون مسيطرا على هذه الأمور. أما في الجانب الدبلوماسي والحوار والمناقشات بيننا وبين الجماعة الحوثية الأبواب كلها مفتوحة. أما الاعتداءات يا سيدي الذي يقومون بها فنحن لا نعطيهم مجالا في ذلك. بالأمس 4 خبراء إيرانيين أطلقوا وأشرفوا وتم إنهائهم، وكذلك كان هناك
8: لكن طيب أنت ذكرت نقطة مهمة
6: بالإضافة
8: دكتور محمد،
6: الأمور يا سيدي بمعنى من يعتدي منهم يحضر إلى الرياض أو يصفى في صنعاء.
8: طيب كيف تنظر المملكة للطرح الحوثي بأنه أن يكون هناك رفع متبادل للحصار ووقف متبادل لعمليات القصف والعمليات العسكرية؟
6: لا نمانع في ذلك يا سيدي، ولكن أن تأتي طائرة ماهان الذي عندما أسقطت الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 كانت في اليوم والليلة تأتي رحلتين بمعنى في الشهر أكثر من 24 إلى 30 رحلة، وهذه الرحلات تأتي بالأسلحة والخبراء والصواريخ المفككة والطائرة المسيرة. يا سيدي هذه طائرات مجرمة دوليا، هم يودون أن تكون هذه الطائرات أن تجلب لهم مزيدا من الأسلحة، مزيدا من أسلحة الموت لليمنيين وللإقليم. لذلك لن نسمح لهم ماهان وغيره.
8: ما رأيك في ذلك سيادة العميد؟ المشكلة في الطائرات الإيرانية في التواصل مع إيران والدعم العسكري الذي ترسله إيران، هذا ما قاله الضيف قبل قليل دكتور محمد الحبابي.
7: يا أخي والله إحنا اليوم ربما يعني بتنا نخجل أن نكرر الأسطوانة إيران وإيران وإيران. يعني إحنا اليوم لدينا علاقات ربما مع دول أكبر وأضخم من إيران فيما يتعلق بإمدادنا بالأسلحة أو بالتقنيات، لأنه 90% من الأسلحة التي اليوم نقتنمها هي أسلحة سعودية. يعني بالمناسبة يعني لأن الحصار الذي فرض على اليمن جعل من الصعوبة وصول هذه الطائرة.

0: ليلة، يعني 60 مرة في الشهر، يعني ما الذي تأتي به هذه الطائرة؟
1: يا أخي العزيز، أنا قلت لك يعني اليوم نحن في معركة، يفترض على السعودية اليوم أن تدرك أن هزيمة اليمن أصبحت من المستحيلات، وأن الخسائر التي تلحق بالاقتصاد السعودي وبالموقف السعودي وبالمكان السعودية بلغت أشدها، ونحن لازلنا حتى الآن نرسل رسائل، ولكن إذا ما بلغت المرحلة أكبر وأعظم مما هو جاري حتى الآن فسيكون هناك معركة ربما ستجعل السعودية تندم أنها تدخلت في اليمن. هذا حال اليمن، اليمن مقبرة للغزاة الإمبراطوريات عبر التاريخ، فما بالك بدويلة اليوم ترعاها تحالفات دولية وترعاها أمريكا وترعاها يعني تحالفات الآن يقولون أنهم سيدخلون هذه المعركة. اليوم نحن لدينا أسلحة، والأسلحة الموجودة لدينا غالبيتها اشترتها السعودية ومدت بها أدواتها في اليمن، ونحن حصلنا على هذه الأسلحة وهي غنائم كبيرة جدا، نستطيع أن نقاتل 6 إلى 7 سنوات بالأسلحة السعودية الموجودة
0: لكن
1: لدينا.
0: لكن أيضا هناك
1: اليوم
0: لكن هناك أيضا وضع اقتصادي مزري
1: دائما لصالح اليمن،
0: وضع اقتصادي وضع إنساني مزري في اليمن، ومن مصلحة الشعب اليمني إنهاء هذه الحرب، إنهاء هذه المعاناة، الذهاب نحو الاستقرار.
1: نعم، نقاتل لأن ننتزع هذا الحصار، لأن نرفع هذا الحصار، نقاتل لأجل نرفع هذا الحصار. هناك مأساة إنسانية بسببها السعودية، سبب الحرب التي فرضتها السعودية على اليمن، والجميع
0: جميل جدا
1: ذلك اليوم 12 سنة والسعودية تتخبط، وبالتالي أنا أرى الآن أن السعودية اليوم عليها أن ترفع يعني يدها عن اليمن وأن ترفع الحصار على اليمن، وإلا فإننا سنظل نقاتل حتى 1000 عام جيلا بعد جيل. نحن ليس لدينا ما نخسره اليوم طالما هناك
0: هنا مربط الفرس،
1: طالما هناك أزمة اقتصادية، ما هناك أيضا معاناة اقتصادية يعاني منها الشعب اليمني، فإن حربنا اليوم ستستمر وستضرب السعودية حتى تستسلم أو حتى ترفع الراية أو تخرج مهزومة من اليمن بإذن الله.
0: ما الذي تعول عليه المملكة دكتور محمد الحبابي في ظل هذا الصراع الذي لم ينتهي منذ 2015؟ وقال لك بكل اختصار نحن نقاتل من أجل رفع الحصار. دكتور محمد،
2: سيدي، نحن نعول على أن تكون الشرعية في صنعاء، وأعتقد أنها قاب قوسين وأدنى من أن تدخل إلى صنعاء. كذلك نتمنى من الجماعة الحوثية أن يغلبوا العقل والحكمة ويتفاهموا مع الشرعية. مضيق باب المندب لن نسمح بأي حال من الأحوال للجماعة الحوثية أن تسيطر عليه، كذلك نأمل في الجهات الدولية لما لها وزن فاعل كروسيا كالصين. إيران تخاطبنا برأي أحيانا فيه بعض المرونة، ولكن في الغرف المغلقة نسمع أو نرى لاحقا غير ذلك. نتمنى صدق المقال من الجانب الإيراني من الجانب الحوثي، ونتمنى إنهاء الحرب. لا نتمنى شرا لكل من هم على أرض اليمن بما فيهم الحوثيين، ولكن إن أرادوا الاستمرار فأنا أقول الأمور ستدور دائرة الموت والشقاء والبؤس عليهم.
0: جميل جدا.
2: نعم،
0: ما الذي دكتور محمد، ما الذي يعرقل إنهاء الحرب حتى الآن واستمرار هذه المعركة العسكرية والسياسية التي تتجدد من الحين والآخر؟
2: ارتباط الحوثي بالرغبات الإيرانية كونه ذراع لها، كما الحشد العراقي في الشمال يعطل اليمن وهذاك يعطل العراق وحزب الله يعطل لبنان. تلك أدوات صنعت في إيران وأعطيت الأموال والأسلحة الكثيرة. نحن نقول أن اليمن لأهل اليمن، لو كانوا الحوثيين صادقين مع أنفسهم ومع أخوانهم لأنهيت الحرب، وأنا أقول حتى هذه اللحظة المجال مفتوح والدبلوماسية مفتوحة ونرحب بهم جميعا، ولكن إن أرادوا الحرب فنحن لها وسنوقفهم ونوقف غيرهم.
0: ما رأيك في ذلك سيادة العميد؟ إذا كانت النية صادقة فاليمنيون بإمكانهم أن يتوافقوا فيما بينهم، لكن عليهم أن يبتعدوا عن إيران كما قال دكتور محمد.
1: شوف أنا أنا أنا طبعا أقول لك شيئا وهو أقول لضيفك الكريم، يعني اليوم السعودية هي غارقة وهي ترى نفسها اليوم ربما في حالة مزرية، لا على مستوى القراءة السياسية ولا على مستوى القراءة العسكرية أو الاستراتيجية فيما يتعلق بعلاقتها، عندما يقول لن نسمح لهم بأن يسيطروا على من أنت حتى لا تسمح لنا، هذه أرضنا وهذا مضيقنا ونحن نسيطر عليه تاريخيا، وبالتالي اليوم عندما نسيطر عليه سيطرة العالم.

0: يوم يشهد بأنه اليوم هناك حركة انسيابية في حركة الملاحة، وبالتالي لا يوجد تأثيرات يعني
1: على كل حال
0: سيطر عليها السعودية، وإما أن نكون نحن
1: كلامك محترم جدا كلام سيادة العميد، أنا أفهمك جيدا، سوف تكمل الفكرة سوف تكمل، اسمح لي على بالمقاطعة هنا، يعني أنت الأرض اليمنية هي للشعب اليمني كله، لكن هذا المضيق هو معبر دولي، معبر ملاحة دولي متاح للجميع، وكان هكذا على مر السنين.
0: يا أخي طيب اسمح لي، أنا هنا أتحدث بمنطقة الدولة، عندما أقول لأننا دولة اليوم الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني هي الشرعية اليوم، شرعية الشعب ولا شرعية السفارات ولا شرعية الفنادق؟ بأي منطق هذا يمكن يتحدثون على الأمر الثاني؟ ضيفك يتحدث أنه يقول لن نسمح لهم، من هو حتى لا يسمح لنا؟ هل هو الأمم المتحدة؟ هل هو المجتمع الدولي؟ اليوم هناك حركة انسيابية لحركة الملاحة، واليمن تحترم التعهدات والقوانين المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق باب المندب وفي كل المضايق. اليمن تتعامل بمنطقة الدولة، أن هناك حركة انسيابية اليوم بشهادة العالم وشهادة المنظمات المعنية والهيئات المعنية بحركة الملاحة وأيضا حركة السفن، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة. لماذا اليوم يريدون أن يصعدون طالما والمسألة مسألة محسومة؟ اليمن حسمت المعركة، اليوم الباب المندب أصبح مؤمنا تأمينا كاملا، اليوم يبقى هناك جبهات محدودة قريبة يعني على مسافة 100 كيلو متر بينه وبين مضيق باب المندب يمكن أن تحسم في ساعات، وبالتالي نحن اليوم نحافظ على الأبرياء والمدنيين في مناطق تعز، وبالتالي لا نريد أن يكون هناك حرب أو أن يكون هناك معركة حفاظا على الدماء اليمنية، ولكن السعودية تزج بهؤلاء كل ما تعني الكلمة وتمدهم بالأسلحة وتمدهم بالغارات الجوية من أجل أن يستمر هذا القتال بين اليمنيين. أنا أقول لك اليوم الشعب اليمني الغالبية الساحقة، أنا أتمنى أن يكون هناك قراءة منطقية، أن ينظر السعوديون إلى واقع الحال وألا يظلوا بالأبراج العادية ويتحدثون أن اليمن والحوثي والحوثي، هناك غالبية ساحقة من اليمن اليوم يقفون هذا الموقف، موقف السيطرة على الأراضي اليمنية في برها وبحرها وجوية، وبالتالي من أراد أن يتدخل فليتفضل جرب نفسه، هو جرب نفسه وأنفق المليارات
1: على كل حال
0: من أجل الأسلحة التي غنمناها في بضعة ساعات في بضعة أيام يعني، وبالتالي أصبح لدينا أسلحة بأكثر من 7 مليار دولار أنفقتها السعودية ومن قبلها الإمارات على أدواتها الموجودة في الساحل الغربي، وأصبحت اليوم هذه السيطرة قائمة وسنسيطر على ذلك وسنؤذي السعودية إذا استمرت في إيذائها.
1: إذا نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل تنجح السعودية في إفشال سعي الحوثيين لتوسيع دائرة التصعيد خارج اليمن؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 25%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 75%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في هذا التصويت على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من الرياض الباحث بالشأن الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، وأشكر ضيفي من صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
3: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل، هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جامبون حبش البوزو لوقيه بدولار و95 سنت، جبنة ادعم كافال لوقيه بدولار و95 سنت.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: اف تعال شوف.
3: شو بدي شوف؟
4: اف اف اف
5: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 23 الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: المنطقة على فوهة تصعيد، واشنطن وطهران أمام اختبار الحرب أو التهدئة، ولبنان يسعى للنأي بالنفس، تفجيرات في بعض قرى الجنوب وترقب لمآل الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، خلف يحذر عبر إذاعتنا من فراغ مغادرة اليونيفيل وقطع أوصال قرى الخط الأزرق عن الداخل اللبناني، كرم من الفاتيكان إلى باريس بحثاً عن دعم أوروبي لاتفاق الإطار، مصير ضريبة 300,000 ليرة على البنزين على طاولة اجتماع وزاري بعد غد الاثنين، ترامب يبشر بقرب انتهاء الحرب مع إيران وتراجع أسعار النفط.

0: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. بين لبنان والمنطقة تتقاطع الملفات السياسية والأمنية عند لحظة شديدة الحساسية، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المواجهة الأمريكية الإيرانية. المرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات التصعيد في وقت تتعثر فيه الاتصالات بين واشنطن وطهران، وتبقى الفجوات كبيرة أمام أي تسوية. وفي الميدان تتصاعد المخاوف من اتساع المواجهة وسط تطورات في مضيق هرمز وتحركات عسكرية أمريكية في المنطقة. أما لبنان فيحاول النأي بنفسه عن أي حرب إقليمية جديدة، فيما تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. في الجنوب بدت الأمور هادئة نسبيا اليوم، ربما بفعل الأحوال الجوية، لكن ذلك لا ينفي بقاء المشهد الميداني تحت المراقبة خشية أن ينعكس أي تصعيد إقليمي على الساحة اللبنانية. داخليا تحضر السلطة لجولة مفاوضات عسكرية جديدة في تامبا بفلوريدا، وسط محاولات لجعلها سياسية عسكرية تثبت وقف الاعتداءات وتوسع المناطق التجريبية، ولا تغفل الرهائن اللبنانيين لدى إسرائيل. وقد توجه السفير سيمو كرم من الفاتيكان إلى باريس. وبين ضغط الميدان ومساعي التفاوض تبدو المنطقة أمام أيام دقيقة، فيما يبقى السؤال: هل تنجح الاتصالات في منع جولة جديدة من الحرب، أم أن التصعيد بات أقرب من أي وقت مضى؟ وإلى التفاصيل مع فادي.
1: يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس، حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب.
0: في الجنوب صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته ظهرا، إذ نفذ تفجيرا ضخما استهدف مدرسة إعدادية أو إعدادية جبل عامل في بلدة حولة، كما هز تفجيران ضخمان جدا بلدة المنصوري، سمع دويهما على مساحة واسعة في الجنوب وصولا إلى صور. حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تكثفت اليوم بشكل عنيف بالقصف المدفعي المتواصل حتى الساعة، ويستهدف المنصوري وبيت يحون وحداثة وبني حيان وطلوسة وأودية زبكين والحجير وسلوكي. كما استهدف القصف المدفعي صباحا أطراف النبطي الفوق وحاريس وتولين والغندوري، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل وزوتر الشرقية والخيام. كما يتواصل مسلسل التفجيرات وسياسة الأرض المحروقة، وقد نفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات ضخمة تردد دويها على مساحات واسعة من الجنوب وطالت المنصوري وبرعشيت وبيت يحون وميس الجبل، وفي حول استهدف التفجير مدرسة إعدادية جبل عامل. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف دير سريان لجهة الوادي والقنطرة ووادي الحجير والنبطي الفوق ومحيط زوتر الشرقية ميفدون. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي. من جهة ثانية فجر اليوم الجيش اللبناني قنابل عنقودية من مخلفات الحرب في منطقتي حبو ودير الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في الغضون كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. واليوم جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطي، شملت النبطي وزبدين وفرون، بهدف الاطلاع على الأوضاع والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين. من جهة ثانية أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سراي شهداء أمن الدولة على سراي النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة.
0: وسط هذه الأجواء أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيبقي البلاد في دائرة المأزق. وعلى مسافة أشهر قليلة من انتهاء مهام اليونيفيل أعرب خلف عن خشيته من محاصرة قرى الخط الأزرق وقطع أوصالها مع الداخل وإبقائها أمام خيار وحيد وهو الانفتاح على الإسرائيلي. خلف تحدث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان.
3: المخارج اللي أخذتها الدولة بخيارات يعني من حلاوة الروح هي أن نذهب إلى هذه المفاوضات. المفاوضات أنتجت اتفاق الإطار يلي هو يعني في ملاحظات كتير عليه. بتنتهي اليونيفيل بآخر السنة. ونحن 6 شهور من 27 للانسحاب الكلي. بالقرار 425، بالقرار 1701، وبالقرار 2079 كلهم مجمعون على الغاية تبعوا لقوة اليونيفيل هو التثبت من الانسحاب الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. كيف بدها هي تنفذ؟ هناك استحالة تنفيذ، هناك مخاطر كبرى على إفراغ الجنوب من اليونيفيل ولح عدد لك إياهم. أول شيء حماية الخط الأزرق، إذا راحوا منه عنا صار خطر على شو؟ على هذا الخط الأزرق وعلى الحدود اللبناني، رماش وعين قبل ودبل. هذه قرى نبقي على الرابط مع الداخل اللبناني من خلال هذه القوافل التي تؤمنها من اليونيفيل. إذا بكرة اليونيفيل خرجت لح يصير فيه حصار على هذه القرى وما تعود عندها إمكانية لتكون بالرابط بالداخل. شو نتيجتها؟ نتيجة كارثية وطنية.
1: بحث الرئيس جوزيف عون مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ التعايش، وأشاد عون بدور الإمارات في دعم مبادرات التسامح والأخوة الإنسانية، مجددا دعوته لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لزيارة لبنان. عبد السلام من جهته أكد أن للبنان مكانة خاصة بما يمثله من تنوع ديني وثقافي وتجربة تاريخية في العيش المشترك.
0: وفي بكركي سلسلة لقاءات وزارية أجرها البطريرك بشار الراعي اليوم، إذ عرض مع الوزير شارل الحاج التطورات في لبنان، كما أوضع قطاع الاتصالات. الحاج أشار في دردشة مع صحفيين إلى أنه نقل إلى الراعي تحيات رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق في زيارته روما الأحد المقبل. وأكد الحاج أن لبكركي كمرجعية تاريخية دورا وطنيا جامعا داعيا إلى مقاربة مواقفها بروح من التجرد والالتزام والمسؤولية.
1: الراعي التقى وزيرة السياحة لورا لحود ووزير السياحة الأردني عماد الحجازين. الوزيرة لحود أكدت من جهتها على أن التنوع الديني يجذب ملايين المؤمنين، وهنا يأتي دور وزارة السياحة في تحويل القرب الجغرافي والثقافي بين لبنان والأردن إلى فرصة حقيقية للتلاقي.
4: منطقتنا كلها تحمل أثار الأنبياء والمسيح والرسل، وبتجمعها تقاليد روحية مشتركة ما بتوقف على حدود أي بلد، وهون أهمية دورنا بالسياحة. نفتح هالمسارات على بعضها، نخلي الزائر يكتشفها كرحلة متكاملة، ونحول القرب الجغرافي والثقافي بين لبنان والأردن وكل المنطقة لفرصة حقيقية للتلاقي.
0: وزير السياحة الأردني عماد الحجازين شارك في مهرجان الدبس في رشية، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة، وأضاف نحن البعض. أما وزير الزراعة نزار هاني فكشف في خلال المهرجان عن أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في 20 الثاني المقبل. وصباح اليوم غادر وزير الثقافة غسان سلامي بيروت متوجها إلى عمان تلبية لدعوة رسمية على أن يلتقي على مدى يومين عددا من الوزراء.
1: معيشيا، وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري يضم وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد اقتراح الوزير جو صدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها.
0: بيئيا، ما زالت طرابلس تحت وطأة أزمة النفايات التي تغزو الطرقات بعيد إغلاق المطمر في المدينة وغياب الخطط البديلة، فيما ترتفع التحذيرات من ازدياد حجم الخطر من جراء عودة موسم الأمطار، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية. حسام الحسن.
5: لا تزال أزمة النفايات ترخي بثقلها على مدينة طرابلس، حيث كشفت معلومات خاصة لصوت كل لبنان أن شركة لافاجات المكلفة بجمع النفايات باشرت جمعها من مختلف أحياء وشوارع المدينة وتكديسها داخل الهنجار المخصص لعملية الفرز كإجراء مؤقت في ظل عدم التوصل حتى الساعة إلى حل جذري ونهائي لهذا الملف. وبحسب المعلومات فإن بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء أعطيا توجيهات شفهية وغير رسمية ومن دون أي بيان رسمي تقضي بإعادة فتح مكب النفايات الرئيسي في المدينة، والذي كان قد أقفل سابقا بعد بلوغه قدرته الاستيعابية القصوى ووسط اعتراضات بيئية. وفي المقابل لا تزال الشركة المتعهدة لأعمال التنظيم والصيانة والطمر داخل المكب ترفض حتى الساعة تنفيذ قرار الفتح، وسط حديث عن خلافات مالية وإدارية وشروط لم يتم الكشف عنها. ويبرز أيضا في هذا الملف دور مجلس الإنماء والإعمار كجهة معنية بشكل مباشر، كون إحدى الشركات العاملة في الملف ممولة من قبله، إلى أن المجلس والحكومة لم يحسما الموقف حتى اللحظة، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا. وحذرت مصادر مسؤولة في شركة لافاجات في حديث لصوت كل لبنان من استمرار تكديس النفايات داخل الهنجار الذي قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات واحتمال اشتعال النيران فيه. من طرابلس، حسام الحسن، صوت كل لبنان.
1: النائب أشرف ريفي ثمن قرار مجلس بلدية طرابلس القاضي بالعمل على إعادة فتح المكب وسحب النفايات المتراكمة من شوارع المدينة، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم والتحرك لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد صحة أهلنا وسلامة مدينتنا. وفي سياق متصل، أكد النائب أسعد درغام أنه بعد تأكيد الرئيس نواف سلام متابعة مطالب القرى المجاورة فتح مكب إسرار لنفايات عكار حصرا.
0: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا باتفاق أو بعمل عسكري، مرجحا أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 المقبل. وفي خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما قال ترامب إنه بمجرد انتهاء الحرب ستنهار أسعار النفط، معتبرا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام مجرد ثمن زهيد في مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد لموجة جديدة من القصف الأمريكي قد تكون أشد ضراوة من سابقاتها. تزامنا أفادت الوكالة بأن سيطرة إيران على مضيق هرمز وقدرتها على تقييد صادرات النفط آخذة في التراجع. على صعيد آخر، أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بتهم عدة من بينها إطلاق النار على عناصر الشرطة في خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام.
1: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني القول إن الجيش الإسرائيلي استهدف القيادية بحماس في غزة علي العمودي بغارة مساء أمس. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني إثر هجوم لمستوطنين على المزارعين بين بلدتي بتة وأوسرين في جنوب نابلس.
0: قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن صراع المنطقة مع التطرف مستمر، مؤكدا أن تبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر، واعتبر أن العملية الإرهابية الأخيرة في إشارة إلى حادثة طائرة فلاي دبي تشكل إنذارا جديدا، مشددا على أن الأمن يبدأ بمواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف. إلى ذلك، أوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات بواقعة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية، وقال إن المساعد اعتدى على قائد طائرة فلاي دبي بفأس طوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم، متحدث باسم شركة فلاي دبي أشار من جهته إلى أن الظروف المحيطة بالحادث ما تزال قيد التحقيق.
1: في روسيا كشف حاكم بلغورود عن سقوط قتيل وجريحين في هجمات أوكرانية على 12 بلدية في المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. توازيا قالت رئيسة مولدوفا إن صواريخ ومسيرات روسية اخترقت مجالنا الجوي وانفجرت على أراضينا والحرب تقترب بشكل خطير منا.
0: استدعت الخارجية الباكستانية القائمة بالأعمال الهندي إثر مقتل مدنيين باكستانيين بنيران الأمن الهندي عند الحدود.
1: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خصوصا في الشمال، أما درجات الحرارة فستتراوح ساحلا بين 21 و27 درجة.
0: ختاما تذكير بالعناوين: المنطقة على فوهة التصعيد، واشنطن وطهران أمام اختبار الحرب أو التهدئة، ولبنان يسعى لنأي بالنفس. تفجيرات في عدد من قرى الجنوب وترقب لمآل الأمور بين الولايات المتحدة وإيران. خلف يحذر عبر إذاعتنا من فراغ مغادرة اليونيفل وقطع أوصال قرى الخط الأزرق عن الداخل اللبناني. كرم من الفاتيكان إلى باريس بحثا عن دعم أوروبي لاتفاق الإطار. مصير ضريبة 300,000 ليرة على البنزين على طاولة اجتماع وزاري بعد غد الاثنين. ترامب يبشر بقرب انتهاء الحرب مع إيران وتراجع أسعار النفط.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول، الساعة 8:30.
4: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان.
5: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,837,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,854,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,726,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حولة وأحرق عددا من المنازل في البلدة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة القنطرة. هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق وادي السلوقي من جهة بلدة شقرة. في سياق الاحتجاج على سلسلة قرارات أصدرتها وزيرة التربية ريما كرامي وتقضي بإقفال عدد كبير من المدارس الرسمية، نفذ أبناء بلدة رشمية وقرى الجوار في قضاء علي وقفة احتجاجية شارك فيها نواب المنطقة سيزار أبي خليل، نزيه متى وراجي السعد. معيشيا وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري يضم وزارة الصناعة وزراء الصناعة الطاقة المال والاقتصاد اقتراح الوزير جو صدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها. أوقفت مخابرات الجيش المدعو ميم عاء في منطقة باب التبانة بتهمة ترويج المخدرات، وذلك بعد عملية رصد وتتبع. وبحسب المعلومات تتواصل المتابعة لتعقب وتوقيف باقي المتورطين في هذا الملف.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. توغلت القوات الإسرائيلية في قرية صيدا الحنود بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية فجر اليوم. وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف استهداف المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وحماية الفلسطينيين. استهدفت غارات جديدة العاصمة اليمنية صنعاء بحسب وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في العاصمة، ولم تعرف حتى الآن طبيعة الأهداف أو حصيلة الأضرار. استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي إثر مقتل مدنيين باكستانيين بنيران الأمن الهندي عند الحدود. الخبر الأخير، جددت الخارجية الروسية دعوة الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
5: كبرت كبرت كبرت، تعا تعا بولت تعا بولت.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف،
5: تعا بولت تعا بولت تعا.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون،
5: تعا بولت تعا بولت تعا.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تعا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: شوفي على يميني،
3: اف ما العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت، هذا وسمع دوي تفجير عنيف في بلدة عيترون. أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في خلال لقاء بيروتي في السوديكو برعاية النائب تيمور جملاط تأييد خيار التفاوض شرط أن يؤدي إلى تحرير الأرض وعودة الأهالي وتحرير الأسرى واستعادة المودعين أموالهم، معتبرا أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب تؤكد التمسك بالأرض والسيادة وضرورة حضور الدولة في الجنوب. يناقش اجتماع وزاري يضم وزراء الصناعة، الطاقة، المال والاقتصاد الاثنين المقبل اقتراح الوزير جو الصدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها لتخفيف الأعباء عن اللبنانيين. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش يرصد التهديدات بدقة ويواصل تعزيز قدراته وهو مستعد لأي وضع. حصل العراق من واشنطن على استثناء من العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير 40 رحلة يوميا من وإلى مطار النجف باستثناء شركة مهان، وذلك بعد أيام من إعفاء مماثل للخطوط الجوية العراقية. تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوما على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسمها. في المقابل أشارت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله للحوثيين إلى هجوم بالصواريخ على مدينة صعدة شمالي اليمن. تزامنا نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابع لأرامكو السعودية في الرياض. أفادت قناة سكاي نيوز بالإفراج بكفالة عن المواطن البريطاني الإيراني الذي اعتقل على خلفية أحداث فيرفورد والقاعدة الأمريكية في بريطانيا. في الخبر الأخير، تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن دوي انفجارات في العاصمة كييف. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.
2: تع

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. بين التعليم والكتابة والبحث في التاريخ والسياسة مسار طويل حمل معه أسئلة عن الإنسان والدولة، كتب عن الوطن اللي صنع التاريخ وعجز عن صناعة الدولة، وفي مرحلة نقف فيها أمام مفترق مصير وفي مخاطر الحرب والهجرة ومستقبل الأجيال، بين الإنسان خلف الكلمة وقراءة مرحلة مفصلية والسؤال عن لبنان الآتي، نضع المسار المرحلة والمستقبل تحت الضوء مع الكاتب الباحث الأستاذ فادي يوسف. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك، شكرا لاستضافتك.
1: شرفتنا أستاذ فادي. القسم الأول حننطلق فيه مباشرة تحت ضوء الإنسان. فادي يوسف، بعيدا عن كل الألقاب، من هو فعليا؟
2: والله بالحقيقة أنا شخص لبناني عشت حياة رايقة، حياة ثقافة وحياة اطلاع على كل شيء بالحياة، كنت أتعمق بكل الأمور لأوصل لحقيقة معينة. خضنا أكيد كتير غمار التعليم والإعلام والسياسة والخدمات وإلى ما هنالك، إلى أن وصلنا اليوم إن شاء الله كمان رح نكفي رسالتنا.
1: نعم، عم تذكر حضرتك أكيد كل هالمحطات، انتقلت من التعليم، الكتابة، الصحافة، الشأن العام، يعني هيك هالفلاش باك السريع لهالحياة وهالمسار، قديش وشامل ويعني بيتميز بكتير محطات، خبرنا عنها أكتر.
2: أنا بالحقيقة علمت حوالي 25 سنة، أول ما بلشت أعلم كان عمري 19 سنة.
1: نعم،
2: بقيت 25 علمت لغات عربي وفرنسي وإنجليزي. رجعت انطلقت من بعدها إلى الحقل الإعلامي، كنت بعدني بالتعليم وكنت بنفس الوقت بالصحافة، بالصحافة المكتوبة وبالصحافة المرئية والمسموعة، مع السي بي أن، مع الديار، مع الأنوار، مع صوت لبنان، كنت مراسل صحافي. وبتذكر بالثمانينات لما كنت بوقتها كان إلي عدة محطات مهمة بذكرة، اللي هي الموفد البابوي إلى جزين، مونسينيور سيلستينو بهيغاز.
1: نعم،
2: بوقت كان صعب جدا بمنطقة جزين، ويومتها هو كان منع الاحتلال إنه يسيطر على جزين فانسحبوا خارج جزين. كان إلي مرة مقابلة مع المرحوم الأستاذ جان عزيز، يومتها مجلة النهار العربي والدولي رشحته لرئاسة الجمهورية على بهذاك الوقت، بقى أنا عملت معه مقابلة، ذكر لي يومتها، هذا من عظام رجال لبنان يعني الأستاذ جان عزيز أكيد في كثار بيعرفوه، قال لي مملكتي من الصالون إلى المطبخ إلى البلكون. كان رافض هو رئاسة الجمهورية.
1: نعم،
2: كان كمان إلى علاقة طيبة جدا وما زالت مع معالي الوزير الأستاذ إدمون رزق. كمان في مرة لما تعرض النائب الله يرحمه الدكتور فريد سرحال للخطف بالبريستول، كمان وكبته إلى أن أتى إلى جزين وعملنا معه حلقة كبيرة.
1: يعني محطات كلها مهمة جدا كانت.
2: وعندي مقالات عديدة، ما بعرف بالعشرات بالمئات، يعني كنت دايما أحب أعمل المقال يكون اللي بدهم إياه الناس مش لإلي أنا.
1: نعم،
2: يكون أنا عندي قناعة باللي أنا بدي أكتبه، الموضوعات اللي بدي أكتبها تعطي نفع للناس وإفادة يعني. وما زلنا حتى اليوم
1: طبعا
2: معكم ومع أخبار البلد.
1: أكيد نحن منتشرف بوجودك وبمشاركتك وبكل هيك كتاباتك أستاذ فادي. أنا مثل ما ذكرت كمان أكيد حضرتك منخرط بالشأن العام، خبرنا كمان هذه الزاوية كمان
2: بالشأن العام. بالحقيقة اللي من سنة 92، من حين ما كان دولة الرئيس نبيه بري عمل نائب بالبرلمان وصار رئيس مجلس النواب،
1: نعم.
2: أنا بمكتب واستلمت مكتب شؤون القرى المسيحية جنوب لبنان واللي هي مية وضيعة، وكنت اهتم بالحقيقة بكامل الخدمات بالقرى هيدي، لأنه كانوا بحاجة وبعاد عن العاصمة وبعاد عن الأحزاب المسيحية اللي ما قدرت ساعدتهم لأنها مش موجودة كانت بهذيك المنطقة. فبالحقيقة حققنا إنجازات عديدة بهالقرى هاي، وما زلنا حتى اليوم نتابع قضاياهم يعني من الله راضي. بقى بالنسبة للخدمات كانت عديدة، فيناش هلا نقول عنها كلها
1: طبعاً،
2: بس من أهم
1: أبرزها
2: من أهمها البنى التحتية.
1: نعم.
2: وكان فيه هبات مئات ألاف أكياس الترابي كانت تعتمد لتوزيعها بالكنائس فقط لا غير، حتى نهتم بوضع الكنيسة بعد الحرب وبعد الدمار. أمننا البنى التحتية، أمننا خدمات للمعاقين، عندك تقريبا 1750 معاق نحن قدرنا اهتمينا فيهم وعالجناهم بخلال هالفترة 34 سنة وما زلنا حتى اليوم.
1: نعم أكيد. عم نحكي عن هالمحطات، في كتير إشياء مضيئة، في إشياء جميلة، بالمقابل الإنسان بيقطع بتجارب صعبة. إذا بدي أقول لك المرحلة أو الذكرى الأقصى يلي عشتها خلال حياتك، شو بيخطر أول شيء ببالك؟
2: والله أنا زلمي مسيحي ملتزم.
1: نعم.
2: وأحترم كل الديانات السماوية. أنا عندي ببيتي حاطط التوراة، حاطط الإنجيل، وحاطط القرآن الكريم.
1: نعم.
2: لأنه هيدي كتب مقدسة وما بناقش فيها. من هالمنطلق ببداياتي أنا كنت إكليريكي، يعني كنت طالب لأعمل كهنوت بدار المخلص، قعدت سنتين. هذا الشيء كان قاسي كثير علي اني تركت من وراء المرحوم بي، هو ما قبل،
1: ما كان موافق،
2: ما كان بده اياني اعمل راهب، لانه الراهب بتعرفي عند المسيحيه ما بيتجوز.
1: نعم. كان بده اياك تاسس عائله،
2: اسس عائله وبعدين اذا بدك تعمل كاهن بتعمل، بس هلا لا. وفي الحقيقه فرض عليهم بالدائر انه لا، ما راح يكون، ما راح يعمل خوري. هذه اثرت فيي لانه ما كان القرار لي انا، انا كنت حابب هيدي الرساله.
1: بعده هيك بتحس بقلبك لهلا؟
2: ايه، بس انا اكثر ما اني اخذ لقب كاهن، انا مثل الكهنوت يعني عم بشتغل هلا مثل ما الله بيقدرنا، وخصوصا بالقرى المسيحيه بجنوب لبنان وفي غيرها من القرى الثانيه من غير طوائف كمان. بس نعم. اكيد الاهتمام منصب على طبعاً. المسؤوليه اللي انا مستلم
1: طبعا، لا سيما في هذه المرحله الدقيقه والوضع الراهن. اذا بدي اسالك عن شخص ترك بصمه اساسيه بحياتك.
2: والله بالحقيقه كل المواصفات اللي عندي اياها بكل تواضع واحترام، يعني ان كان من خدمات، ان كان من رؤيه صائبه لمعالجه الامور وخدمه الناس، كانت من وراء المرحوم بي مختار شلهوب يوسف اللي كان كبير مخاتير لبنان، كان عمره 90 سنة وكان له 40 سنة مختار بالتزكية.
1: نعم.
2: يومتها مشكور المحافظ صديقنا أستاذ منصور ضو، عمل له تكريم وعملنا له تمثال حد المطعم عندنا بالضيعة.
1: طبعا أكيد
2: نحن أخذنا منه، لأنه كان هو مش بس مختار، بيعتبروا الرئيس بري كان مختار الجنوب لأنه كان له علاقات مع كل الناس وكان شيخ صلح
1: وسند صحيح مثل ما بنعرف. يعني بنسمع نحن أكيد عن المرحوم الوالد، وأنت أخذت منه كمان هذه
2: يعني كل
1: الصفات
2: اللي عندنا إياه منه هو الحقيقة.
1: خليني أسألك، إذا في يعني خلال هالمحطات عم نحكي على كتير تجارب، في الواحد أيام بيندم بيقول أنا لو بترجع في الدنيا لورا كنت بركة بسلك طريق مختلف، في قرار معين بتندم عليه؟
2: والله بالحقيقة ما عندي قرار اندم عليه، بس مرقت بعدة محطات كانت ممكن تخليني أفضل حالا من اليوم. ندمت عليها بالماضي، بس هلأ قلت منيح اللي إنه ما رحت عليها.
1: بتشاركها؟ بتشاركها اليوم معنا على الهواء؟
2: ايه، انا صار لي انا كنت اشتغلت مع السي بي ان بمحطه امريكيه وحاولوا انه ياخذوني لعندهم على فيرجينيا بيتش وكانوا متمنين علي. كمان الاهل كان في حرب تعرفي، وقال معقول تتركنا بهالوضع، ما تركته. وصار لي قصة ثانية كمان مع آل فريحة بفرنسا بالإعلام والتعليم بنفس الوقت، كمان كانت فرصة كتير جيدة ومهمة لإلي. كمان كرمال الأهل اضطرينا أنه نستغني عنها، سفت عليهم بهذاك الوقت. بس لما وصلت اليوم لهالمرحلة هاي يعني عملت شغل أكثر من اللي أنا بدي إياه بالخصوص.
1: نعم، الأهل لعبوا دور أساسي، يعني صرنا كذا مرة ذاكرين قد قراراتهم لعبت دور بحياتك. بالمقابل العائلة كيف كانت هيك سند خلال هالمسار؟
2: هلأ أول شيء بالنسبة للأهل، الله يرحمهم، تسهلوا.
1: نعم،
2: بيرحم موتك. الأهل أنا بالنسبة لإلي هن أساس الحياة، وما ممكن فكر بحياتي إنه في حدا أهم من الأهل، لأنه هن اللي خلقونا وهن اللي ربونا وهن اللي تعبوا علينا، وعرفنا قيمتهم لما نحن صرنا أهل مع أولادنا شو عملنا وقديش ضحينا، بس ما بيطلعوا قد ربع اللي ضحوا أهلنا. هذا من ناحية الأهل. من ناحية العائلة يعني عندي مرتي وعندي صبيان باسكال وبوب، الله يخليهم ويخلي عائلتي.
1: شكرا.
2: هن السند وهن العضد، خصوصا أنه أنا كنت متعدد الأعمال والهوايات والخبرات، وكانت أخذت لي كل وقتي، بس قدرت أعطيتهم وقت يمكن ما كان كتير كافي لإلهم، بس إن شاء الله هلأ رح نعوضهم.
1: أولادك بلبنان عايشين؟
2: إيه، اثنيناتهم بلبنان، عندي صبيان اثنيناتهم بلبنان عايشين.
1: خليني أختم معك هيدا القسم وأسألك عن، إذا بدنا نختصر فلسفتك بالحياة بكلمات قليلة شو بتكون؟
2: والله بدي اقرا لك اياهم، مش شوي كتبت لك اياهم.
1: تفضل. اكيد.
2: هولي في يومين بالحياه انا بالنسبه لإلي، اليوم الاول لما بنخلق، واليوم الاخير لما بنموت بعد عمر طويل. يعني الكل بالاخير بدنا، علينا العيش بكرامه ونحب بصدق ونسعى دون ان نظلم ونتعلم من الامس دون ان نسكن فيه ونصنع من اليوم ما يستحق أن يذكر غدا. فالحياة قصيرة لكن أثر الإنسان فيها يمكن أن يكون طويلا.
1: حلو عن جد، هيدا هيك هيك بيعطي هيك فكرة عن جد الإنسان قد ايه لازم يكون عنده هيك بعد بالرؤية وبهيك نظرته وقناعاته حتى.
2: لقلك ليش؟ لأنه اليومين اللي ذكرتهم أول يوم وآخر يوم،
1: نعم،
2: ممكن يكونوا بحياة الإنسان 5 سنين ويتوفى بعد عمره،
1: ما حدا بيعرف،
2: 20 ممكن، 100 هلأ،
1: صحيح،
2: يا أكثر من 100 بشوية يا أقل من 100. خلال هالسنين هيدا بده يعرف كيف يسلب بالحياة وكيف يعيش وكيف يمرق بين النقط، إن كان بالدين ولا بالمجتمع ولا بالسياسي ولا بالخدمات، لأنه العمر مارق. يعني يفترض أنه يستفيد من الفرصة اللي أطيرها.
1: تعرف أستاذ فادي، هيك أخذنا كلامك يلي شاركتنا فيه، الإنسان كيف دايماً بدل يعطي الهم، كلنا يعني طواقين للمثالية، والمثالية أكيد غير موجودة على أرض الواقع. نحن دايماً منفكر بكرة، شوفي، لدرجة مننسى نعيش اللحظة. هذا الأمر أدي اليوم عن جد رسالة لكل المستمعين والمشاهدين يلي عم بيشوفونا ويسمعونا، عيشوا اللحظة، استمتعوا باللي حواليكم بأهلكم من دين موجودين حدكم.
2: المشكلة هون فيي وبغيري من الناس اللي أنا اختبرته بالحياة. نحن شغلة حلوة مرقت علينا من 5 أيام ما قدرنا استفدنا منها، اليوم تذكرناها قلنا يا ريت كنا من 5 أيام أو من سنة أو من سنتين عيشنا هاللحظة هاي. كل الناس هاي، القوي هو اللي بيعيش كل لحظة بلحظتها. بيقول الإمام علي بالنسبة لهالموضوع، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك تموت غدا. خلص عيش حياتك اليوم بيومه يا أخي.
1: نعم.
2: ما تأذي حدا وحب الناس وعيش حياتك، لا تفارق بعد عمر طويل. كلنا هيك بدنا نمر.
1: بهذا القول وبهذه الرسالة منكون ختمنا القسم الأول بعد ما خلصنا المقابلة، لأنه عنا قسم ثاني وثالث. خلينا ننتقل نحن والمتابعين تحت ضوء المرحلة. لبنان صنع التاريخ وعجز عن صناعة الدولة، لماذا أستاذ؟
2: والله هذا العنوان مثل المقال اللي عملته أنا على أخبار البلد.
1: نعم.
2: إنه لبنان صنع التاريخ ومش قادر يعمل دولة هلأ.
1: أنا استناداً لما قالك، مشان هيك بدنا نعرف.
2: صنع التاريخ يعني إذا بترجعي أنت آلاف السنين لورا، لبنان كان عنده مجد عظيم من عهد الفينيقيين وأنت وجاية، مروراً بكل الجيوش اللي تعاقبت علي وكتبت يومتها وتزحرجت كتاباتهم عند نهر الكلب اللي احتفلوا اللبنانية أنه بآخر احتلال حصل بلبنان، رجع صار من بعد منه احتلالات ماذا. فإذا لبنان كان عظيم بكل تاريخه. أما اليوم اللي عم نشهده نحن بتفكك النظام وبالطائفية وبالزبائنية بلبنان، وصلنا لمطرح أنه الدولة صارت عاجزة وفي تفلت بالسلاح وبغيره وفي حروب. فإذا نحن لازم نستقر بقى بلبنان ومنستاهل نعيش لأنه تاريخنا بذل على ذلك.
1: نعم.
2: إن شاء الله أنه الأيام اللي جاي تحمر.
1: إذا بدأ أسألك المسؤول الأول عن فشل بناء الدولة.
2: هلأ في كثير شغلات سببت فشل الدولة. أول شيء في الحروب، ثاني شيء في الميليشيات، وفي مثل ما ذكرت لك الزبائنية، وفي عندك فساد الإدارة، وفي النظام. فإذا كل هؤلاء مجتمعين بيأثروا على أنه الدولة تفقد هيبتها وتفقد سيادتها، وخصوصا أنها تعرضت لحروب ولويلات زادت على الطين بلة.
1: نعم. نحن ذكرت حضرتك النظام، نحن أمام أزمة نظام أم أمام أزمة من يدير النظام؟
2: هني أزمتين، النظام هو من يدير النظام، لأنه هولي متعلقين ببعضه
1: بالتوازي يعني.
2: إيه أكيد. النظام بده إصلاح، بده إصلاح بالإدارة، بده إصلاح بمجلس النواب، بده إصلاح بمجلس الوزراء، بالدستور كمان في أشياء كثير عم تندرس اليوم لتعديل الدستور، بس هن بيفوكسوا دايما على انتخابات معينة أو تعيينات معينة لحتى يلعبوا بالدستور. الدستور مقدس لازم يمشوا عليه، بس يمشوا عليه كل شيء بينتظم يعني.
1: برأيك الطائف بعد كل هالسنوات ما زال قابل للحياة؟
2: أنا برأيي بكل تواضع بقول لا، منه طائف يعني هو الأداة اللي لازم الدولة ترتكز عليها لإصلاح الأمور. هلأ الطائف لما سنة 1989 اللي هو وثيقة الوفاء الوطني من بعد حروب وويلات عملوا هذا الاتفاق بالطائف. هذا الاتفاق بنص كان على زيادة عدد النواب وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية لحتى يستخدمها رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة مجتمعة أو بأكترية ثلثين، وكان في كمان قانون الزواج المدني، وكان في قانون
1: صحيح
2: يعني في قوانين لم تنفذ بعد. بده إعادة تأهيل ببنوده اتفاق الطائف. بدناش نتوسع بالمشروع، أنا عندي إياه ولكن منه صالح،
1: بده يمكن حلقة لحاله.
2: منه صالح اتفاق الطائف خصوصا بهذه الأيام.
1: نعم. طيب بهالأيام ومواكبة للعهد ولهيدا المسار اللي عم نشوفه، بدي أعرف تقييمك للعهد الجديد للدولة. شفنا قرارات جريئة بعد، بس عمليا يعني ما عم بيكون في تنفيذ فعلي. ليش؟ ما الذي يعيق الدولة من تنفيذ قراراتها؟
2: لك أنا بدي أقول لك شغلة مدام ماري، بالنسبة لهذا العهد اللي أنت عم تقصدي يعني كان فخامة الرئيس أو دولة الرئيس
1: الحكومة. صحيح.
2: وأكيد للرئيس بري علاقة كمان بالموضوع بالتشريع.
1: نعم.
2: اليوم الدولة اللبنانية بعهد الرئيس جوزيف عون عم تاخذ وجه غير اللي كانت قبله، يعني مع احترامي للرؤساء السابقين اللي سبقوه يمكن ما كان عندهم هالجهد أو هالتدبير اللي عم ياخذ فيه الرئيس جوزيف عون، إن كان بالمفاوضات الجديدة اللي كنا نعرف عنها، إن كان بقانون العفو العام، إن كان بإدارة أمور البلد بالتوازي وبالتنسيق مع الحكومة وبشكل نافع. ولكن الخطوة لم تكتمل بعد. نعم. ليش؟ لأنه له 6 سنين لازم يخدم رئيس جمهورية، بعده أول سنة وبعدنا بحرب، مش بس طالعين من حرب، بعدنا بقلب بصلب الحرب. فإذا التوافق السياسي داخل البلد هو اللي بيجعل الطريق أسهل للرئيس، إن كان رئيس عون أو الرئيس سلام أو الرئيس
1: بس بري. إحنا قديه عمليا يعني هالتوافق ممكن؟
2: هلأ بالحقيقة اليوم أنا منلاحظ، كل اللبنانيين لاحظوا التقارب بين الرؤساء الثلاثة واللي ما كان قبل. يعني كان يكون بين رئيسين أو بين رئيس لحاله أو ثلاثة متخاصمين.
1: أنت بتشوف أنه الرئيس بري قريب كتير مواقفه ضمنيا، خليني أقول لأنيا بركب التصاريح المعلنة مثل ما شفنا حتى مؤخرا، يعني ما بتكون دايما على ذات الموجة إذا بقدر أقول.
2: هلأ بالزمانات عملت مقال سميته مايسترو السياسة اللبنانية.
1: نعم.
2: اللي هو الرئيس بري وبامتياز، وسميته الزيبق. الزيبق بتعرفي يعني بيتمايل وبروح مع كل الجهات تيصب بالآخر بمصلحة الدولة اللبنانية. بس هلأ الإعلام أحيانا بيعمل تصريحات معينة ممكن تصب بخانة الوفاء بين الرؤساء وممكن لا، بس هل يا ترى هي دائما مزبوطة؟ ممكن من تحت الطاولة يكون في كثير لعب، نحن نتمنى ذلك. ليش؟ لأنه بيكون في توافق سياسي على الأقل بين الرؤساء الثلاثة.
1: نعم.
2: واللي هن بيأثروا فيما بعد إن كان على الحكومة أو على مجلس النواب.
1: ما هو الدور الفاعل اليوم للرئيس بري مقارنة بالمرحلة السابقة؟
2: بدي أقول لك كلمة يمكن تضحكك، رئيس الاتزان التوازني الرئيس بري بلبنان. رئيس بري شخص خلق تدير الأزمات بلبنان، يعني الرئيس بري كان له عدة مواقف من حين ما تسلم السلطة بسنة 92 لليوم، ورمز للوفاق الوطني ولنسج السياسات اللينة التي تجلب إلى لبنان المصلحة الوطنية العليا، وهذا بشهادة كل السياسيين بلبنان. هلأ إذا بتسألي القوات أو الكتائب أو العونيين أو الناصريين أو إلى ما ذلك مع احترامنا لكل الأحزاب رأيهم عن الرئيس بري، يكون نفس الجواب، صمام الأمان اللبناني والله يطول بعمره. وبعتقد الرئيس بري ما بيموت قبل ما يخلص من أمور الحرب هيدي وقبل إعمار الجنوب، ما بيموت. الله
1: رح نحكي طيب عن مرحلة إعادة الأعمار ومصير أكيد أهل الجنوب، بس هذا حنخليه للفقرة الأخيرة لأنه هي استشرافية.
2: بدي نعرف بس قلك شغل لو سمحتي بالنسبة. نعم. للرئيس بري، الرئيس عون صرح دائما عن ذكاء وفطنة الرئيس بري بهذه المرحلة الدقيقة، ووصلت مواصيله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
1: خلال اللقاء. نعم يلي جماعة
2: مع الرئيس عون. فعشان هيك الله يطول بعمره وياخد بإيده حتى يوصلنا لبر الأمان.
1: طيب في كمان غموض، خلينا نروح هيك للجنوب، يعني في علامات استفهام حول مرحلة ما بعد اليونيفل، في صورة ضبابية، شو رح يصير؟ بدي أعرف منك رأيك أول شيء، وكمان يعني دور الجيش في المرحلة المقبلة.
2: أنا بدي أعطي رأيي بكل تواضع بهذا الموضوع طبعاً. بالنسبة لأول شيء القوات الدولية اللي هي بينتهي وجودها بلبنان ب31 كانون الأول.
1: نعم.
2: بال2026 اللي أنا بشوفه هلأ يحكى عن أنه في قوات رديفة رح تكون يعني مقابل اليونيفيل، بس بظن أنه بعتقد رح يرجعوا يجددوا له، لأنه بحسب المفاوضات التي تجري اليوم دائما التركيز على هذا الموضوع.
1: هلا كلامك استنادا لتصريح الأخير للرئيس بري اللي قال هو خطأ مميت عدم التجديد لقوات اليونيفيل، أليس كذلك؟ هو هيك صرح الرئيس
2: أكيد.
1: بري.
2: الرئيس بري يستطلع ويقرأ أكثر من كل اللبنانيين والمسؤولين في لبنان، بس كمان أنا بقول إنه ما ممكن يصير في حل لإنه لإبدال القوات الدولية بقوات رديفة. ما ممكن يصير في
1: لماذا؟
2: لأنه الدول متخاصمة ببعضها اللي هي عم بتقول أنه بدها تشارك، وهل يا ترى شو نظرتهم للبنان وللحل في لبنان؟ لأنه نحن اليوم إقليمياً كل مشاكلنا من وراء القوى الإقليمية والدول المجاورة والغير مجاورة، لأنه هي اللي عم تأخذ القرار بلبنان، مش لبنان عم يأخذ القرار. والحقيقة هون بنشهد له الرئيس جوزيف عون فخامة الرئيس بأنه عم بيكون لولب وعم بيكون شخص ينتقل من مطرح إلى آخر ليحاول أنه يصلح الأمور، إن شاء الله يتوفق يعني.
1: نعم، سألتك كمان عن دور الجيش في المرحلة المقبلة.
2: الجيش دائما هو ركيزة الأمان والاطمئنان والسلام في لبنان. الجيش
1: جيشنا قوي، عنده القدرة يبسط سلطته برأيك على كافة الأراضي اللبنانية.
2: في شغلتين، في التوافق السياسي الداخلي بالحقيقة هو موجود، واللي منع الحرب الأهلية عندما ظهرت إلى الوجود هو الرئيس بري بفطنته ودرايته، والجيش اللبناني كان على رأس الجاهزين لمحاربة الحرب الأهلية في لبنان. الجيش اللبناني ويعول عليه في هذه المرحلة الخطيرة، ولكن بحاجة لتوافق سياسي داخلي وبحاجة لتسليح من قبل الدول المانحة أو التي هي اليوم تهتم بالعناية بالجيش اللبناني.
1: قرار الحرب هو بإيد مين فعلياً؟
2: هلأ بموجب الدستور قرار الحرب والسلم بيد الحكومة مجتمعة بأكثرية الثلثين.
1: نعم،
2: حتى يكونوا الناس عارفين، لأنه مش كل الناس بتعرف بالدستور. إذا اجتمع مجلس الوزراء بثلثي الوزراء هن اللي بياخذوا قرار الحرب وقرار السلم ولا أحد سواهم.
1: نعم، خليني أروح أنا وياك. حكينا أكيد عن الرئيس بري، حكينا عن رئيس الجمهورية، تنروح لرئيس الحكومة. رجع أخذ كمان الثقة، أنت مع فرضية التعديل الوزاري؟
2: أنا بالمبدأ بقول لعنه حتى لو تعدلت الحكومة بدها النتيجة تكون هي ذاتها. ليش؟ لأنه القرار بالأساس للرؤساء، كان رئيس الجمهورية باجتماعه بالحكومة وكان رئيس الحكومة بالأخير الوزراء. مع احترامنا لكل الوزراء، التغيير بأحجار الضامة هيدي بالوزراء ما إلا تأثير، اللي له تأثير هو متابعة الأمور.
1: لكن الأداء ما بشي يعني، وزراء بركة أثبتوا كفاءتهم، بالمقابل في وزراء مقصرين، في وزراء ما نجحوا، في وزراء برزوا.
2: ايه ما بدك تظلميهم لهولي، لقلك ليش. من المعقول انه يكونوا منهم الشخص المناسب في المكان المناسب.
1: نعم،
2: بس بنفس الوقت انت ما عندك موازنة، انت ما عندك دولة واقفة على اجريها، ما عندك قرار تقدر تاخذه الدولة باتجاه كثير من المشاريع. فيك تلوميهم وفيك ما تلوميهم بنفس الوقت، يعني اذا جيتي حطيتي الوزير الفلاني محل الوزير الفلاني ما ممكن يصيبوا نفس القصة.
1: نعم. نعم، بدي أختم معك أستاذ فادي هيدا القسم وأسألك، يعني حكيت عن أكيد القرارات الخارجية، هل اللبنانيون فعليا قادرين يعني يبنوا دولة دون وصاية خارجية؟
2: هلا بدي أقول لك شغل، لأنه لبنان يعتبر من دول العالم الثالث إن شئنا أم أبينا، يعني دولة نامية ما زلنا نحن، بيقدروا إلى حد ما يعني من بعد ما يعملوا توافق سياسي ضمن الطوائف والأحزاب اللي موجودة بلبنان، ويجتمعوا مثل ما صار وقت اتفاق الطائف، يعملوا طائف تاني، بيقدروا يوصلوا. ولكن مستقبل لبنان إن شاء الله رح يكون مشرف، وأنا متفائل وعندي أمل، لسبب عندك كثير من الأمور اللي بتصب بهالمجال. أولاً لبنان رح يرجع يستحصل على البترول، لبنان رح يرجع يصير بلد آمن ومستقر من بعد اللي عم بيصير فيه هلأ. نحن بدنا نوصل.

0: أكيد سؤال أساسي ويطرح لا سيما بموقعك، إعادة الإعمار ومستقبل أهل الجنوب.
1: إعادة الإعمار هذا شرط لعودة أهل الجنوب واستقرارهم، ومستقبلهم يرتبط بالأمن وتمويل المشاريع الإعمارية لحتى ترجع الخدمات للمنطقة بالجنوب. يعني إذا ما في خدمات وما في أمن ما في استقرار لهم. بس أنا بعتقد أنه الجنوبيين رح يرجعوا من بعد ما يصير في اتفاق أكيد ما بين أمريكا وإسرائيل ولبنان بخلال المفاوضات الجارية إلى حل معين للسلاح وحل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتسليم الأسرى حتى يثار لإعادة الأعمار. أما من دون ذلك فالخطة رح تكون فاشلة.
0: بس هالمسار قد ايه طويل برأيك؟
1: هيدا الشيء اللي ما فينا نستشرقه أو نعرفه. ليش؟ لأنه في عدة دول مشاركة إما بالحرب وإما بالمفاوضات، فبين لحظة ولحظة من المعقول مثلا أنه فورا يصير شيء حل مفاجئ لتسليم سلاح. أكيد لقاء،
0: لكن حزب الله رافض.
1: هلأ لحديث هلأ بس من خلال المفاوضات
0: سوف يمتثل برأيك؟
1: مش قصة يمتثل أو ما يمتثل، يمكن يتوافقوا على صيغة أو دباجة معينة لتسليم السلاح وتكون مشرفة لكل الأطراف وينهوا النزاع، أو ممكن يصير لا سمح الله يعني إن شاء الله لا حرب سريعة.
0: هيدا الكلام خطير. أنت شايف يعني
1: بالمدى؟ لأنه رح أقول لك شغلي، أنا قاعد بالجنوب امبارح عشية ما نمنا بالليل. ما فيك
0: عم بيكون في تصعيد مثل ما عم نشوف.
1: ما فيك تعرف في إسرائيل شو ممكن تعمل بهالموضوع، بموضوع الحرب المفاجئة أو لا توصل لمطرح بالمفاوضات. عشان هيك أنا عم أقول يفترض إنه العملية ما يكون على لونج تيرم، يعني على
0: في المدى
1: طويل.
0: الطويل نعم،
1: تكون حرب سريعة أو تنتهي من دون حرب، وهذا اللي عم بتمنى.
0: طيب ماذا عن إعادة الأعمار؟ مين رح يعمر الجنوب؟
1: هيك أول شيء في الدولة اللبنانية
0: بالاتفاق.
1: لا بالاتفاق مع الدول المانحة ومع صندوق نقد الدولي ومع دول حليفة يعني ممكن انه تساعد، ان كان من الدول العربية الدول الخليجية.
0: بعد الدول العربية رح تساهم برأيك؟
1: بعدها
0: رح تساهم، رح ترجع هالمرة
1: اكيد رح تساهم
0: لبنان.
1: انت في عندك تاريخ طويل بالعلاقة ما بين لبنان والدول العربية، وان مر لبنان ببعض الاماكن او بعض الاوقات اللي ما كان فيها كتير توافق مع الدول العربية، ولكن بالأخير نحن دولة عربية، منا دولة لا أوروبية ولا أمريكية. وما ننسى الدعم الأمريكي من خلال المفاوضات والوصول إلى حلول بده يكون في شروط معينة.
0: نعم،
1: ممكن كمان أمريكا تساهم.
0: المهم نحن نطبق هالشروط تيضا لبنان، يعني على هيك خليني أقول أنا طاولة واشنطن كمان لقدي بدنا ندلنا نحظى بهذا الاهتمام إذا ما يعني نفذنا القرارات يلي اتفقنا عليها.
1: ذكرت لك أنا عملية التوافق السياسي من شوي.
0: نعم.
1: الداخلي
0: طبعا
1: التوافق السياسي الداخلي. هلأ العونيين مثلا بمال، حزب الله بمال، وعشوائي حركة أمل بمال، والكتائب بمال، والناصرية بمال، كل حزب بما لديه فريحون. يعني ما في توافق، ما في هالجو اللي ممكن يخلق إيجابية تجاه المفاوضات. يمكن هلأ تكون المفاوضات يعني بأقصى مراحلها للحل، عشان هيك نحن مش عارفين ومش قادرين نقول عن توقيت معين أمتى ممكن تنحل أو تنفرج.
0: نعم.
1: إن شاء الله بأقرب فرصة.
0: نعم، بدي أسألك لبنان بعد 5 سنوات كيف شايف رح يكون؟
1: والله بالحقيقة لكي لبنان بعد 5 سنوات هلأ يعني مر سنة من الرئيس جوزيف عوض.
0: نعم،
1: بضل فيه له 5 سنين هو
0: أكثر.
1: والحكومة ومجلس
0: النواب. أكثر قطعنا السنة.
1: المستقبل اللبناني يرتكز على النظام السياسي في لبنان. النظام السياسي مثلا في ناس هلأ عم بيقولوا بركي بعد 2 سنين رح تجرى انتخابات نيابية من بعد ما أرجئت
0: صحيح
1: السنة الماضية بتعديل بعض الأسماء أو الرموز من خلال

0: الأحزاب اللي موجودة ممكن يصير فيه كمان يعني تغيير بالبنية النيابية أو الحكومية بلبنان للصعود إلى نتائج أفضل بالسلطة، لأنه بالآخر لبنان من دون سلطة سياسية متمكنة مش رح يوصل لنتيجة وتوافق سياسي داخلي. هذا اللي أنا بقول لك إياه.
1: نحن مقبلين بالفترة المقبلة لتغيير للنظام برأيك؟
0: هلا أول شيء إذا صار في انتخابات بال 2028.
1: إذا أنت عندك كأنه هيك يعني
0: مش أنا
1: شكوك
0: بس
1: يبدو.
0: ما صرنا دائما نخاف لأنه صار في تعديل للدستور بكثير من الأماكن، بدءا من رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة للنواب، لا بصير في دائما. وفي قصة الحرب اللي ما زالت قائمة إن شاء الله تنجي لي اليوم، بس بهيك ظروف ما فيك تعرف إذا رح تحصل بوقتها أو لا. بس في حال حصلت بوقتها وصار في تغيير وصار في تعديل بالدستور لكثير من البنود، يعني ممكن إنه لبنان ينجح أكيد مع الحفاظ على وضع أمني مستقر وتمويل خارجي. ذكرنا من وين التمويل لازم يكون، وإلا ما في نجاح.
1: عم تذكر الوضع الأمني، كيف بتشوف حاليا الوضع الأمني؟ عندك تخوفات؟
0: التخوف موجود ولكن منه حتمي، يعني مش بالضرورة هلأ يصير في شيء فائع كثير، بس التخوف موجود دائما. لأنه أول شيء في عندك احتلال، في عندك بقلب بلدك وبقلب دولتك، أنت كنت على ضفاف حرب أهلية، يعني الحمد لله أنه ما حصلت وإن شاء الله أنه ما بتحصل. فالتخوف الأمني دائما موجود وما فيك تعرف الإسرائيلية وين بيضربوا. هلأ أقسام محصورة بالجنوب، طب ما بعد عندهم البقاع، طب ما بعد عندهم الضاحية، إن شاء الله إنه لا
1: ما نشهى توصل. بكل الأحوال يعني بختام هالحلقة أستاذ فادي، يعني مش بس التخوف بلبنان، عم نشوف نحن التغييرات والأحداث المتسارعة حتى إقليميا، والبعض كمان متخوف من حرب عالمية ثالثة. يعني إذا شفنا بكل هيك العديد من البلدان ما الذي يحصل، يعني ممكن يصير هيدا الشيء برأيك نكون على مشارف حرب عالمية ثالثة؟
0: ولا لك بدي أقول لك قراءتي أنا بكل تواضع حسب ما عم بطلع وبشوف، وخصوصا أنه مبارح صرح الرئيس ترامب اللي هو ركيزي تبع هذه الحرب الحاصلة، إن كان مع اليهود أو مع اللبنانيين أو مع الأوكران أو مع الروس، نحن في حرب وشيكة. وبلش يقولوا أنه يلا اسحبوا رعياكم من كل الدول العربية في حرب. اليوم شو مصرح ترامب؟ اليوم عبكرة مصرح انه الهيئة راح ممكن نتوصل الى حل الحرب مع ايران. امبارح قلت هيك واليوم عم بتقول هيك. فاذا انا اللي بلاقيه انه هالشي بيرتكز على ترامب، على رئاسته للمفاوضات، هو والطاقم تبعه، تنعرف اذا ممكن راح يصير في حرب عالمية ثالثة او لا. بس كمان بدي اقول لك شغلة، الرئيس ترامب يطمح منذ سنوات إلى أنه يحصل على جائزة نوبل للسلام. أنه إذا أنت عملت حرب عالمية ثالثة هذه انتهت عندك القصة بجائزة نوبل. وفي عندك شغلة كمان اللي أنا بقوله، ترامب حصل على كل شيء بده إياه من بترول أو من تريليونات أو من بيع أسلحة أو غيره، يعني وصل فاد أب، انتهت الكباية عنده، وهو تاجر.
1: نعم.
0: وهو بيعرف أنه هو تاجر. فإذن بعتقد أنه ما راح يصير في حرب عالمية ثالثة، هذا حسب تحليل المصوره.
1: بدي أشكرك لوجودك معنا الكاتب الباحث الأستاذ فادي يوسف، شرفتنا.
0: تسلمي، الله يخليك يا رب.
1: الشكر موصول لكل المستمعين والمشاهدين دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ميري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إف تعال شوف.
2: شو بدي شوف؟
3: إف إف إف
4: إف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص أومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ 27 الأول.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
6: تاع بولد تاع بولد تاع
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تاع بولد تاع بولد تاع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تاع بولد تاع بولد تاع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: واشنطن وطهران عند مفترق التهدئة والتصعيد، ولبنان يترقب ويحاول تحييد ساحته.
6: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: يتواصل مسلسل التفجيرات وسياسة الأرض المحروقة، وقد نفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات ضخمة وطالت المنصوري وبرعشيت وبيت يحون وميس الجبل.
2: هناك مخاطر كبرى على إفراغ الجنوب من اليونيفيل، رح يصير فيه حصار على هذه القرى، نتيجة كارثية وطنية.
3: هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة، هيدي الحكومة النيو سانيورية.
4: قلها للوزيرة ترد على التليفون، شو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراضكم وفلوا عبيلكم.
5: صرنا بحالة طوارئ بموضوع طرابلس، وعنا أسبوع المقبل في اجتماع مع رئيس الحكومة بترأسه لنشوف كيف بدنا نساعدهم على الأقل بمرحلة انتقالية. الاتفاق هو لقرى بلدات عكا.
6: وفي رجرما أيضا الجنوب تحت نيران التفجيرات والأنظار إلى ما ستؤول إليه المواجهة الأمريكية الإيرانية. من الفاتيكان إلى باريس، سيمون كرم يتحرك أوروبيا دعما لاتفاق الإطار. 300 ألف ليرة على البنزين، هل تسقط الضريبة أم تبقى يوم الاثنين؟ واشنطن تشدد الخناق النفطي على إيران، وبسانت يتحدث عن عزل غير مسبوق. الحوثيون يستهدفون السعودية، والنيران تشتعل قرب منشأة تابعة لأرامكو في الرياض.
0: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة القيمة مع الأبشر بالشليلة.
7: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تع بورد تع بورد تع.
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بورد تع بورد تع.
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. لبنان والمنطقة أمام مرحلة دقيقة في ظل تصاعد التوتر على خط واشنطن طهران، وسط مؤشرات ميدانية وسياسية تبقي احتمال جولة جديدة من التصعيد قائما. وفي لبنان مساع رسمية لتحييد البلاد عن أي حرب إقليمية، بالتوازي مع تصعيد إسرائيلي في الجنوب هزت أصداؤه المنصور وحولة وعددا من القرى. وفي موازاة الميدان تتحضر السلطة لجولة مفاوضات في تامبا بفلوريدا، وسط مساع لتثبيت وقف الاعتداءات وتوسيع المناطق التجريبية وبحث ملف الرهائن اللبنانيين لدى إسرائيل. وفي السياق، انتقل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم من الفاتيكان، حيث كانت له سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، إلى باريس بحثا عن دعم لاتفاق الإطار. وبين مساع احتواء التصعيد والدفع الأمريكي بقطاع بحرية جديدة إلى الشرق الأوسط تتقدمها حاملة الطائرات روزفلت، يبقى السؤال: كيف ستنتهي المواجهة ومتى؟
1: يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس، حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب.
0: وفي الجنوب، سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي طالت مدرسة إعدادية جبل عامل وبلدات المنصوري، عيترون، طلوسي وحولة، وقد تردد صداها في أرجاء الجنوب وبلغ صور. أما القصف المدفعي فاستهدف أطراف برعشيت وزوطر الشرقية، في حين ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق وادي سلوقي لجهة بلدة شقرة. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تكثفت اليوم بشكل عنيف بالقصف المدفعي المتواصل حتى الساعة، ويستهدف المنصوري وبيت يحون وحداثة وبني حيان وطلوسة وأودية زبقين والحجير وسلوكي. كما استهدف القصف المدفعي صباحا أطراف النبطي الفوق وحاريس وتولين والغندوري. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت إلى هذه الكرة والبلدات عيت الجبل وزوتر الشرقية والخيام. كما يتواصل مسلسل التفجيرات وسياسة الأرض المحروقة، وقد نفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات ضخمة تردد دويها على مساحات واسعة من الجنوب وطالت المنصوري وبرعشيت وبيت يحون وميس الجبل، وفي حول استهدف التفجير مدرسة إعدادية جبل عامل. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف دير سريان لجهة الوادي والقنطرة ووادي الحجير والنبطي الفوق ومحيط زوتر الشرقية ميفدون. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي. من جهة ثانية، فجر اليوم الجيش اللبناني قنابل عنقودية من مخلفات الحرب في منطقتي حبو ودير الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: من جهة ثانية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حماس بغزة الليلة الماضية على ما يبدو فشلت. واليوم جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطية شملت النبطية وزبدين وفرون بهدف الاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين.
0: نبقى في الجنوب، حيث أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سرايا شهداء أمن الدولة على سرايا النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة. وسط هذه الأجواء أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيبقي البلاد في دائرة المأزق. وعلى مسافة أشهر قليلة من انتهاء مهام اليونيفيل، أعرب خلف عن خشيته من محاصرة قرى الخط الأزرق وقطع أوصالها مع الداخل وإبقائها أمام خيار وحيد هو الانفتاح على الإسرائيلي. خلف تحدث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان.
3: المخارج اللي أخذتها الدولة بخيارات يعني من حلاوة الروح هي أن نذهب إلى هذه المفاوضات.
4: نعم.
3: المفاوضات أنتجت اتفاق الإطار يلي هو يعني في ملاحظات كتير عليه، تنتهي اليونيفيل بآخر السنة، ونعنا 6 شهور من 27 للانسحاب الكلي. بالقرار 425، بالقرار 1701، وبالقرار 2079 كلهم مجمعون على الغاية تبعوا لقوة اليونيفيل هو التثبت من الانسحاب الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. كيف بدها هي تنفذ؟ هناك استحالة تنفيذ، هناك مخاطر كبرى على إفراغ الجنوب من اليونيفيل، ولح عدد لك إياهم. أول شيء حماية الخط الأزرق، إذا راحوا منه حنا صار خطر على شو؟ على هذا الخط الأزرق وعلى الحدود اللبناني، رماش وعين قبل ودبل. هذه قرى نبقي على الرابط مع الداخل اللبناني من خلال هذه القوافل التي تؤمنها من اليونيفيل. إذا بكرة اليونيفيل خرجت لح يصير في حصار على هذه القرى وما تعود عندها إمكانية لتكون بالرابط بالداخل. شو نتيجتها؟ نتيجة كارثية وطنية.
1: في المواقف أيضا أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في خلال لقاء بيروتي في السوديكو برعاية النائب تيمور جملاط تأييد خيار التفاوض شرط أن يؤدي إلى تحرير الأرض وعودة الأهالي وتحرير الأسرى واستعادة المودعين أموالهم، معتبرا أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب تؤكد التمسك بالأرض والسيادة وضرورة حضور الدولة في الجنوب.
0: معيشيا وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري يضم وزراء الصناعة، الطاقة، المال والاقتصاد اقتراح الوزير جو صدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها يوم الاثنين المقبل. بيئيا أكدت الوزيرة تمارا زين أن إعادة فتح مكب إسرار في عكار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات، وأشارت إلى أن العمل على المطمر الصحي ومعمل المعالجة مستمر. الزين تحدثت لإذاعتنا.
5: هذا الموضوع بيتطلب أول شيء توافق باتحاد بلديات الفيحاء. أول مشكلة بموضوع النفايات هي أنك تلاقي موقع لتشغل فيه سواء أو معمل فرز أو مطمر صحي، وللأسف ما قدروا يتوافقوا على موقع من تقريبا يعني نحن سنة كنا مبلغينهم أنه عبر طبعا يعني مجلس المول عمار هو ببلغ الحكومة، حتى لأن بعرف الكل بفكر أنه وزارة البيئة والحكومة هي اللي بتفرض حل. لا، وزارة البيئة والحكومة ما بيقدروا لسبب بسيط، لأنه إذا البلدية منا موافقة، أي بلدية بالمطلق يكون عندها معمل أو مطمر ما بتقدر الحكومة تفرضه. هلأ اليوم وصلوا لواقع صرنا إذا بدك حالة طوارئ بموضوع طرابلس، وهلأ نحن بالأسبوع القادم يعني هن طلبوا أنه تتدخل الحكومة، وعنا أسبوع المقبل في اجتماع مع طبعا رئيس الحكومة بترأسه لنشوف كيف بدنا نساعدهم على الأقل بمرحلة انتقالية بانتظار يرجعوا يتوافقوا على موقع معين ليكون فيه حل مستدام، علما أنه المعمل الموجود حاليا بطرابلس للفرز كمان هلأ تأمن التمويل لا يقدر يرجع يشتغل يعني يتأمن له التجهيزات اللازمة لا يشتغل بفعالية مضبوطة، بس يبقى عندهم هيدا الفترة الحرجة اللي هي كم شهر تقريبا، وهذا هلأ بيتبلور إن شاء الله هذا الأسبوع.
6: مكب إسرار ممكن يستقبل نفايات طرابلس أو هو فقط لقرى عكار؟
5: هو بالأساس إسرار الاتفاق هو لقرى بلدات عكار، وهذا كان الاتفاق الموقع مع يعني وطبعا بموافقة بلدة إسرار. صار لهم سنين وسنين وسنين عم يتحملوا هن عبء نفايات المنطقة كلها فوق، علما أنه كمان نحن من كانون الثاني 2026 لأنه قدرنا بوقتها نأمن تمويل عم ينشغل حاليا على مطمر صحي بإسرار، وبشهر شباط ببلش شغل لنخلصهم هن من موضوع المكبات. أخذ نفايات طرابلس على إسرار، هيدا الحقيقة شأن بعود لهم إذا بيقبلوا، هيدا كان واحد من الحلول المطروحة.
1: في سياق الاحتجاج على سلسلة قرارات أصدرتها وزيرة التربية ريما كرامي وتقضي بإكفال عدد كبير من المدارس الرسمية، وقفة احتجاجية نفذها أبناء بلدة رشمية وقرى الجوار في قضاء علي، شارك فيها نواب المنطقة سيزار أبي خليل، نزيه متى وراجي السعد الذين تحدثوا مستنكرين القرار.
4: تسكير مدرسة اليوم بهالمنطقة بتكون عم تأثر سلبيا على هيدا الشغل اللي كله عم نجرب نعمله كل يوم لمدى آخر 15 سنة لدي نوصل لمحل. ونحن تواصلنا مع الوزارة وزارة التربية كمان مع دولة الرئيس وعم نفسر لهم أنه تكلفتها أبدا مش كبيرة، أجار ما في تقريبا ما في، كان للرهبنة
7: كان هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة، هيدي الحكومة النيو سنيورية يلي رجعت عم بتذكرنا بممارسات كنا فكرناها يعني مر عليها الزمن. رجعنا اليوم نهجر مناطق.
8: أول شيء بدي أقولها للوزيرة ترد على التليفون، هي أول شغلة حقيقة، لأنه صلنا فترة عم نتواصل معها يعني مثل ولا كأنه حدا عم يحكي معها. فشو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراضكم وفلوا على بيروت.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت لموقع أكسيوس إن واشنطن تعزل إيران على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى أن طهران وللمرة الأولى منذ بدء تصدير النفط لن تتمكن هذا الأسبوع من تصدير أي نفط عبر البحر. وأضاف بيسانت أن الولايات المتحدة سهلت مرور نحو 1,100,000,000 برميل من النفط عبر مضيق هرمز، فيما لم تتمكن إيران من تمرير أي برميل. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش يرصد التهديدات بدقة ويواصل تعزيز قدراته ومستعد لأي وضع. في غضون ذلك حصل العراق من واشنطن على استثناء من العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير 40 رحلة يوميا من وإلى مطار النجف باستثناء شركة مهان، وذلك بعد أيام من إعفاء مماثل للخطوط الجوية العراقية.
1: تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوما على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء بحسب أعلن المتحدث الرسمي باسمها. وعصرا أفادت وكالة أنباء اليمن بسيطرة القوات المسلحة على حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات مع الحوثيين. في المقابل أشارت ورد وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إلى هجوم بالصواريخ على مدينة صعدة شمالي اليمن. وفي الخبر الأخير وتزامنا نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابع لأرامكو السعودية في الرياض. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 21 و27 درجة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم حين يتحول المسؤول من خادم للمؤسسة إلى مالك لها. ليست المشكلة في أن يتولى الإنسان موقعا من مواقع السلطة، بل في الطريقة التي يفهم بها معنى هذا الموقع. فثمت فرق عميق بين من يدخل موقع المسؤولية ليحكم ومن يدخله ليملك. الأول يرى السلطة تكليفا، والثاني يتعامل معها كامتياز. الأول يسأل ماذا يجب أن أفعل، والثاني يسأل ماذا أصبح لي. ومن هذا الفرق البسيط في الظاهر تتولد معظم المشكلات الأخلاقية المرتبطة بالقيادة والإدارة وصنع القرار. حين نقول جئت لأحكم لا لأملك، لا نعني بالحكم التسلط ولا إصدار الأوامر، بل تحمل مسؤولية القرار. فالحكم الحقيقي هو القدرة على خدمة مؤسسة أو جماعة أو مجتمع أو وطن من خلال رؤية واضحة وقواعد عادلة وقرارات مسؤولة. أما التملك فيبدأ عندما يخلط صاحب المنصب بين ما أوكل إليه وبين ما يخصه شخصيا، بين المؤسسة وشخصه، بين السلطة التي يمارسها والسلطة التي يظن أنه يمتلكها. وهنا يبدأ الامتحان الأخلاقي. فالمنصب مهما علا لا يحول الإنسان إلى مالك للمؤسسة ولا للأشخاص العاملين فيها. المدير لا يملك موظفيه، ورئيس المؤسسة لا يملك مؤسسته، والمسؤول لا يملك الموارد الموضوعة بين يديه، وصاحب القرار لا يملك مصائر الآخرين. لقد أعطي سلطة محددة من أجل غاية محددة، وعليه أن يمارسها ضمن حدودها. ولذلك فإن أول فضيلة يحتاج إليها صاحب المسؤولية ليست القوة، بل الوعي بحدود القوة. من أخطر التحولات التي قد تصيب الإنسان في موقع القرار أن تتحول السلطة من وظيفة إلى هوية. بعد مدة قد لا يعود الشخص يقول في داخله أنا أقوم بهذه المسؤولية، بل يصبح مقتنعا ضمنيا بأن هذه المسؤولية هي أنا. عندها تصبح الملاحظة نقدا شخصيا، والمعارضة إهانة، والاختلاف تهديد، وتغيير القرار انتقاص من الهيبة. وهكذا يبدأ المسؤول بالدفاع عن موقعه بدل الدفاع عن الغاية التي وجد الموقع من أجلها. إن المسؤول الأخلاقي يعرف أن الكرسي لا يعطيه قيمة إنسانية إضافية، المنصب يوسع مسؤوليته لا كرامته، وقد يمنحه قدرة أكبر على التأثير، لكنه يمنحه أيضا مسؤولية أكبر عن نتائج قراراته. كلما ازدادت السلطة ازدادت الحاجة إلى المحاسبة. لهذا فالسؤال الصحيح الذي يجب أن يطرحه كل صاحب قرار ليس ما الذي أستطيع أن أفعله، بل ما الذي يحق لي أن أفعله، ولماذا، ولمن، وما النتائج المحتملة لقراري. فالقدرة ليست دليلا على المشروعية، وقد يستطيع الإنسان قانونيا أو إداريا أن يتخذ قرارا ما، لكن هذا لا يعني أن القرار عادل أو حكيم أو أخلاقي. من الأخطاء الشائعة في مواقع القيادة الاعتقاد بأن التراجع ضعف، وأن الاعتراف بالخطأ يهدد السلطة، وأن تغيير القرار يعني فقدان الهيبة. والحقيقة عكس ذلك. المسؤول الذي لا يغير رأيه مهما ظهرت له معطيات جديدة لا يظهر قوة، بل يكشف عجزا عن مراجعة الذات. فالقيادة الناضجة ليست في الدفاع عن القرار لأنه قراري، بل في البحث عن القرار الأفضل حتى لو صدر التصحيح عن شخص آخر. هناك فرق أخلاقي مهم بين قول المسؤول أنا قلت هذا لذلك يجب أن يحصل، وقوله هذا ما قررناه بناء على المعطيات المتوفرة، لكن إذا ظهرت معطيات أفضل فنحن مستعدون للمراجعة. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران عند مفترق التهدئة والتصعيد، ولبنان يترقب ويحاول تحييد ساحته. الجنوب تحت نيران التفجيرات والأنظار إلى ما ستؤول إليه المواجهة الأمريكية الإيرانية. خلف يحذر من تداعيات خروج اليونيفل، هل تنقطع كرة الخط الأزرق عن عمقها اللبناني؟ من الفاتيكان إلى باريس، سيمو كرم يتحرك أوروبيا دعما لاتفاق الإطار. 300,000 ليرة على البنزين، هل تسقط الضريبة أم تمضي الاثنين؟ واشنطن تشدد الخناق النفطي على إيران، وبسنت يتحدث عن عزل غير مسبوق. الحوثيون يستهدفون السعودية، والنيران تشتعل قرب منشأة تابعة لأرامكو في الرياض. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بوري تع بوري تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بوري تع بوري تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبري تبري تبري تع
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
9: عراقجي يقترح في نيويورك السماح بتفتيش منشآت إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران.
8: لجنة الدفاع السياسي لاتفاق مكة تجتمع في الرياض لبحث التصعيد العسكري باليمن.
9: هاريس تنشر وثيقة تعتبر مصر والأردن دولتين عدوتين وتدعو لخطط شاملة لمواجهة تهديدهما المحتمل.
8: القاهرة تحتضن منتدى العالمين أفريقيا في إطار مساعي القاهرة لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري بالقارة.
9: اتساع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25% مع تزايد واردات الطاقة والكبريت.
8: إلى تفاصيل. أفادت تقارير غربية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اقترح خلال لقاءاته في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. وأضافت أن اقتراح عرقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات مفصلة عن وضع اقتصادي بلاده.
9: وفي شأن متصل، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب. وتحدث ترامب عن تكثيف محتمل للهجمات ضد إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في مطلع نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يرسل البنتاغون حاملة طائرات وسفنا أخرى إلى المنطقة في إطار تعزيزات عسكرية تتراوح ما بين 9,000 و10,000 عسكري يتوقع وصولهم بحلول نهاية نوفمبر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور أبو النور، مع زيادة الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة والحديث عن استئناف الحرب على إيران، هل يعني ذلك أن المسار الدبلوماسي وصل لطريق مسدود؟
10: نعم، المسار الدبلوماسي ما بين الطرفين هو أصلا في طريق مسدود منذ شهور بل سنوات، نظرا لاعتبارها تتعلق باختلاف اللغة الاستراتيجية ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي في عهد رئيس ترامب، إلى جانب الاختلافات البنيوية الأيديولوجية والاستراتيجية ما بين الدولتين. والأمر الثالث هو المهم جدا، أن ترامب يشعر بأنه أهين من الإيرانيين إهانة لم يهنها من أي دولة أخرى. يعني الرئيس ترامب مثلا يعتقد أنه قادر على إحداث اختراق دبلوماسي إن جلس مع الرئيس الإيراني على الأقل أو المرشد. ويوم الاثنين قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب إنه يريد لقاء الرئيس بيزشكيان، وقال إن يده ممدودة بالسلام، لكن الإدارة الإيرانية لم تتعاطى مع هذا المطلب باهتمام ولم يحدث اختراق دبلوماسي. فترامب يقول مثلا إنه قابل زعيم كوريا الشمالية والزعيم الصيني والزعيم الروسي وكل الزعماء في العالم، لماذا لا يتمكن من لقاء الزعيم الإيراني؟ هنا يشعر ترامب في أعماقه بإهانة نوعا ما من جانب إيران، وبالتالي أتصور أنه لن يغفر لإيران مثل هذه الخطيئة من وجهه، وبالتالي سوف يعاقب النظام الإيراني بعمليات عسكرية في غضون شهر من الآن.
9: ما مدى صحة ما أثاره الإعلام الغربي من أن وزير الخارجية الإيراني عرض خلال مباحثات نيويورك تفتيش المنشآت النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات؟
10: هو بغض النظر عن المصداقية، لكن الأمر عادي جدا، لأن هذا هو العرض الإيراني أصلا الثابت والراسخ منذ حرب الأيام الاثنى عشر في عام 2025. هذا هو النموذج الإيراني في التفاوض، سماح لأمريكا والمجتمع الدولي بالرقابة على كل المنشآت مقابل رفع العقوبات، وطبعا بالتأكيد رفع الحصار هذه المرة. بالتالي لا جديد في المطالب الإيرانية أو في العرض الإيراني، لكن طبعا الإعلام الغربي نوعا ما ضخم من مثل هذا العرض، وكأنه اختراق لم يسبق له مثيل، رغم أنه يعني إعلان أو عرض عاجي جدا من جانب الإيرانيين.
9: لكن هل يمثل هذا العرض بداية تحول استراتيجي في موقف طهران فيما يتعلق بأولويات التفاوض خلال المرحلة الحالية، خاصة أن طهران تتعرض لحصار اقتصادي خانق؟
10: هو في تحول استراتيجي في بعد في منتهى الأهمية، وهو ربما لم يلتفت إليه البعض، وهو أنه للمرة الأولى تقريبا منذ شهور طويلة تتخلى إيران عن بند وحدة الساحات، بمعنى أنها حرصت كل الحرص مرتين في وثيقة إسلام أباد على أن تدرج الملف اللبناني جنبا إلى جنب مع الملف الإيراني، لكنها هذه المرة لم تتحدث أبدا عن الملف اللبناني، بل اكتفت فقط برفع الحصار عن إيران ورفع العقوبات، لأن رفع العقوبات أدى إلى مشاكل هيكلية اقتصادية لم يصدق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وأكيد حضرتك تعرف تماما أن كل دولار اليوم يضاهي 260,000 بومان، يعني 2,600,000 ريال إيراني، وطبعا هذا أدى إلى مشاكل كارثية على مستوى الأسعار والخدمات وما إلى ذلك. فبالتالي إيران تخشى تمام الخشية من أن تؤدي هذه العقوبات وهذا الحصار إلى انفجار اجتماعي ينفجر في وجه النظام، وبالتالي يتعرض النظام إلى مشاكل داخلية وخارجية في آن واحد معا، وهو يعرف تمام المعرفة أنه يعني ليس في وارد أن يتحمل الضغوط الداخلية والخارجية على هذا النحو الكبير معا وينجو ويخرج من هذه الديلمة يعني سالما كما اعتاد من قبل.
9: وما إمكانية قبول واشنطن لهذا العرض الإيراني القديم الجديد دكتور محمد؟
10: أعتقد أن واشنطن لن تقبل بمثل هذه العروض ما لم يعني تفتح إيران تماما الفتح الاستراتيجي أمام أمريكا، بمعنى أن تسمح إيران لأمريكا بالنفوذ في الأراضي الإيرانية، تسمح بعودة الشركات الأمريكية مرة أخرى بكامل النفوذ، طبعا تسمح بأن نوعا ما يكون لأمريكا اليد الطولة والعليا في الملف الإيراني بغض النظر عن البرنامج النووي وبرنامج الصاروخ وكل هذه الأمور. إن فعلت إيران ذلك سوف تسوي كل الأمور دفعة واحدة مع الأمريكان، وبالمناسبة هذا ما يقولونه في الإعلام الإصلاحي، يعني الإصلاحيون يطالبون بانفتاح على أمريكا من يطالب بمثل هذه الأمور في إيران يتعرض للحبس والاعتقال. يعني مثلا الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الماضي، حكمت المحاكم الإيرانية بالحبس على 3 من أبرز الكتاب الإصلاحيين والليبراليين في إيران، منهم مثلا الدكتور صادق زيبا كلام والدكتور حسن عبدي، وهو رجل متخصص للاقتصاد وكان يكتب في صحيفة اعتماد ويقول بكل بساطة إن هذه العقوبات سوف تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني وكل هذه الأمور. فماذا فعلت إيران؟ هل استجابت لهذه الأصوات الإصلاحية؟ الإجابة لا، بل إنها حكمت بحبسهم جميعا،

0: رئيس ترامب معناه نهاية وجود الحزب الديمقراطي أصلا في الكونجرس، وهو أمر متوقع في الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر المقبل، إلى جانب أمور أخرى منها على سبيل المثال هيبة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي، سمعة السلاح الأمريكي الذي لم يحقق الأهداف السياسية في سوق السلاح الدولية بحكم أن أمريكا هي أكبر مصدر ومنتج للسلاح في العالم وفي التاريخ، وبالتالي كل هذه الأمور يعني تؤدي يعني جبريا إلى اقتناع أمريكا بضرورة مواصلة العمليات العسكرية مرة أخرى على إيران، ولكن بعد الانتهاء من الانتخابات سواء في واشنطن أو في تل أبيب.
1: قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان. وأضاف أن الاجتماع الذي من المقرر عقده الأسبوع المقبل سيركز على هجمات أنصار الله على المملكة، وأوضح المسؤول أن الاجتماع سيستعرض أحدث التطورات والواقع الميداني لاسيما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا التزام الدول الموقعة على اتفاق مكة بالدفاع عن المملكة.
2: يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري في اليمن، حيث يحتدم القتال في جبهات عدة بين القوات الحكومية وقوات جماعة أنصار الله، خاصة في جبهات تعز ومأرب. كما يأتي في الوقت الذي أعلن فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله باتجاه خميس مشيط وجازان جنوب السعودية، بالإضافة إلى إحباط هجوم ب4 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط.
1: وللمزيد من المتابعة حول هذا الاجتماع ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مبارك العاتي. أهلا بك معنا، وبداية ما دلالة انعقاد اللجنة السياسية الاستراتيجية والدفاعية بموجب اتفاق مكة بعد أيام من اجتماع رؤساء أركان جيوش الدول 3 في الرياض؟
3: بكل تأكيد هذا يعني أن الاتفاقية تتحول في إطارها السياسي والنظري إلى إطار عملي إلى الميدان من خلال سعي الدول 3 حقيقة لوضع خطط ميدانية من شأنها أن تسهم في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أيضا إرادة السعودية في صد أي عدوان حوثي على المملكة، وتجعل المملكة أيضا تتحرك بالداخل اليمني مع الحكومة مع قوات اليمن القوات المسلحة اليمنية الشقيقة لتنفيذ إرادة الرئيس رشاد العليمي باستعادة كامل التراب اليمني. لكن مؤكد أن اتفاقية مكة ستعمد إلى إعلان الوقوف مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وحدودها.
1: إذن هل تكشفت ملامح الخطوات العملية التي من المقرر أن تناقشها لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي في اجتماعها الطارئ بالرياض لتنفيذ ما تفضلت به في مواجهة التصعيد العسكري في اليمن؟
3: حتى الآن يبدو لي أن القائمين على الأمانة العامة للاتفاقية لا زالوا يحاولون الابتعاد عن الإعلام دون التوضيح الخطوات التي سيتم اعتمادها، لكن المؤكد أن معطيات الواقع تفرض بالفعل على أنه سيكون هناك خطوات عملية تفعيلية أكثر من أن تكون خطوات خطابية سياسية إعلان موقف، بقدر ما يكون هناك خطوات عملية على أرض الميدان، خصوصا أن بعض الأنباء الآن باتت تتحدث بالفعل عن وصول مجموعة من القوات الباكستانية إلى المملكة، يصل تعدادها تقريبا في بعض الأنباء إلى 40,000 جندي، وهذا رقم كبير جدا. يضاف إلى ذلك أن هناك صناعات دفاعية تركية أيضا بدأت تصل أيضا إما إلى المملكة أو إلى مناطق أخرى للقتال، ما يؤكد بالفعل على أن هناك تنسيقا ما بين الدول 3 حول آلية تفعيل هذه الاتفاقية.
1: دكتور، في ظل تأكيد وزير الخارجية الباكستاني على التزام الدول الموقعة على اتفاق مكة بالدفاع عن السعودية، ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الدول 3 للتعامل مع الهجمات التي تستهدف المملكة؟
3: بلا شك اليوم أن تقدير الموقف يرتبط بتقارير الاستخبارات السعودية، فاعتقاد السعودية حتى الآن يعني قادرة على الدفاع عن نفسها وهي دولة قوية بالفعل، لكنها أيضا تطمح إلى أن تتحول من الدفاع إلى الهجوم عبر

0: مساعدة القوات المسلحة اليمنية في الداخل اليمني، وليس فقط الاكتفاء بالردع والدفاع داخل حدود المملكة. أعتقد أن هناك حشد بدأ يتكون، هدف هذا الحشد هو مساعدة القوات المسلحة اليمنية لاستعادة كامل التراب اليمني وتحرير كامل الأراضي اليمنية وطرد الميليشيا بل اجتثاث ميليشيا الحوثي، ومن ثم أيضا إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي بكل تأكيد.
1: إذن فيما يتعلق بما تفضلت به بشأن الاستعداد لعملية عسكرية في اليمن، وأيضا هناك تقارير صحفية أكدت أن الرياض تستعد لشن عملية عسكرية لكسر سيطرة جماعة أنصار الله على باب المندب، هل نتوقع مشاركة دول أخرى غير السعودية في هذه العملية حال البدء في تنفيذها؟
0: مؤكد أن السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية دائما أي عمل عسكري تعمل على أن يكون تحت إطار تحالف دولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهو الهدف الأسمى للسعودية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي خولها وفوض حقيقة باستخدام القوة العسكرية لمساعدة الحكومة الشرعية. بكل تأكيد الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي تحتاج لمن يقف معها بكل أنواع الدعم اللوجستي والسياسي والعسكري والتسريحي، ولذلك أعتقد أن هناك العديد من الدول التي بدأت تترص مع المملكة لتنفيذ اتفاقيتها والوفاء بوعدها للوقوف مع المملكة، سواء الدول التي كانت في التحالف العربي الذي أنشأ عام 2015 أو الدول التي أبدت وأعلنت رغبتها أيضا في الوقوف مع المملكة العربية السعودية لمساعدتها في استئناف عاصفة الحزم أو مساعدتها في دعم حكومة اليمنية دعم القوات المسلحة اليمنية.
2: كشفت صحيفة هآريتس الإسرائيلية أن وثيقة أعدها برنامج يميني تعتبر مصر والأردن تهديدا محتملا رغم اتفاقيتي السلام معهما. وتقول الوثيقة بحسب الصحيفة إن مصر والأردن قد تتحولان مجددا إلى دولتين معاديتين في المستقبل رغم اتفاقيتي السلام، ودعت لإعداد خطط تنفيذية شاملة لمثل هذا الاحتمال. وتقع الوثيقة في نحو 270 صفحة أعدها مشاركون في برنامج تشيرشل التابع لمعهد أرجمان اليميني تحت عنوان الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل.
1: وتنص الوثيقة على أن السلام ليس غاية استراتيجية لإسرائيل وتدعو إلى العودة لمبدأ الهجوم الاستباقي، وتطلب الوثيقة زيادة حجم القوات البرية وإقامة مناطق عازلة خارج الحدود الإسرائيلية، كما تدعو الجيش إلى الاستعداد للقتال على عدة جبهات في آن واحد، بما في ذلك تنفيذ اجتياح بري عميق لعدة فرق عسكرية على بعد مئات الكيلومترات من الحدود. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق، وبداية ما هي المبررات التي استندت إليها الوثيقة التي دعت إلى تصنيف مصر والأردن كتهديد محتمل لإسرائيل؟
3: تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين في كل مكان. أتصور لا توجد مبررات حقيقية قادرة على أن تقف على قدمين ثابتتين فيما يتعلق بهذه المزاعم وتلك التخرصات. هذا كلام كلام فارغ، لا كلام سياسي ولا كلام قانوني ولا كلام أخلاقي، وإنما تخرصات وكلام فارغ وكلام أقرب إلى كلام الحشاشين غير المسؤولين، لأنه لا توجد فيه أي ذرة ولا سياسة ولا قانون ولا واقع ولا أي شيء يمكن الاستناد أو الالتفات أو الارتكاز إليه.
1: إذن ما دلالة نشر مضمون هذه الوثيقة في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية تحديدا؟
3: هذا يدل على الآتي، يدل على ذات التخبط، على الاندفاع إلى المزيد من إلى الأمام، إلى تصدير المشاكل، إلى عدم القدرة على حل تلك الأزمات وتلك المقاربة الإسرائيلية فيما يتعلق بفكرة الأمن. أصبحت فكرة الأمن فكرة غير علمية وغير منطقية، هي الآن إسرائيل التوسعية التي تريد أن تتوجه هنا وهناك في كل المناطق، تحتل وتقدم الأراضي ضربة عرض الحائط بكل المواثيق وبأي شرعية دولية وبأي مرتكزات أو مقررات أممية. لذلك هي يعني سلوك البلطجي الذي لا يستند إلى أي حقيقة قانونية أو سياسية أو واقعية، هذا هو يعني ديدنها، هو مثل هكذا تخرصات في نهاية المطاف.
1: في تقديرك، هل يرتبط الإعلان عن هذه الوثيقة الآن بالانتخابات الإسرائيلية في ظل تنافس اليمين مع أقصى اليمين؟
3: يعني هو بالفعل يعني هذا الآن تنافس محموم على التطرف والتطرف الأشد. الآن المادة الموجودة في الداخل الإسرائيلي هي ذاك التطرف، التطرف بكل بشتى تنوعاته وألوانه. وأتصور أنه يعني هذا العقل الذي يريد أن يكسب أعداء يوما بعد آخر، هذا العقل الذي بيعتبر يعني دولتين يعني مهمتين، مصر والأردن، يعتبرهما عدوتين، ويعني يتخرص مثل هكذا تخرصات ويخترع أعداء جدد بتضييق مساحات المناورة والخداع، فيتجه إلى مثل هكذا تصورات وهلاوس سمعية وبصرية، وهو يعني يضرب هناك حقائق. يعني مصر والأردن لاعبان في هذه المنطقة، دولتان عربيتان لهما المصالح ولهما الأدوار الإقليمية ولهما هذه الاتفاقات السلام القائمة منذ عقود مع إسرائيل. عندما يعني هذه الوثيقة تريد أن تقوم بتحويلهما إلى ذلك الخطر المدعى الموهوم المتصور، هذه ليست قراءة للواقع، هذا اختلاق لواقع، محاولة لإعادة رسم واقع جديد، هواجس كما ذكرت، هواجس سمعية وبصرية أمنية وسياسية لا لا لا لا لا سند لها ولا أساس. والرسالة هنا إن التفكير الإسرائيلي يعني الآن لا يرى الاستقرار الإقليمي على الإطلاق، هو لا يرى إلا الحروب المستمرة، لا يرى إلا اختلاق النزاعات والمشكلات. ومصر يعني دولة بحجم مصر يعني لا تحتاج إلى تقديم أوراق اعتماد في المنطقة، هي دولة بتعرف ثقلها وحدودها ومصالحها ووزنها، وتمارس سياستها تمارس هذه السياسات المصرية بمنطق الدولة لا بمنطق الأفعال. والردود على مثل هذه التخرصات وهذه الترهات وكلام الحشاشين، وأتصور أنه يعني من يضع مصر والأردن في خانة الأعداء يعني هو يسأل، يعني عليه أن يقوم بسؤال نفسه، هل هذه المقاربة من شأنها أن تحقق بالفعل الأمن للإسرائيلي؟ من يرى يعني الجيران أعداء دائمين، هو المشكلة في عينيه، في تصوره، في عقله، في هذه المرآة التي يعني ينظر فيها. يعني في تقديري أنه يعني مثل هكذا تخرصات وكلام فارغ، وتحديدا مصر هذا الثقل العربي والإقليمي وهذا هذه الجغرافيا وذاك التاريخ والسكان والدور، ومصر التي تملك مفاتيح أساسية في أمن البحر الأحمر وشرق المتوسط والملف الفلسطيني، ويعني وكما ذكرت كل هذه الأدوار، يعني كيف يمكن تمرير مثل هكذا يعني أشبهه استجماتيزم سياسي، عمى استراتيجي، عدم قدرة وعدم تصور هذه التخرصات الفارغة.
1: لكن دكتور، إلى أي مدى تعكس هذه الوثيقة تراجع السلام كغاية استراتيجية لصالح رؤية جديدة لأمن إسرائيل تستند إلى العودة لمبدأ الهجوم الاستباقي؟
3: يعني فكرة الهجوم الاستباقي يعني فكرة فيها تخلف، لأن الدولتان مصر والأردن تمثلان هذا العمق العربي الملاصق لإسرائيل من الشرق ومن الجنوب، يعني لهما ذلك التأثير المباشر في أمن الحدود الإسرائيلية، حركة التجارة، الطاقة، توازنات الإقليمية. يعني فكرة أنك تقوم بتحويل مصر والأردن في هذه الرؤى الأمنية المتخلفة إلى عدوين، يعني هذا لا يمكن أن يكون حتى في صالح الدولة الإسرائيلية. كيف يمكن لمن يدعي أو يزعم أنه بيبحث عن الاستقرار أن يتعامل مع دولتين كمصر والأردن يعني وكأنهما تهديد وكأنهما خطر يجب احتوائه؟ ويعني مصر والأردن أيضا يعني لا يحتاجان إلى استعراض القوة لإثبات الحضور، لكن الجغرافيا بتشرح الكثير، التاريخ يشرح الباقي والكثير. فمصر والأردن ليست مجرد دولتين، لا نحن نتحدث على ذلك عن ذلك الثقل وهذا الدور، ومصر كما ذكرت بكل تلك الأبعاد التي تم الإشارة عليها منذ قليل. أتصور أننا نتحدث الآن عن محاولة العبث عن تلك الركائز الأساسية للاستقرار الإقليمي.
1: أخيرا، ما مدى تأثير هذه الرؤية على مفهوم السلام الإقليمي والمشاريع المشتركة في المنطقة؟
3: يعني أتصور أنه طبعا مثل هكذا تصريحات ليست في صالح الاستقرار، مع أن في النهاية نحن مصر والأردن لسنا يعني منفصلين عن جسد المنطقة والاستقرار الإقليمي، ولا يمكن أبدا أن يبنى هذا الأمن الإقليمي على مثل هكذا رؤى وتخرصات. وتصور أن لا يمكن أبدا أيضا يعني القفز على هذا الموقع وذلك الثقل وتلك العلاقات التي تمت تدشينها ونجحت عبر عقود من الزمن وتعتبر يعني نجاحات للدولة الإسرائيلية حققتها لا شك في ذلك. وتصور أنه يعني من يختزل مصر في حدودها لم يفهم مصر ولا يقرأ الجغرافيا ولا ينصت إلى التاريخ. والأمن لا يمكن أن يبنى بصناعة الأعداء، وبخاصة عندما يعني لا تدرك أبعاد ما تطرحه من أفكار متخلفة. وفي نهاية المطاف تصور أنه بالفعل يعني المثل الذي يقول يعني عدو عاقل خير من صديق بجاهل، هنا لا تجد ولا حقق هذا الشطر من المثل، ولا الشطر الأول ولا الشطر الأخير، وتاه ما بين الاثنين. وأتصور أنه في النهاية هذه الرغبة في زرع أعداد في زرع أعداء جدد لن تجدي نفعا، لن تجدي فتيلا، ولن تحقق استقرار المنطقة.
2: افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتدى العالمين إفريقيا للأعمال الذي يعقد في مدينة العالمين الجديدة بحضور ومشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإفريقية والدولية. وأكد الرئيس المصري أن المنتدى يأتي في لحظة دقيقة يشهد العالم فيها أزمات متلاحقة وتحولات متسارعة تتشابك فيها التوترات الجيوسياسية مع التحديات التنموية والاقتصادية، ويعاد فيها رسم خرائط الإنتاج والطاقة والتكنولوجيا. وأضاف أنه في مثل هذه اللحظات تحتاج الدول إلى دعم قدراتها لتعزيز الصمود وبناء مستقبلها ومستقبل شعوبها بأيديها.
1: وعلى هامش المنتدى الذي تنظمه مصر بالتعاون مع شركاء أفارقة ودوليين، تعقد 3 مؤتمرات رفيعة المستوى تتناول قضايا الاقتصاد والتنمية والتكامل القاري. وتشمل أجندة المنتدى ملفات التجارة والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والتمويل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، مع التركيز على تحويل الأولويات التنموية إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتنفيذ وتعزيز التجارة البينية الإفريقية. وينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر مراسل سبوتنيك وائل مجدي. بعد التحية، ما هي القضايا الرئيسية التي تناولها منتدى العالمين إفريقيا وأهداف مصر من عقد هذا المنتدى؟ ولو تطلعنا على أجواء المنتدى لديك وائل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمع سبوتنيك في كل مكان. نعم جميلتي، يعني اليوم هو اليوم الثاني لمنتدى العالمين أفريقيا، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بافتتاح المنتدى بشكل رسمي بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة وأكثر من 20 رئيس ورئيس حكومة، وكذلك أكثر من 1500 ممثل رسمي ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الأفريقية والدولية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما افتتح اليوم منتدى العالمين تأكد يعني تحدث وأكد على بعض النقاط المهمة، وهي أن القارة الأفريقية هي قارة شابة، وهي كذلك تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية يعني الغير مستغلة حتى الآن. يعني تحدث الرئيس السيسي عن أن هناك ضرورة ملحة لتشابك الرؤى الاقتصادية بين دول القارة في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه التنمية والاقتصاد في العالم. تحدث كذلك عن أهمية منتدى العالمين، وهي النسخة الأولى التي تمت بناء على أهداف أجندة أفريقيا 2063. يعني تحدث الرئيس السيسي عن أهمية هذه المنصة لتحقيق هدف يعني محدد، وهو تحويل كل التمنيات وكل الأمنيات الاقتصادية إلى مشاريع واقعية وملموسة. وتأكد أن المنتدى يسعى كذلك إلى توفير مساحات متفردة لقطاع الأعمال الأفريقي، خاصة القطاع الخاص، والذي قال إنه يعني استحوذ على 85% من الإجمالي المحلي في القارة الأفريقية، القطاع الخاص تحديدا. تحدث أن 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية لا تعلم عن الفرص المتاحة في القارة، لذلك المنتدى هو فرصة لتعريف هذه الشركات عن أهمية والفرص المتاحة في جميع دول القارة. يعني أمس كان الافتتاح الرسمي للمنتدى، واليوم افتتح الرئيس السيسي المنتدى، وكذلك سوف يرأس اليوم قمة النباد، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، سوف يرأس الرئيس السيسي اجتماعها اليوم. وهناك كذلك أجندة حافلة والعديد من الجلسات التي من المقرر أن تناقش عدة ملفات مهمة، من بينها ملفات الطاقة وملفات أزمات الغذاء وفي القارة الأفريقية، وكذلك تناقش الزراعة وكيفية التحول التقني والتحول الرقمي والعديد من الملفات البارزة والمهمة.
1: نعم، وبالحديث عن هذه النقطة، المنتدى ينعقد بالتزامن مع قمة النيباد والاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي. ما هي الرسائل السياسية والاقتصادية من خلال دمج هذه الفعاليات الثلاث؟
4: نعم، يعني تحدث الرئيس السيسي ومعظم القادة الذين تحدثوا اليوم في كلماتهم أن مشاركة هذه الفعاليات، هناك ثلاث فعاليات متزامنة هنا في العالمين، وهو منتدى العالمين أفريقيا وقمة النباد، وكذلك قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي التي ستعقد غدا أيضا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني تحدثوا جميعا أن هناك تكامل ما بين العمليات السياسية والاقتصادية، يعني تواجد هذه القمم الثلاثة وهي تجمع ما بين السياسة والاقتصاد، تأكيد على أهمية دمج المسارات السياسية مع المسارات الاقتصادية والتنموية، وضرورة أن تتطور الدبلوماسية، تتحول إلى مجرد دبلوماسية سياسية إلى دبلوماسية اقتصادية قائمة على المشروعات المشتركة والمشروعات التنموية. كذلك يعني هناك إشارة مهمة بإقامة هذه الفعاليات هنا في مدينة العالمين، والتي يعني كانت شاهدة على حقبة تاريخية قديمة، حيث أنها كانت إحدى المواقع لأكبر المعارك والحرب العالمية الثانية، وأصبحت الآن مثالاً يحتذى به في التنمية والازدهار العمراني. لذلك هي مدينة شاهدة على التاريخ وتسعى يعني لفت أنظار القارة والدول الأفريقية إلى حداثة المعمار وحداثة التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن ينتقل من مصر ومن الدول المتقدمة في أفريقيا إلى باقي الدول.
1: شكراً للزميل وائل مجدي، وللمزيد من المتابعة أيضاً ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد أسعد، الباحث في العلاقات الدولية. أهلاً بك دكتور. ما هي الأهداف الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية التي تسعى مصر إلى تحقيقها من خلال تنظيم منتدى العالمين إفريقيا؟
5: أهلاً بحضرتك دكتورة جهان وجميع مستمعين راديو سبوتنيك. لو عايزين رد مختصر للأهداف المصرية اللي هي عايزاها من المنتدى العالمين إفريقيا، فإحنا ممكن نقول في جملة واحدة، هو تحويل العلاقات السياسية الجيدة اللي طورت مؤخرا مع قارة أفريقيا ومع دول القارة هي علاقات اقتصادية جيدة تتحول لإنتاج مع دول القارة. ده طبعا من خلال 3 محاور رئيسية. المحور التجاري ده من خلال زيادة الصادرات، فتح أسواق جديدة، وده بيترتب عليه طبعا بالتالي زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة. كذلك على المحور الاستثماري، توسيع الاستثمارات والشراكات للشركات المصرية مع دول القارة، ده على المستوى الخارجي خارج مصر. وبالنسبة لداخل مصر، جذب التمويل لهذه الشركات في أي مشروعات تقوم بها داخل مصر. وعلى الجانب اللوجستي، هو إن دخول المصانع المصرية داخل سلاسل الإمداد الإفريقية، وطبعا استغلال الموقع الجيد للدولة المصرية واستغلال قناة السويس في ربط الممر، في ربط السوق الأفريقي بدول أوروبا ودول الشرق الأوسط. فينا عندنا فجوة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، فالحجم العلاقات السياسية بين دول القارة ومصر لا يتناسب مع حجم التبادل التجاري أو الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية. هنقول رقم كده هو 9.6 مليار دولار، وده حجم التبادل التجاري الإجمالي بين مصر ودول القارة جميعها. منهم 7.6 مليار دولار دول حجم الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بالكامل، و2 مليار دولار دول حجم الاستيراد بين حجم استيراد بين حجم الواردات المصرية من الدول الأفريقية، في حين ان حجم الاستثمار مصر بين مصر ودول القارة الأفريقية هو 756 مليون دولار فقط، وطبعا رقم ضئيل جدا بيسمح للتوسع فيه.
1: لكن في مقابل هذا الرقم الضئيل الذي تفضلت به دكتور، هناك حضور سياسي كبير لمصر في القارة الأفريقية من خلال الاتفاقات الدبلوماسية والأمنية التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة. إذن ما مدى قدرة مصر على تحويل حضورها السياسي إلى شراكة اقتصادية واسعة مع دول القارة السمراء من خلال هذا المنتدى؟
5: طبعا زي ما حضرتك ذكرتي إن مصر لها شبكة علاقات دبلوماسية كبيرة مع دول القارة الأفريقية، وده طبعا بيسمح لها إنها تحول حضورها السياسي ده لشراكة اقتصادية واسعة. وطبعا من ضمن أهم المقومات المصرية في هذا المجال المواقع الجغرافي، زي ما ذكرت قبل كده إن المواقع الجغرافي لمصر ده بيفتح السوق للدول الأوروبية والشرق الأوسط، وكذلك الموانئ الكثيرة التي تتمتع بها مصر والقاعدة الصناعية اللي عندها والشركات اللي بتتميز في جانب البنية التحتية اللي بتحتاجها الدول القارة الأفريقية في مجال الطرق وكذلك الخدمات المالية، وخبرة عامة مع الدول الأفريقية للتعامل معها. ما ننساش نقطة مهمة إن مصر بتستضيف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير موجود في القاهرة، وإن حجم الاستثمارات المصرية قبل كده كان كله على بعضه 12 مليار دولار، في حين إن هو الحجم الاستثمارات خلال السنة الماضية فقط 756 مليار دولار، ده طبعا بيسمح إن أنا أوسعه وأزود منه. لكن زي ما ذكرت قبل كده إن الأرقام الحالية بتؤشر يعني بتشير لفجوة كبيرة بين حجم هذا الوزن السياسي لمصر مع دول القارة وحجم العلاقات الاقتصادية الفعلية. ف 9.6 مليار دولار ده مش رقم بين تجارة دولة مع دول القارة بالكامل. فبالتالي المعيار الأساسي لنجاح هذا المؤتمر اللي هيبان بعد انتهاء المؤتمر هو عدد المشروعات اللي هتشترك فيها الشركات المصرية واللي هتبني بيها مصانع وتصنيع مشترك مع دول خارجية وتأسس لبنية تحتية نستفيد منها في المستقبل في التعامل مع دول القارة.
1: بالحديث عن الشراكة مع البنك الإفريقي، إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا التحرك المصري نحو إفريقيا في مساعدة مصر على مواجهة الضغوط المالية والاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة؟
5: زي ما بنقول كده في المجال العسكري تنويع مصادر التسليح، نفس الموضوع في الاقتصاد، وتنويع برضو الاقتصاد أو الشركات الخارجية. فالتنويع ده بيوفر لي مصادر إضافية للعملة الأجنبية، بيوفر لي أسواق أقل ارتباط بالشرق الأوسط اللي فيها التوترات الحالية، وفرص جديدة للشركات المصرية في الخارج، وكذلك مصادر بديلة للمواد الخام والغذاء اللي بتتمتع بيها جميع الدول الأفريقية. وده طبعا بيقلل الاعتماد على أسواق محددة في المنطقة وفي الشرق الأوسط لما بيحصل أي صدمة وده طبعا ظهر في نتائج ومؤشرات الصندوق النقد الدولي اللي ذكر فيها ان مصر تعرضت لخسائر كبيره بعد ازمه البحر الاحمر ومضيق هرمز الماضيه، اثرت على اسعار الطاقه، زودت اسعار الطاقه وانخفض فيها دخل قناه السويس بنسبه اكثر من 50%، وكذلك السياحه والتحويلات العاملين بالخارج، تدفقات الاستثمار بصفه عامه. وبس في نقطه انا احب اوضحها هنا، إنه لا يجب التعويل على مثل هذه الشراكات والتعاون الاقتصادي مع الدول القارة الأفريقية في نتائج آنية حالية، لكن هو طبعا النتائج اللي بتظهر مع مثل هذا التعاون الاقتصادي بتظهر على مستوى المتوسط والمستوى البعيد، لكن لها لن تظهر على المستوى القريب في تعويض مثل هذه الخسائر اللي حدثت من التوترات في المنطقة اللي تقع فيها مصر. لكن في نقطة مهمة برضو عايز أقولها، إن مثل هذا التنويع بيعمل لي مرونة للاقتصاد، والمرونة للاقتصاد دي بتعمل بتسبب لي يعني بتحقق لي امتصاص لأي صدمة قد يتعرض لها الاقتصاد المصري في أي وقت، وامتصاص الصدمات ده هو النقطة الرئيسية في عمل الصمود الاستراتيجي للاقتصاد، والصمود الاستراتيجي هو أحد مخرجات التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة بتحقق لي أمن اقتصادي للدولة، والأمن الاقتصادي في الآخر هو أحد العناصر الرئيسية للأمن القومي للدولة، فبالتالي موضوع التنويع ده مهم جدا في الأمن القومي للدولة.
1: أخيرا دكتور، مصر لديها اتفاقات كبيرة مع تجمعات وتكتلات اقتصادية إفريقية وشراكات ثنائية أيضا، مع ذلك لا يزال التبادل التجاري ضعيف كما تفضلت، إلى أي مدى يمكن أن ينجح المنتدى في فتح أسواق جديدة أمام الشراكات المصرية في القارة الإفريقية؟
5: والمنتدى العالمين بيوفر آلية للموضوع ده، إزاي؟ إنه عمل دعوة مش للحكومات الأفريقية بس، له عمل دعوة كمان للمستثمرين من مختلف الدول. من خلال المؤتمر يتم عقد مؤتمرات ما بين الحكومات الدول الأفريقية وبعضها، وما بين المستثمرين والحكومات والمستثمرين وبعضهم. وفي نقطة مهمة برضو، إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دي بتوفر لي أرضية أصلا ومجال واسع لدخول السوق المصري، لدخول المنتجات المصرية للسوق الأفريقية. وزي ما حضرتك ذكرت إن ما زالت لسه الأرقام بالنسبة للتبادل التجاري قليلة جدا، فأنا كنت قلت في بداية المداخلة مع حضرتك إن 9.6 مليار دولار هو حجم التبادل الخارجي بين مصر وجميع دول القارة الأفريقية. في 4 مليار دولار مع 3 دول فقط، 4 مليار دولار تقريبا مع ليبيا والجزائر والمغرب، في حين دولة زي جنوب أفريقيا وهي الأولى على مستوى الاقتصادي في القارة الأفريقية معها التبادل التجاري معها 213 مليار دولار فقط، ودولة زي نيجيريا هي الثالثة على مستوى القارة الأفريقية 163 مليون دولار فقط. فبالتالي الأرقام الصغيرة دي بتسمح بمستوى أكبر للتوسع في التبادل التجاري وفي الاستثمار، وزي ما قلت أنا الاستثمار بصفة عامة كان السنة اللي فاتت 756 مليون دولار فقط، ده طبعا رقم قليل بيسمح بزيادته. لكن هنا مفتاح النتائج اللي هحصل عليها في المؤتمر، يعني ليس فقط ان هقول في الاخر ان كام شركة مصرية اخدت مشروعات في نهاية المؤتمر، ولكن أنا عندي 4 مشكلات رئيسية في بتواجه الدول القارة الأفريقية، وهي مشكلة النقل والشحن اللي هي بتتمثل في البنية التحتية السيئة للطرق للدول القارة الأفريقية. الحاجة الثانية التغلب على مشكلات اختلاف المواصفات والإجراءات اللي بين الدول وبعضها، وبالتالي أنا لو اتغلبت على الاختلاف المواصفات واتغلبت على مشكلة النقل والشحن ووصلت المستثمر المصري للسوق الأفريقية، وكمان زودت عليهم مشكلة التمويل، دي برضو مشكلة أساسية اللي بتواجهها الاقتصاد الأفريقي، يبقى كده أنا قدرت أخرج بالمنتدى ده على بنتيجة جيدة أقدر أبني عليها بعد كده تكامل اقتصادي بين جميع دول القارة.
6: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز الخدمات اللوجستية ومرافق البنية التحتية للمواني والنقل ومراكز الاتصالات والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام المسيرات.
1: صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن روسيا منفتحة على الحوار لضمان الأمن في البحر الأسود لجميع الدول، لكنه أكد أنه لا توجد مفاوضات محددة جارية حاليا بشأن اتفاقات ثنائية في هذا الخصوص.
2: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي عقدوا اجتماعا سريا في منتجع كامب ديفيد لبحث التطورات المتعلقة بإيران واليمن. ونقلت وسائل الإعلام عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار أن الاجتماع استمر عدة ساعات وناقش الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران، إلى جانب المواجهة بين السعودية وأنصار الله في اليمن.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، مشيرا إلى أن امتلاك طهران أسلحة نووية أمر مرفوض، وأضاف أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن إيران ليست لديها بحرية ولا قوات جوية ولا أنظمة رادارات ولا دفاعات جوية، واقتصادها يعاني وهي تملك شيئا واحدا وهو التضخم على حد تعبيره.
2: واقتصاديا، قال مكتب الصرف في المغرب في تقريره الشهري إن العجز التجاري السنوي للبلاد اتسع بنسبة 25.4% إلى 29 مليار دولار، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى زيادة في واردات الطاقة والكبريت. وارتفعت الواردات المغربية بنسبة 15.8% على أساس سنوي إلى 63.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 8.7% إلى 34.6 مليار دولار، كما ارتفعت واردات الطاقة 32.6% إلى 9 مليارات دولار فاصل 9 من عشرة، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل وزيت الوقود. وأشار إلى أن صناعة السيارات المغربية التي تضم مصانع ستيلانتس ورينو هي القطاع التصديري الرائد، إذ سجلت 11 مليار دولار فاصل 9 من عشرة، بزيادة 14.5 من عشرة بالمئة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادي والمغربي المهدي فقير. أستاذ المهدي، ما الأسباب الرئيسية لاتساع العجز التجاري بالمغرب إذن؟
7: الأكيد أن الأسباب تبقى ظرفية متعلقة بالارتفاع الكبير لكلف الاستيراد المواد الطاقية بحكم ما يعتمد على الصعيد الدولي، وبالتالي الاضطرابات وكذلك التوترات في الشرق الأوسط رفعت من كلفة الاستيراد بشكل كبير، وأصبحت الفاتورة الطاقية يعني أشد وطأة من السنوات الفارطة، لما يفسر هذا الارتفاع في العجز بالأساس. يعني أضف إلى ذلك أنه لا زال المغرب يعتمد في وارداته بشكل كلي على يعني هذه الواردات، بحكم عدم توفر المغرب منذ سنة 2015 على مصفات لتكرير النفط ومحدودية يعني بناء التحتية التخزينية التي تخزن ما بين 40 و60 يوما، وبالتالي فهو أكثر عرضة لتقلبات السوق الدولية، وبالتالي هذا ما يفسر بالأساس ارتفاع كلفة الاستيراد الطاقي.
2: لكن هل ارتفاع أسعار الطاقة والكبريت عالميا له دور في ذلك بالنظر لزيادة واردات المغرب منهما؟
7: الأكيد الأكيد، لأن كما سبق وذكرت حينما لا تتحقق ولا يكون هناك اكتفاء ذاتي في بلد معين فهو عرضة لتقلبات الأسعار، ولاحظنا بأن السنة الفارطة عرفت ارتفاعات كبيرة بحكم ما يعتمل في الشرق الأوسط والتوترات في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الأساسي والحيوي لاستيراد المواد الطاقية بالنسبة للمغرب، على الأقل نسبة كبيرة من هذه المواد. وبالتالي فهذا الارتفاع لمواد هي ضرورية. نتحدث عندما تتحدثون عن الكبريت، فالمستوى الأساسي في المغرب والمجمع الشريف الفوسفات الذي يحتاجه في صناعة الأسمدة. وقد نشر مؤخرا يعني البيانات المالية الفصلية التي أشارت إلى يعني خسائر ب 206 مليون درهم. هذا يدل طبعا الحال على هذا الضغط بحكم هذا الارتفاع الكبير لهذا الكلفة. وبالتالي فظرفيا من الصعب تصور يعني استقرار في هذا العجز طالما ما زالت أسعار الطاقة مرتفعة وطالما لم تستقر الأوضاع في الشرق الأوسط.
2: هل يعتبر اتساع العجز التجاري ظاهرة مؤقتة مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية كما أشرت وتفضلت، أم أنه أيضا خلل هيكلي في الاقتصاد المغربي؟
7: الأكيد أن عجز الميزان التجاري يتدخل فيه ما هو ظرفي بما هو هيكلي. المسألة الظرفية هي التي ذكرنا منذ قليل بحكم أن ارتفاع الكلف الاستيراد وكذلك يعني أسعار كلف الشحن، دون ما ننسى يعني المعامل صح التعبير الندرة. فمنذ سنوات، منذ حوالي 20 سنة، لاحظنا بأن عددا كبيرا من المواد ارتفعت أثمنتها بحكم عامل الندرة، بحكم التطور الكبير والمتسارع الاقتصاد الصيني الذي أصبح نهما فيما يتعلق بالاستيراد، وأدى ذلك إلى ارتفاع كلف التصدير في عدد كبير من المواد التي يحتاجها الاقتصاد الصيني، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى يعني آثار جانبية سلبية بالنسبة للاقتصاد الدولي. وهناك أيضا ما هو هيكلي، بحيث أن عدم تمكن أي بلد خصوصا المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أو على الأقل نوعا من التوازن في بعض المواد المكلفة أكيد يرفع هذا العجز التجاري ويؤثر بشكل كبير. فالاختلال يبقى في نهاية المطاف هيكليا بين الواردات والصادرات، وهذا يحتاج إلى استراتيجيات على المدين المتوسط والبعيد. والمغرب انخرط منذ 2014 في السياسة للتسريع الصناعي، قد حتى يتمكن من إعادة هذا التوازن بمحاولة إنتاج أكبر قدر ممكن من المواد، خصوصا المواد الصناعية والمصنعة في التراب المغربي، ولماذا طبعا إعادة تصديرها من أجل إعادة ذلك التوازن.
2: أستاذ المهدي، لماذا يختلف قطاع الطاقة والكبريت عن نظيره قطاع الفوسفات الشهير في المغرب؟
7: لا نكون صراحة، الشيء بالشيء يذكر. فحينما تتحدث عن ارتفاع لكلف الإنتاج فكذلك ترتفع بطبيعة الحال عوائد التصدير. وذكرت منذ قليل أن حتى المجمع الشريف للفوسفات وإن كان حقق أرقام هامة فيما يتعلق به يعني أرقام معاملتها، ودى يحقق يعني خسائر ب 2.6 مليون درهم، أي أن حتى بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفات كلفة الإنتاج أصبحت أغلى من من من من من ثمن التصدير. وبالتالي العقود الآجلة وقعت أخذا بعين الاعتبار كلفة إنتاج معينة، ولكن ها هي دا تتجاوز كل التوقعات. وبالتالي الشيء بالشيء يذكر كما سبق وذكرت. الآن الارتفاع الكلف على الصعيد الدولي يؤثر على أسعار المواد الخام من جهة، وحتى المواد المصنعة التي تدخل في تركيبها، أي أن هاتان متلازمتان. ويعني المأمول هو أن يعود التوازن على الأسعار حتى تعود التوازن لسلاسل الإنتاج وتستقر الأسعار بصفة عامة خصوصا بالنسبة للفوسفات.
2: وأخيرا أستاذ المهدي فقير، ما الانعكاسات المحتملة لاتساع العجز التجاري على نمو الاقتصاد المغربي؟
7: سيدي الكريم، لنكون صراحة يعني أكيد أن هذه المسألة لا تخدم يعني بالمجمل تطور الاقتصاد المغربي، لأن نعلم أن العنفوان الاقتصادي والتطور الاقتصادي يعتمد على عاملين، هما عاملي التصنيع، السياسات واستراتيجية التصنيع، وكذلك القوة التصديرية لكل اقتصاد والذي يمنحه تلك القوة. لكن هذا الاختلال ليس اختلالا يعني وإن كان مزمنا فهو ليس اختلالا يؤثر بشكل معين على التوازن الاقتصادي للبلدان. لاحظنا حتى في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف اختلالا وعزل في الميزان التجاري، لكنها تبقى اقتصادية قوية وقوية جدا. ربما العامل الأساسي الذي يعني تميز به المغرب هو قدرته على الحفاظ على يعني احتياطيات هامة من النقد الأجنبي التي تمكنه من تمويل وارداته دون الاحتياج إلى الاقتراض، وقد تجاوزت هذه الاحتياطيات لأول مرة في التاريخ حوالي 500 مليار من الدراهم، رقم قياسي لم يتم تحقيقه في السابق. وبالتالي هناك جانب إيجابي يتمثل في تمكن الجهات المسؤولة والحكومة، وأخص هنا بالذكر مكتب الصرف الذي هو المؤسسة يعني المؤتمنة مع البنك المركزي على يعني تدبير احتياطية المغرب من النقد الأجنبي، تمكنها من ضبط والحفاظ على السيادة النقدية للمغرب دون احتياج إلى الاقتراض أو الخروج إلى الأسواق الدولية، وفي نفس الوقت التعامل مع واقع صعب وصعب جدا، وهو الواقع الذي ذكرت منذ قليل المتمثل في الارتفاع يعني كلفة الواردات. فهذا ربما هو الجانب الإيجابي، لكن في المستقبل طبعا الحال لا يمكن بتاتا أن يكون هذه المسألة في صالح الاقتصاد المغربي، الذي عليه أن يسرع من نسبة ومن وتيرة اعتماده على الصناعة، وكذلك البحث عن قوة تصديرية أكبر في عالم متلاطم الأمواج، حيث يعني هذا هو طبعا الحال إذا صح التعبير الجانب المتناقض. ففي نفس الوقت يجب البحث عن الاكتفاء الذاتي، ونفس الوقت يجب البحث عن التصدير. يعني العالم الوضع الدولي أصبح وضعا جدا متنافسي جدا متوتر، وكل السياسات يجب أن تبحث عن يعني منهج واحد، وهو الحفاظ على السيادة الاقتصادية للدول، سواء كان الأمر السيادة الطاقية، السيادة الدوائية، السيادة الغذائية والسيادة النقدية.
1: انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية، وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة. وانخفض خام برنت 6 سنتات أي 6% ليسجل 102 دولار و25 سنتا للبرميل عند تسوية الأمس، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية بنسبة 1 دولار و76 سنتا أي 1.9% ليصل إلى 91 دولارا و11 سنتا للبرميل.
2: ارتفع المعروض النقدي في مصر بنسبة 17% على أساس سنوي خلال أغسطس آب ليصل إلى 15 تريليون جنيه ونصف وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي بمفهومه الواسع زاد بنحو تريليوني جنيه فاصل 2 خلال عام، مقارنة بمستوى بلغ 13 تريليون جنيه فاصل 3 وذلك في أغسطس آب من العام الماضي. ويعني ذلك أن المعروض النقدي واصل تسجيل نمو سنوي قوي مع اتساع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المصري، وذلك بحسب أرقام البنك المركزي المصري. ويشمل المعروض النقدي بمفهومه الواسع عادة السيولة النقدية والودائع الأكثر قابلية للتحويل إلى وسائل دفع، ويعد من المؤشرات التي تتابعها البنوك المركزية لقياس تطورات السيولة داخل الاقتصاد.
1: انخفضت أسعار الذهب متخلية عن مكاسب سابقة بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، مما أبقاه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9% ليتجاوز 4140 دولارا للأوقية، متراجعا بنحو 3.4% منذ بداية الأسبوع، فيما أنهت العقود الأمريكية الآجلة للذهب التعاملات على تراجع بنسبة 1% ليتجاوز 4162 دولارا.
2: ورياضيا، فرض المنتخب الإيطالي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الفرنسي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وكان المنتخب الفرنسي قد بادر بالتسجيل عبر مايكل أوليسيه في الدقيقة 55 قبل أن يقتنص المدافع أليساندرو باستوني هدف التعادل للأتزوري في الدقيقة 68. وبهذه النتيجة حافظت فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، متداركا تعثره الافتتاحي أمام بلجيكا وفوزه العريض على تركيا 4-1.
1: تقدم نادي مانشستر سيتي باستئناف ضد قرار لجنة مستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أدانه بارتكاب 114 مخالفة مالية وفقا لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي. وأكد مانشستر سيتي رفضه للاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أن القرار يتضمن من وجهة نظره أخطاء واضحة وجوهرية وأنه لا يستند إلى أساس صحيح. وأكد النادي في بيان أنه لا يقر بالاتهامات التي وجهت إليه من الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن لديه مجموعة واسعة من الأدلة القاطعة التي تدعم موقفه في هذه القضية.
2: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
10: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في ظل استمرار التحقيقات لكشف غموض ما حدث على متن طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، تصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشهد الإعلامي مجددا، مهددا بأن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادث ستدفع ثمنا باهظا جدا. نتنياهو الذي لم يقدم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة عن الحادث استبق نتائج التحقيقات مؤكدا أن المهاجم خضع لمسار تطرف وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب بحسب قوله. تقاطعت تصريحات نتنياهو مع تأكيد دولة الإمارات التي تجري التحقيقات على أرضها بأن الطائرة تعرضت لحادث إرهابي خطير، فيما أكدت الرياض أن التحقيقات الأولية أشارت إلى اعتداء مساعد الطيار على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. يأتي ذلك فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادث الطائرة. وفي الداخل الإسرائيلي اتهم معارضو نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يستخدم حادث الطائرة كذريعة لإشعال الحرب في المنطقة وتأجيل الانتخابات. فهل نحن أمام حادث فردي معزول أم أن الواقع يمكن أن تتحول إلى ورقة جديدة في صراع إقليمي مفتوح؟ وإلى أي مدى يمكن أن توظف إسرائيل والولايات المتحدة هذا الحادث في توجيه الاتهامات أو إعادة ترتيب حسابات المواجهة مع إيران؟ في هذه الحلقة نناقش تداعيات حادثة طائرة فلاي دبي، حدود ما هو ثابت حتى الآن وما يثار من روايات وسيناريوهات، وانعكاس ذلك على أمن المنطقة واحتمالات التصعيد. أولا من بيروت تنضم إلينا الكاتبة الصحفية عبير بسام. أستاذ عبير، وبعد التحية، كيف يمكن قراءة كل هذا الغموض الذي يحيط بحادثة طائرة فلاي دبي، خصوصا مع تعدد الروايات بشأن الملابسات والجهة المسؤولة عنها؟
11: مساء الخير أولا. ثانيا، يعني في الحقيقة ليس هناك غموض حقيقي، يعني دونالد ترامب أخبرنا بشكاية كما أخبره إياها بيبي العظيم، يعني ولذلك يفترض أنه ليس هناك غموض. ولكن الحقيقة أن التحقيقات الإماراتية، وأنا كنت أقرأ اليوم أن الإمارات حتى الآن لم تفرش شيئا عن التحقيقات، واعتبرت أنها يعني بحاجة لأيام قبل أن تقول أي شيء، وأن النتيجة ستكون عبر يعني عبر المسؤول الأساسي عن هذا الموضوع، عبر مسؤولين. لذلك عندما يتحدث نتنياهو ويكبر الموضوع بهذا الشكل ويضخمه، فهناك يعني كما يتهمه معارضه، هناك فعلا حاجة لنتنياهو من أجل رفع مستوى الأصوات الناخبين لصالحه، لأنه حتى اليوم يعني مثلا هو لا يستطيع أن ينافس، يعني هناك فارق بسيط، ليس لا يستطيع أن ينافس، وإنما هناك فارق بسيط مع نفتالي بنت لصالح نفتالي، وهناك أيضا فارق بسيط مع جادي أزنيكوت كان في منذ أيام لصالح أزنيكوت، ولكن اليوم تغير إضباطه لصالح، ولكن برقمين يعني 41-43% بالنسبة لصالح نتنياهو. هذا الأمر يعني معناه أن نتنياهو لا يستطيع أن يشكل حكومة لوحده، وربما هو غير قادر على العودة كرئيس للوزراء. يعني هذه مشكلتين، الأول أنه لن يعود مع نفتالي بنت بالتأكيد، وهو منافس له وهو في المعارضة، وإيزنكوت لن يعود معه. إذا كنا نتذكر أن عندما ابتدأت حوادث 7 أكتوبر 1923، كان إيزنكوت مدعوم بشكل غير طبيعي من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن. اليوم مع عودة إيزنكوت معناها مع يعني مع تراجع أو تراجع فرص الجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يلعب دور سيء جدا بالنسبة لنتنياهو الذي يرى في نفسه أنه ربما ملك داود آخر على مملكة إسرائيل. لذلك هذا خطر عليه لناحية أنه سوف يذهب إلى السجن، لأن هناك ملفات متراكمة فوق رأسه. هذا من أجل هذا نتنياهو يريد أن يبرر الرواية، أو يعني يستخدم الرواية الإسرائيلية، الرواية التي رواها هو وترامب، من أجل التصعيد أكثر. هل سيذهب إلى حرب؟ يعني الحرب في الحقيقة في هذه المرحلة لا ندري إذا كانت لمصلحة نتنياهو أم لا، إلا بحالة واحدة، إذا كانت ستوقف الانتخابات في دولة إسرائيل. هذا هو ما يسعى إليه نتنياهو لكي يبقى على رأس السلطة.
10: إذن هل نجح نتنياهو بالفعل في تحويل النقاش الانتخابي من إخفاقاته السياسية والأمنية، خصوصا فيما يتعلق بسبعة أكتوبر، إلى الحديث عن التهديدات الخارجية والأمن القومي؟
11: يعني ضمن ما قلته لك بشكل عام، نتنياهو يعني هذه يستخدم هذه، إذا أثرت على الناخب أثرت على الناخب، ولكن هي في شكلها العام تشبه الفقاعة، لأن العالم لم يعد يقتنع بأن هناك 11 أيلول آخر. يعني كانت هناك عدة حوادث، وصف 7 أكتوبر بأنها 11 أيلول، وصف ثم يصف اليوم حادثة الطائرة بأنها 11 أيلول. يعني كم 11 أيلول سوف يحدث وهو في الحكم؟ وكل هذه يعني هذه يعني المواجهات التي تواجهها إسرائيل هي بسبب سياسة العنصرية. هل سيتغير يعني هذه السياسة العنصرية؟ هل ستتغير أو القرار بالحرب هل سيتغير مع غير نتنياهو؟ يعني إذا جاء مثلاً إيزنكوت، يعني لا أظن ذلك، لأنه بالنسبة للسياسة الداخلية الكل متفق. ولكن هل تدفع هذه من نصيب نتنياهو؟ الواضح من يعني كما قلت لك من الاستفتاءات التي تحدث أن هناك فوارق بسيطة أحيانا تكون لصالح معارضه. يعني كمان نحن بنهاية الأمر علينا أن نعلم أنه ربما مل العالم من وجه نتنياهو، يعني كما مللنا نحن ربما مل حتى الصهاينة من هذا الوجه، وربما مل الأمريكيون وحتى الأوروبيون ملوا هذا الوجه. يعني ما فعله نتنياهو من من من جرائم كبرى في فلسطين وفي لبنان وفي إيران، عندما قصفت مدرسة الأطفال في إيران واليوم يرمى للجنوب نهائيا وتهدم جميع معالمه لصالح ما يسمى بأرض جلعاد أو وهي تتم لأرض الميعان، يعني هذه الأمور لم يعد يتقبلها العالم، من يتقبلها هو الصهيوني فقط. وثبتت الجرائم الآن، يعني للأسف أن الجرائم مربوطة الآن بوجه نتنياهو، وكأن من سيأتي غيره لن يكون مثله.

0: الدولية، هل يمكن أن تتراجع قيمة الحادثة سياسيا داخل إسرائيل؟ أم أن مجرد إبقائها في دائرة الاتهام والتهديد قد يكون كافيا لتحقيق أهداف انتخابية؟
1: إذ لم يصح شيء عن التحقيقات فمعناها أنها فقاعة هواء، ومعناها أن القصة كما قلت لك هي مختلقة، يعني تم ترتيبها في داخل الطائرة. إذ لم يصح شيء فمعناها أن القصة مختلقة وتم ترتيبها لتحدث خلال هذه الطائرة، ومعناها أن نتنياهو ضليع في هذا الأمر، هذا ما معناه. وأما إن يعني وعندها بالتأكيد ستنقلب، يعني ستنقلب القصة عليه. وأما يعني أما إذا رشح شيء وظهر أي أمر، يعني مثلا أنه خلاف شخصي ما بين الطيار ومساعده، أنه دخل شخص وكان يعني اختلق أمرا ما، قد تفسر هكذا. إذا فسرت هكذا على أنها موضوع شخصي ما بين الطيار وما بين مساعد الطيار، فتنتهي القصة في أرضها ولن تكون في يعني جزء من التجاذب السياسي فيما بعد.
0: أخيرا، ما السيناريو الذي يمكن أن يفرض نفسه داخل إسرائيل إذا ظهرت أدلة تناقض الرواية التي تبنتها الحكومة منذ الساعات الأولى؟
1: يعني أنا يعني قلت لك إذا كانت القصة مختلقة فهذا سيؤثر على نتنياهو وسيتم نعته بالكاذب بالكذاب يعني. وإذا وصل إلى هذه النقطة في تهويل الأمور واختلاط القصص ويعني استخدام الرعب والخوف في مجتمعه ليفوز بالانتخابات، فهذا سينقلب عليه ومعناه أنه لن يحصل على مقاعد أكثر. انظر، الذين يدعمون نتنياهو هم الذين يدعمون نتنياهو، وهم اليمين الديني المتطرف جدا. هؤلاء سيبقون مع نتنياهو وسيبقون مع شو اسمه هذول بن غفير وسموتريتش، لن يغيروا مكانهم مهما تكون القصص. ولكن إذا كان هناك مجموعة متأرجحة هي التي سيخسرها نتنياهو بالتأكيد. هذا ما سيحدث إذا ظهر أنه كاذب واختلق القصة، وظهر للعلن أنه اختلق القصة أو سرب أحدهم أنه اختلق القصة، فهذا معناه أن نتنياهو سوف يخضع للمحاسبة. يعني هذا موضوع ليس صغيرا ليتم استخدامه. ولكن قلت لك إذا كان مجرد خلاف ما بين طيار ومساعد طيار، وحتى وصلت القصة من السعودية من واحد لواحد لواحد لوصلت لعن نتنياهو، وأنا لا أظن ذلك يعني لأنها يمكن أن تصل بشكل مباشر من مسؤول أمني في الطائرة، فحينئذ القصة ستكون في قاعة وتنتهي في أرضها. القصة خلصت خلصنا.
0: الكاتبة الصحفية عبير بسام، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ولفهم أبعاد الحادث بعيدا عن الروايات المتسارعة والاتهامات المبكرة، ننتقل إلى قراءة المشهد من زاوية أوسع. ماذا تقول المعطيات المتاحة عن طبيعة الحادث ودوافعه؟ وهل توجد بالفعل مؤشرات على ارتباطه بصراع إقليمي أكبر؟ أم أن الحديث عن دور إيراني لا يزال في إطار الفرضيات؟ هذه الأسئلة نطرحها على الدكتور نزار نزال، الخبير في قضايا الصراع، ونبدأ معه من دلالات الحادث وما تكشفه من المعطيات الأولية. دكتور نزار، إسرائيل والإمارات وصفتا الحادث بأنه عمل إرهابي، بينما تلتزم الرياض الصمت حتى الآن. ما الذي يمكن فهمه من هذا التباين في المواقف؟ وهل يعكس اختلافا في تقدير طبيعة الحادثة؟
2: صباح طيب، أتمناه لك وللسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني الرياض عادة في تصريحاتها التي تتعلق بالجانب الإسرائيلي تكون حذرة جدا. أكيد التحقيقات الأولية مع العماني الطيار العماني قد حصلت الرياض على معلومات يعني وافية وشافية، ولكنها لا تريد مطلقا أن تقدم أي معلومة للجانب الإسرائيلي بدون أن يكون هناك ثمن على ما يبدو. الإمارات العربية المتحدة حتى هذه اللحظة

0: تصف الحادث بأنه عمل إرهابي، والمملكة العربية السعودية بدون أن تصرح هو عمل إرهابي بالنسبة لها، وأيضا الجانب الإسرائيلي. ولكن في ظني أن الإمارات العربية المتحدة تريد أن تكون أقرب إلى يعني الجانب الإسرائيلي، خاصة أن هناك علاقات
1: تربط الطرفين. بالتالي أنا أعتقد أن الإسرائيليين في هذه الأثناء أو في هذه اللحظات، خاصة نتنياهو وبيئته السياسية، يتمنوا أن تكون يعني هذه الحادثة مرتبطة ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني. إيران حتى هذه اللحظة لم تتحدث مطلقا، رغم أن الإعلام الإسرائيلي استبعد، يعني هناك حديث عبر الشاشات الإسرائيلية استبعد كليا أن يكون للإيرانيين أي دور بهذا الحادث، وأكتفوا بأن هذا الشخص هو مؤدلج، ويمكن أنه تم تعبئته من قبل حركة أو من قبل حزب أو من قبل طرف أيديولوجي. ولكن لم تشر حتى هذه اللحظة يعني التحقيقات بأن إيران لها علاقة بالموضوع، وبالتالي قرب الإيران، قرب الإمارات العربية المتحدة من الإسرائيليين على الأقل دبلوماسيا، يعطيها هامش للمناورة فيما يتعلق بطبيعة التصريحات، كون الشركة طبعا إماراتية. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين يحاولوا الوصول إلى هذا الطيار وإخضاعه للتحقيق من أجل الوصول إلى خيط له علاقة بإيران. ولكن حتى هذه اللحظة الجو العام يوحي بأن إيران بعيدة كل البعد عن يعني حادثة، عن هذه الحادثة، يبدو لي هكذا هو المشهد.
2: لكن في المقابل نتنياهو أكد أنه سيتم معاقبة الجهة المسؤولة، فيما توعد ترامب بتدمير إيران إذا ثبتت مسؤوليتها عن هذا الحادث. كيف يمكن قراءة هذا التصعيد المشروط، وما الرسائل التي يحملها؟
1: أولا الرئيس الأمريكي لا يعول كثيرا على تصريحاته، هو صباح مساء يطلق التهديدات يعني ضد الإيرانيين، ولكن على أرض الواقع يعني هناك تناقض في الطرح الأمريكي أو التصريح الأمريكي لاعتبارات طبعا كثيرة، لأنه أولا هناك حربين خاضتهم الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين ضد إيران ولم يحقق أي من الأهداف، ولاحظ اليوم هناك إفرازات للحرب. أريد أن أقول يعني أن هذه الحرب التي حصلت سواء في العام 26 أو في العام 25 أفرزت ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تخبط في الموقف الأمريكي. ولكن مصلحة أمريكا هذه الأيام ومصلحة إسرائيل بأن يستأنف الحرب. نتنياهو يعني يريد أن يؤجل الانتخابات المزمع إجراؤها في 27 من الشهر الحالي، نظرا لاستطلاعات الرأي التي لا تعطيه الأريحية في الفوز، والرئيس الأمريكي يخشى من فوز الديمقراطيون في الانتخابات النصف نهائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبيل يديه وعدم قدرته على اتخاذ القرار، وممكن أن يعزل وممكن أيضا أن يدان. وبالتالي الجو العام يوحي بأن هناك عودة مرة أخرى للحرب، ولكن هناك تردد أمريكي خشية من إفرازات هذه الحرب، لأن الحرب الثانية حولت إيران الصراع من صراع عسكري محض إلى صراع جغرافي فيما يتعلق بهرمز وباب المندب، حولت إيران الصراع إلى صراع طاقة وصراع اقتصاد وتفاصيل لها علاقة بمفاهيم في طبيعة الصراع بشكل عام. ولكن بالمجمل الإسرائيليين معنيين هذه الأيام بحرب، والأمريكان أيضا معنيين بهذه الحرب، وأعتقد 15 من هذا الشهر حتى 20 من هذا الشهر، هذه الأيام الخمسة هي أيام استثنائية، وممكن أن تعود المعركة مرة أخرى، لأن هناك كما قلنا عوامل تشجع الجانب الإسرائيلي والأمريكي على العودة مرة أخرى للحرب، خاصة أن هناك تعثر في المفاوضات الجارية بين الطرفين وخفوت للصوت الباكستاني وقناعة لدى الأمريكي وللإسرائيلي طبعا بأنه لن يتم تحقيق أي من الأهداف من خلال الطاولة المستديرة من خلال المفاوضات. إيران تعتبر نفسها منتصرة ولا نية لديها لتقديم يعني أي من التنازلات في ظل طبعا يعني أحداث دراماتيكية حصلت كانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وسيطرت أنصار الله على المخا وعلى ذباب وعلى مضيق باب المندب، وما زالت القوات التابعة لأنصار الله تحقق إنجازات يعني في اليمن. بالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن توافق أو أن تقبل بوجود إيران كما هي، وقلنا الظروف مواتية للإيرانيين، عفوا للإسرائيليين وللأمريكان، وأعتقد أنهم يخططوا في هذه الأثناء عن شكل الحرب المقبلة التي من المتوقع أن تكون يعني قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في 27 أكتوبر.
2: دكتور نزار، كيف يمكن الجزم بمسؤولية أي جهة عن الحادث في ظل عدم اكتمال التحقيقات وفي ظل تصدر الرواية الإسرائيلية للمشهد واستغلالها لأهداف سياسية وانتخابية؟
1: يعني حتى اللحظة لا يوجد معلومات دقيقة عن الجهة، وهناك تكتم يعني كبير جدا من المملكة العربية السعودية، والمعلومة موجودة لدى المملكة العربية السعودية حاليا، لا يوجد طرف لا في الإمارات ولا في إسرائيل يعلم بالضبط من هي الجهة التي تقف وراء هذا الحادث أو هذا الحدث. المملكة العربية السعودية غير معنية بتصريحات لها علاقة بجهة، ولكن في ظني وباعتقادي من خلال متابعة إعلام العبري أن الحادث فردي، يعني الروايات كلها حتى من المملكة العربية السعودية يبدو أن الحادث غير مرتبط بدولة معينة، الحادث فردي على ما يبدو. ولو كان هناك دولة تقف خلف هذا الحادث أو هذا الأمر لا تحدثت يعني المملكة العربية السعودية على الأقل، على الأقل للجانب الأمريكي. حتى الآن هناك تخبط في الروايات، والمؤشرات كلها تشير بأنه الحادث مدبر من قبل فرد فقط وليس من قبل يعني دولة أو جهة، يعني هكذا المؤشرات تشير.
2: وهل تخشى دول المنطقة برأيك من أن تتحول حادثة الطائرة إلى ذريعة لفتح جبهة جديدة، خصوصا إذا جرى توجيه الاتهام رسميا إلى إيران أو إحدى الجهات المرتبطة بها؟
1: نتنياهو يعمل جاهدا هذه الأيام ويحاول أن يلصق التهمة بإيران، لأنه كما قلنا عدم الذهاب إلى حرب هذا يعني أن الانتخابات ستجرى، وهذا يعني أن نتنياهو لن يفوز في هذه الانتخابات، وبالتالي السيناريوهات القادمة لإسرائيل يعني فيما يتعلق بالجغرافيا بالخريطة السياسية والمشهد السياسي في إسرائيل لا تخدم نتنياهو مطلقا. يعني المؤشرات تشير بأنه العرب في إسرائيل سيكونوا بيضة القبان فيما يتعلق بمن سيشكل الحكومة، وهم جازمين على ما يبدو حتى لو أعطوا إيزنكوت ومنحوه الثقة داخل قبة البرلمان على أن يسقطوا نتنياهو والبيئة السياسية المحيطة بنتنياهو. وبالتالي سيناريوهان اثنان الموجودان، إما أن يكون هناك حكومة برئاسة إيزنكوت، وإما أن يكون هناك شلل سياسي بمعنى عدم قدرة أي من المعسكرين تشكيل حكومة، وبالتالي بقاء هذه الحكومة مسيرة للأعمال لمدة 6 شهور. بالمجمل وبالنتيجة نتنياهو لن يكون الرابح في هذه الانتخابات، وهو معني جدا بالعودة إلى الحرب، وبالتالي ممكن أن يبحث عن أي ذريعة لها علاقة بإلصاق هذه التهمة بإيران من أجل استئناف الحرب وجر الولايات المتحدة الأمريكية للحرب، وبالتالي إيران تكون مضطرة لاستهداف المدن الوازنة والثقيلة في إسرائيل، أمر الذي سيكون مبررا لنتنياهو من أجل تأجيل هذه الانتخابات التي يخشاها نتنياهو والطبقة الحاكمة الموجودة اليوم.
2: ما الذي يعنيه دخول الولايات المتحدة على خط الحادثة بهذه اللهجة؟ وهل يمكن أن يؤدي الربط بين الحادث وإيران إلى تغيير قواعد الاشتباك في المنطقة؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل هي ولاية من ولاياتها، ولاحظنا أن هناك 40,000 طن من المتفجرات قد وصلت إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأسراب من الطائرات المقاتلة الحديثة تحط في القواعد العسكرية الإسرائيلية والمطارات، وبالتأكيد هذه الأدوات لم تأتي إلى هنا يعني من أجل التدريب أو من أجل الشو. بالتأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تخططان عودة للحرب مرة أخرى بدون أن يكون هناك مبرر، ولكن أمريكا تستغل هذا الحدث، وإسرائيل طبعا تستغل هذا الحدث وتحاول يعني أن تلصق هذه التهمة بإيران حتى يكون لها كما كنا مبرر. والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تترك إسرائيل وحيدة في أي معركة في المنطقة، خاصة أن الرئيس الأمريكي يعتبر نفسه من أهم الداعمين يعني للإسرائيليين، وهناك ضغوط داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كالإنجيليين لبروتستانت وكاللوبي الصهيوني والطيار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أمريكا تعتبر إسرائيل مصلحة من مصالحها موجودة في الشرق الأوسط، وهي قاعدة متقدمة لها في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي لولا الولايات المتحدة الأمريكية والدعم اللامتناهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لما بقيت إسرائيل حتى هذه اللحظة في ظل الحروب وتعدد الجبهات وما رأيناه خلال الثلاث أعوام المنصرمة.
2: برأيك كيف يمكن أن تتعامل دول الخليج مع أي تصعيد محتمل، خصوصا أن الطائرة تابعة لشركة إماراتية والحادثة تمس بشكل مباشر أمن الملاحة والطيران المدني في المنطقة؟
1: أنا لا أعتقد أن يكون ردود فعل من دول الخليج في هذه الأثناء يعني هذه الأيام، خاصة أن هناك جربنا يعني الحربين المنصرمتين على إيران، واستهدفت الكثير من القواعد الأمريكية ومحطات الطاقة ومصادر الطاقة في الإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، ولم يكن هناك يعني رد من قبل هذه الدول، ولا أعتقد أن يكون هناك رد. وإن كان هناك رد أنا في ظني لن يكون هناك إعلان رسمي من هذه الدول أنها استهدفت المواقع الإيرانية أو الجغرافيا الإيرانية، ولكن يعني في نهاية المطاف هذه الدول هي تدور في الفلك الغربي والأمريكية، ولديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستتناغم مع أي طرح أمريكي يعني تفرضه واشنطن في منطقة الخليج العربي.
2: دكتور نزار، إذا ربطنا توقيت الحادث بالانتخابات الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الحسابات السياسية الداخلية في قرارات إسرائيل الخارجية والعسكرية خلال الأسابيع المقبلة؟
1: يعني أعتقد الجو العام في إسرائيل في حالة من الاستقطاب الشديد، ولا يوجد منطقة رمادية يعني في إسرائيل حاليا كشرائح مجتمع، الكل حسم أمره فيما يتعلق بهذه الانتخابات، وأي إجراء يعني سواء كان في إيران في سوريا في لبنان أنا أعتقد تأثيره على الخريطة السياسية المقبلة سيكون محدود، لأنه لم يعد هناك من الوقت الكثير لإعادة الحسابات بالنسبة للشارع الإسرائيلي. وفي ظني أن نتنياهو يعلم تماما بأنه لن يكون هو المنتصر في هذه الانتخابات، وبالتالي الهدف المركزي نتنياهو هو تأجيل الانتخابات وليس استمالة الشارع، لأنه من استمال استمال ومن ذهب ذهب ومن قرر قرر، وبالتالي كما قلنا المنطقة الرمادية ذابت، لم يعد هناك منطقة يعني رمادية، وبالتالي الحسابات الإسرائيلية خاصة الطبقة الحاكمة التي تمسك القرار هي تعي تماما بأن هذه الانتخابات مصيرية، وبالتالي هي معنية بتأجيل هذه الانتخابات. أعتقد حادث الطائرة سيكون أحد أسباب يعني هذه الحرب، حتى لو لم تكن طهران تقف خلف يعني هذه الحادثة.
2: أخيرا وفي عجالة دكتور من فضلك، ما السيناريوهات الأكثر واقعية أمام المنطقة خلال المرحلة المقبلة؟ يعني احتواء الحادث أم رد محدود أم انتقاله إلى مواجهة إقليمية أوسع؟
1: أنا أعتقد أن السيناريو الأخير هو الأكثر ترجيحا، وهو استئناف الحرب مرة أخرى لاعتبارات إسرائيلية واعتبارات أمريكية داخلية لها علاقة بالانتخابات النصف نهائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها اعتبارات في إسرائيل فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي لا يوجد أمام الجانب الإسرائيلي وأمام الجانب الأمريكي إلا العودة مرة أخرى يعني للحرب. لا أعتقد أن هناك ردود محدودة، ولا أعتقد أن هناك احتواء لهذه الحادثة.
2: الدكتور نزار نزال، الخبير بالشأن الإقليمي وقضايا الصراع، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية، تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش علم اللغة النفسي عندما يلتقي علم النفس بعلم اللغة. هل تساءلت يوما كيف تتحول فكرة في رأسك إلى جملة مفهومة؟ أو ما يحدث داخل دماغك عندما تتكلم أو تسمع أو تقرأ؟ كيف يفهم طفل في الثانية من عمره قواعد اللغة دون أن يدرسها؟ ولماذا يتغير صوتك حين تتحدث بلغة ثانية؟ وكيف يمكن لضربة على الرأس أن تفقدك الكلام دون أن تفقد الفكر؟ إذن ما العوامل النفسية والعصبية والبيولوجية التي تسمح للإنسان باكتساب اللغة واستخدامها وفهمها وإنتاجها؟ للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذة المحاضرة بكلية علم النفس بجامعة المنصورة، الخبيرة في علم اللغة النفسي، الباحثة ندى المصري. أهلا بك أستاذة ندى في استوديوهات سبوتنيك عبر برنامج صدى الحياة.
6: أهلا بحضرتك، أنا سعيدة جدا مستضيف حضرتك مع حضرتك هنا، وأتمنى أن احنا نتكلم في موضوع يعني يفيد الكل يعني
5: إن شاء الله. هو الموضوع صراحة مثير للاهتمام وجديد يعني بالنسبة للعالم العربي. حابين نحن بداية مع حضرتك نبدأ بتعريف لعلم اللغة النفسي بمفاهيم بسيطة يمكن يفهمها المستمع العادي.
6: بالضبط كده، هو السايكولينغويستكس أو علم النفس اللغوي هو علم جديد. أي حد بيسألني التخصص بتاعك ده يعني إيه ده، أنا أول مرة أسمع عنه. فهو فعلا علم جديد نسبيا بالنسبة لفروع علم النفس، ومن اسمه كده اسمه سايكولينغويستكس، سايكولوجي ولانجويج، يعني علم نفس زائد لغة. يعني العلم ده بيهتم بالعمليات العقلية المعرفية اللي في المخ اللي مسؤولة عن اللغة. يعني بشكل بسيط language acquisition، اكتساب اللغة ازاي، language production، انتاج اللغة ازاي، language comprehension، فهم اللغة ازاي. حاجات خاصة برضو بالbrain damage أو اتلاف المخ، وازاي اتلاف المخ ممكن أو تلف المخ يعمل تأثر أو تأثير على اللغة. وبرضو AI، artificial intelligence، دي من إحدى التوبكس أو الموضوعات اللي بتناولها psycholinguistics أو علم النفس اللغة. يعني ببساطة بتوع linguistics linguists بيقولوا والله إحنا علم النفس ده إحنا بندرس اللغة أو بندرس علم النفس من منظور لغوي. أما بتوع علم النفس يقولوا إحنا بندرس اللغة من منظور نفسي. فكل واحد برضو بيبص لي psycholinguistics من منظور بتاعه أو من البرسبكتيف بتاعه.
5: جميل.
6: بالضبط.
5: إذا اليوم حكينا عن موضوع اللي حكيتي حضرتك اللي هو اللينغويستيك، اللي هو علم اللغة العام اللي معروف دائما، هو مبني على لغة وقواعد وتفاصيل أخرى. اليوم علم اللغة النفسي وعلم اللينغويستيك أو علم اللغة، كيف بدنا نميز بين الاثنين؟
6: هو سؤال حلو، بس هو الفرق واضح جدا، لأني أنا ما أقدرش أقول السايكولينغويستيكس علم اللغة، علم النفس اللغوي يشمل اللينغويستيكس كلها، لأن اللينغويستيكس علم أو ساينس فروع كتير وعميق جدا وصعب جدا. يعني في فروع زي مثلا حاجة اسمها سينتاكس، سينتاكس دي اللي هو علم القواعد، سيمانتكس علم المفردات، علم لوحده، وده كله متدرج تحت لينغويستكس. يبقى لينغويستكس سينتاكس علم القواعد والإعراب، بعدها سيمانتكس علم المفردات وده علم لوحده، بعدها في علم اسمه براجماتكس وهو علم ما وراء الكلمة، يعني ازاي الكلمة اللي اتقالت في السياق او كونتكست معين تغير المعنى تماما. يعني مثلا لو قلت والله انت دمك خفيف قوي.
5: شكرا. الفكرة الأساسية بس ان السؤال الأهم هلا الفونوتيك هو من ضمن شيء يخص
6: طبعا الفونوتيكس، طبعا برضو فرع فونولوجي اسمه فونولوجي، ده فرع من فروع اللينغويستكس. اما علم النفس اللغة هو بيدرس اللغة من منظور علم النفس، يعني مثلا بعض المتغيرات النفسية زي مثلا الدافعية. ده متغير نفسي بحت. الدافعية ده متغير نفسي بحت. ازاي ممكن اللغة تأثر او الدافعية تأثر على اللغة؟ ازاي ما اتعلم لغة تانية عندي دافعية اكتر لا اتعلم لغة تانية بعدها تالتة او رابعة او خمسة؟ أو إزاي إن أنا واحد عندي دفعية كبيرة جدا
5: جميل
6: تخليني أو تدفعني إن أنا أتعلم لغة. فده ممكن دراسة تلاقيها في سايكولينجوستيكس ما تلاقيهاش في لينجوستيكس.
5: جميل جميل الكلام. اليوم بدنا نرجع للغة من الطفولة. اليوم لما يكون عندنا طفل عنده لغة الأم بياخدها من أهله، كيف بيتم برمجة دماغه على اللغة، علما أنه هو لا بيدرس قواعد ولا بيدرس أي تفاصيل خاصة باللغة، وإنما هو بيكتسبها اكتساب. يا ريت تشرحي لنا هذا التفصيل.
6: والله أنا وإما كنت بدرس الموضوع ده جالي إكزامبل أو مثال ترزان مثلا.
5: نعم
6: طبعا ترزان ده على فكرة دي فعلا دراسة تم وضع طفل
5: ترزان اللي منعرفه
6: ترزان
5: كرتون
6: كرتون ترزان. تم فعلا وضع حد طفل صغير ما تعملش مع بني آدمين قبل كده، وتم وضعه في بيئة كلها قرود. جم بعد فترة طبعا كان في observation أو نابلودينيا اللي هو ملاحظة للطفل ده، وبعد كده بدأوا فعلا يلاقوا ترزان ده أو الشخص ده بيتكلم لغة القرود.
5: يعني هو ابن البيئة صح؟
6: ابن البيئة بالضبط كده. فإحنا نتكلم ممكن عن نظرية تشومسكي، نوم تشومسكي، إزاي إن اللغة الشخص أصلا مولود بديفايس أو بحاجة كده عاملة زي الفورميلا، يعني يدوب حاجة عاملة زي الكوباية كده.
5: نعم.
6: أنت يدوب الكوباية دي فاضية بس هي مستعدة تتعلم أي لغة.
5: جميل.
6: فأنت يدوب مع اختلاطك بالبيئة أو بالفاميلي أو بالبيئة اللي حواليك بتقدر تمليها أي لغة أنت عايزها.
5: جميل. خلينا نستفيد من هاي التجربة نسقطها اليوم على تعليم اللغات. اليوم دائما بتنقسم اللغات لشيء المسموع والمكتوب والمقروء. اليوم إذا أسقطنا لحنا تجربة هذا الطفل أو طرزان على أي إنسان عادي حابب يتعلم لغة اليوم، فهي الأساسيات تبدأ من الاستماع أم من الكتابة أم من القراءة أم من تعلم القواعد.
6: تمام. في حاجة دي مهمة جدا اسمها language skills أو مهارات اللغة. أي لغة أول skill listening، بعدها speaking، بعدها reading، بعدها writing، نفس الترتيبة دي. مش هعرف أتعلم اللغة بشكل صحيح غير ما تمشي listening استماع، speaking تحدث، reading قراءة، writing كتابة. آخر skill هي الكتابة. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال زي الناس اللي بيشتغلوا في الأهرامات في الجيزة. دول لو رحت هناك إن شاء الله زرت مصر
5: إن شاء الله
6: الأهرامات الجيزة هتلاقي الناس بتتكلم، يعني ناس غلابة جدا، يعني شكلهم ما راحوش أصلا مدارس، والإنجليش بتاعهم إيه ده متعلم فين ده، وأصلا ما دخلش مدارس قبل كده. هو بمجرد الليسنينج سكيل بتاعته استمع سياح كتير، اشتغل كتير، بقى يتكلم إنجليش فلونتلي، بيتكلم فرنساوي فلونتلي، يعني بطلاقة بجد انت هتنبهر ايه ده ازاي، وطفل قد كده بيتكلم وهو ما دخلش مدرسة. فده بيثبت اللي language skills اول حاجة الليسنينج اللي استماع. طالما سمعت وتعرضت للغة كتير هتعرف تنتج لغة كتير.
5: دائما بيكون في يعني تساؤلات حول هذا الموضوع فعلا، انه هل نصفي الدماغ بيكون في بيناتهم تعاون لانتاج لغة؟
6: بالضبط،
5: لانتاج اللغة
6: بالضبط. فده دور الكوربس كلاسم اللي انا قلت عليه، اللي هو البريدج اللي بيربط ما بين الوظائف من النصف المخ الايمن للنصف المخ الايسر، لان الفن او الكرياتيف محتاج لغه.
5: نعم.
6: او ساعات محتاج تفكير نقدي، تفكير تحليلي.
5: نعم.
6: فبيبدا يتعاون، وده طبعا من خلال الجسر المخي.
5: جميل. هلا هون في سؤال مهم دائما يطرح، انه هل يوجد سن ذهبي لتعلم اللغه، خاصه بمقارنه الكبار بالصغار، ويقول لك العلم في الصغر كان نقش على الحجر أوكي طيب اليوم إذا شخص عنده سن معين وتعدى سن معين ما كان طفل وما تعلم لغة بالطفولة، كيف ممكن يتعلم لغات بعدين؟ هل فعلا كما يقال أنه في سن ذهبية لتعلم اللغة؟
6: فعلا نوم تشومسكي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه هو كان قال أي طفل أو أي فرد يقدر يتعلم أي لغة في العالم. احنا عندنا 8000 لغة ممكن في العالم.
5: No.
6: انت قادر انت تتعلم اللغات دي كلها، ولكن قبل سن سنتين. بعد مرور سن سنتين زي كده المرونة بتاعت المنطقة المسؤولة عن تعلم اللغة بتبدأ ايه يعني تضيق، او ما بقاش فيها مرونة اكتر. فالافضل فعلا التعلم اللغة التانية او التالتة، ده للبايلينجوالز الناس اللي بيتكلموا لغتين، التعلم قبل سن السنتين.
5: اليوم تظهر الأبحاث أنه اللي متعلمين للغتين على الأقل عندهم مرونة فكرية وعصبية أكثر. شو مدى صحة هذا الكلام؟
6: ده دراستي أصلاً دي اللي أنا كنت بدرسها في مصر، كنت بعمل ماستر في البايلينجوليزم على الثنائية اللغوية، وده مصطلح للشخص اللي بيتكلم لغتين كأنه نيتف بالضبط. يعني كان صعب عليا ألاقي طلبة في مصر بايلينجولز بالمعنى الصحيح، لأن أنا بقول بايلينجول هو بيتكلم اللغة الأولى الأم العربية والإنجليزية زي بعض بالضبط، نفس القدر بالضبط. فهو فعلا في دراسات أثبتت أن البايلينجولز عندهم مرونة معرفية، يعني يقدر يتنقل لك من حاجة لحاجة، من موضوع لموضوع، يتكلموا إنجليزي يتكلموا، يتكلموا عربي يتكلموا، تفتح معه مواضيع، فعنده مرونة معرفية أو مرونة في الفلكسبيليتي، اسمها كوجنيتيف فلكسبيليتي. وكمان اكتشفوا أن المخ بتاعه مش زي المخ المونولينجول اللي عنده لغة واحدة بس. المخ بتاعه فيه النيوروس أو المسارات العصبية أكتر من اللي عنده لغة واحدة، وكمان المسارات العصبية أكثف وأكثر قوة. يعني مش قابلة للتلف زي اللي عنده لغة واحدة.
5: نعم. اليوم في مصطلح اسمه تبديل الشفرة، يعني هو اللي بيكون انه الانتقال بين لغتين بنفس الوقت، وهو بيسموه يعني كظاهره يعني هيك غريبه شوي. فبنتمنى فبنتمنى نعرف اول شيء تفاصيل هاي القصه فعلا، انه كيف بيصير تبديل الشفره هاي، وانه الشخص لما يبدل بين لغتين. وبالاضافه لموضوع اخر، هو في كتير مهن ربما تعتمد على هذا الموضوع، اللي هو مثل المترجم الفوري.
6: بالضبط،
5: بتلاقي المترجم الفوري بيسمع بيعطي الترجمة بشكل فوري. يا ريت تشرح لنا لو سمحتي.
6: بالضبط، الكود سويتشينج وهو الانتقال من لغة لأخرى في نفس الكونفرسيشن، نفس المحادثة.
5: نعم.
6: طيب أنا دلوقتي ساعات أنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي بالعربي، وفي مصطلحات ما تجليش بالعربي أقولها بالإنجلش، وحاول بقدر الإمكان بسرعة أفكر في إيه ترجمتها باللغة العربية.
5: نعم.
6: الكود سويتشينج دي بتحصل للي عنده البايلينجولز أو المالتيلينجولز اللي بيتحدثوا من أكثر من لغة. طيب ده دليل على إيه؟ هو البايلينجول ده كأنك بتلعب مع تنس، يعني عنده مرونة في القدرات العقلية أو العصبية اللي عنده رهيبة جدا عن الشخص اللي بيتكلم لغة واحدة بس. فكأنك تعطي له كورة يعطيك كورة، يتكلموا أسبان زي مثلا الممثل عمر الشريف.
5: نعم.
6: هو بيتكلم 5 لغات.
5: نعم.
6: متلاقيه في الانترفيوز هو عنده قدرة فعلا، اللي هو يعني يقف عند لغة معينة ويتكلم بيها وما يغيرش بمصطلحات لغة تانية. يعني أنا بنبهر من حتة دي، ونفسي يبقى عندي التحكم ده زيه. يعني ساعات أنا بتكلم بالعربي بس كلمة مش جايلي غير بالإنجلش، طب أعمل إيه؟
5: نعم.
6: فالبايلينجولز عندهم مشكلة برضو اسمها word retrieval، صعوبة استرجاع الكلمة. يعني أنا الوقت بتكلم والكلمة أقول يا ربي هي إيه كلمة إيه، فهي جايلي بالإنجلش أو جايلي بالفرنسية أو جايلي بالروسي. مش فاهم. فعندهم صعوبة دول، يعني إما تتقن لغة تانية هيبقى عندك صعوبة اسمها word retrieval، استرجاع كلمة معينة مش جايلي غير باللغة دي.
5: نعم. بالنسبة لمهنة المترجم الفوري، إذا أي شخص اليوم عم يسمعنا حابب يفوت على هاي المهنة، وبشو نصيحتك الأساسية لهذا الموضوع، وكيف يعني قادر على التحكم بتبديل ما يسمى الشفرة؟
6: هو الترجمة أصلا من أصعب وأعقد المهارات العقلية، يعني المخ يقدر يعملها، من أعقد العمليات العقلية اللي ممكن المخ يعملها. ليه بقى؟ لأن هي مش بتعتمد بس على شبكة عصبية واحدة عشان أترجم لك من لغة للغة كمان فوري. ده بنستخدم يعني بنعمل زي عصف ذهني، برين ستورمينج، يعني بنعصر المخ عشان يطلع المعلومة الصحيحة. أنا عندي حاجة اسمها working memory، الذاكرة العاملة. الذاكرة العاملة دي بتشوف بالحواس والسمع والحواس، اهي بتنقل لنا معلومات. الورك ميموري بتاخد المعلومات وتوديها للذاكره طويله المدى اللي محفوظ فيها المعلومات القديمه خالص.
5: نعم.
6: وبتقعد مدى طويل. فالورك ميموري دي بتبدا بقى تسمع، والله هو قال لي كلمه كذا، اخدها من الحواس وروح أوديها للونج تيرم ميموري وأبدأ أعمل إيه كوردينيشن للمعلومات عشان أطلع إيه الترجمة والبروكس إيريا تشتغل والفرنيكيز إيريا تشتغل أودري كورتكس وليلة كبيرة. فالترجمة دي معقدة جدا.
5: جميل جدا. صراحة ذكرت حضرتك موضوع الذكاء الاصطناعي لابد من العودة إلو هل هو لديه القدرة على اكتساب اللغة كما يفعل الدماغ البشري؟
6: طبعا هو الـ AI أصلا بقى عنده تطور رهيب يعني مخيف. مش رهيب بس رهيب ومخيف يعني مش في مجال اللغة بس في مجالات كتير جدا حتى في مجال الإعلام دلوقتي بقينا نشوف فيديوز إنه يا رب هي دي حقيقة ولا AI.
5: أوكي بس هو بيأثر على العنصر البشري؟
6: بيأثر طبعا. على فكرة في دلوقتي humanized AI يعني ساعات أنا ببقى عايزة أعمل مقالة أو ترجمة معينة بكتب له عايزاه humanized يعني humanized فيها اللمسة البشرية لأنه لازم تقول له كده. وعلى فكرة التعامل معانا ومع الـ AI بيخليه يعرف طريقتنا في الكلام. يا حتى لو هو في بيانات معينة محطوطة له ماشي ومحدود بس انت عمال كل يوم تتواصل معاه يقول والله هو بيتكلم بكده فهو كمان اللي قاعد بيتعلم منك اللغة الدرجة. فطبعا يعني AI
5: يعني عامل عمايل
6: عامل عمايل مخيف.
5: طيب اليوم نرجع لمجالكم هو علم اللغة النفسي. التحديات التي تواجه الباحث في هذا المجال وخاصة العربي.
6: هو سؤال جميل. هو العلم ده ما كنتش انا درسته اوريدي في البشلر في البكالوريوس بس درسته سنة وبعد كده ما اتخرجت انا اصلا خريجة لينغويستكس لغويات بحت وتعينت معيدة في الجامعة قسم علم النفس فكان لازم الاقي حاجة تربط ما بين شغلي وما بين الباك جراوند بتاع اللي انا جاي من دراستي فلقيت سايكولينغويستكس قلت الله ايه السايكولينغويستكس ده بدأت بس فعلا ما حدش يعرف عنه حاجة والأبحاث فيه العربية قليلة جدا خاصة الاهتمام بال
5: هذا حقيقي. أنا كنت عم بحاول لاقي ريسورس يعني ومصادر أقدر يعني بس أقرأ عن الموضوع ما لقيت.
6: ما هو لازم تكون مصادر أجنبية يعني
5: أجنبي
6: نادر ما تلاقي حاجة
5: العربي كان يمكن نادر لدرجة أنه مقالين أو ثلاث مقالات يعني بالحد الأقصى
6: وبس كده.
5: فأنا حابب كنت من يعني نستفيد من تواجد حضرتك أنه نعرف نضوع هذا الموضوع أكثر. شو نصيحتك لأي شخص حابب يفوت على علم اللغة النفسي؟ شو الميزات وشو التحديات بنفس الوقت وشو الخطوات الأولى اللي لازم يبدأ فيها الشاب أو الصبي اللي تقرر أو يقرر يدخل هذا المجال؟
6: المجال ده والله المجال هو ممتع جدا وإما تيجي تقرأ فيه أكثر كل ما تستفيد فيه أكثر حتى في حياتك لأن دلوقتي في كل بيت مش في كل بيت في معظم البيوت دلوقتي عند فيهم أطفال عندها صعوبات في اللغة صعوبات وكانش الموضوع ده بيظهر قبل كده أو كان بيظهر بس الأهالي أو الفاميليز ما كانش بتهتم يعني دلوقتي طفل عنده مثلا ديسلكسيا دي عسر القراءة أنا شخصيا عندي ديسلكسيا بس حاجة بسيطة يعني ما باجي أقرأ ساعات ما أقرأ أقول يا ربي هي الكلمة فين الكلمة تلاقيها بتطير فده اسمه عسر القراءة مش عارف تركز في التكست وبرده ديسجرافيا جاي من الجرافيك ديسجرافيا صعوبة في الكتابة أنا برده خطي مش حلو
5: بس قصدي أنه كيف فينا لحنا نضوي على هذا الموضوع بحيث أنه خلينا نقول حتى لحنا لنا دور كإعلام كيف يعني يمكن نكون دور الإعلام لنشر هذا الوعي الخاص بعلم اللغة النفسي وحتى نكون نحن كأشخاص عاديين ممكن مثل ما عم تقولي حضرتك ضمن المنزل لسه ما عندنا ثقافته إنه نحن كيف ندمج لغة بعلم نفس يعني أول شيء شو دور الإعلام من وجهة نظرك لنشر الوعي بهذا المجال والدور المجتمعي؟
6: جميل جدا. والله دور الإعلام هو بيلعب طبعا دور كبير جدا. أنا في رأيي لو أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الأناتومي بتاعت الأناتومي يعني التشريح أو بتاع المخ أصلا غير ما دخلت في المجال. طب أنا كشخص مثلا عادي ما بدرسش المجال بس عايز أعرف هو إزاي الإعلام ممكن فعلا ينشر الوعي بالنسبة ده أو بعض المشكلات اللي سايكولينغويستكس بيتناولها. فأنا شفت والله ممكن من خلال الكرتون مثلا الكرتون الأنمي الكرتون احنا عندنا انميز بس بتبقى مدبلجة. نعم. من بلد
7: على كلام حضرتك كان في يعني افلام كرتون. هو عبارة عن مسلسل كان اسمه كان يا مكان الحياة. هو كان مثل بأرجيكي كيف بيدخلوا هاي مثلا الكريات البيض والكريات الحمر داخل جسم الانسان، كيف تعمل الاذن، كيف تعمل اللسان وهكذا دواليك يعني. لكن يمكن أظن هو فكرة جيدة أنه يكون اليوم في عنا إنتاج لمادة خاصة بشرح هذا الموضوع.
6: بالضبط، ممكن شرحه بطريقة كوميدي وبطريقة توصل لجميع الأعمار. أنا الوقت أعتقد الأعمار كلها بتفرج على الأنمي، بس البرنامج اللي حضرتك قلت عليه ده
7: كان قديم جدا.
6: سمعتش عنه بس
7: هو كان مشهور يعني بالمنطقة خاصة
6: الشام.
7: يعني بلاد الشام كان بلاد مشهور جدا، لأنه هو كان إنتاج صراحة يعني كان إنتاج سوري. فكان كتير فيه له متابعين، وكان باللغة العربية الفصحى. هو كان يدعم حتى اللغة العربية الفصحى عند الطفل، مو بس أنه يعرفوا على أجزاء الجسم وإنما أيضا يعلموا اللغة. اللغة العربية الفصحى كان فيه له فوائد. واليوم نرجع لموضوع تاني، كيف تتفاعل المشاعر مع اللغة. وكتير بنسمع عن موضوع اسمه الشادوينج. شادوينج
6: شادوينج
7: لانه لازم انت بدك تتعلم لغه، لازم تعمل شادوينج وتكرار بنفس الطريقه.
6: بالضبط.
7: هي واحده من الشغلات. وكيف من اسقط احنا فعلا المشاعر على اللغه، وهل هو مفيد ايضا بالتعليم؟ اليوم بقول لك اذا تعلمت مثلا هي الجمله بشعور مثلا اسقطت عليها اكثر من شعور، ممكن تتعلمها بطريقه افضل.
6: بالضبط.
7: فبدنا نعرف لو سمحتي طريقه تفاعل اللغه مع المشاعر.
6: هو طبعا كل لغة وليها مشاعر معينة. يعني أنا كنت بسأل الـ
7: حقيقة
6: بالضبط. يعني اللغة العربية هي لغة very expressive، معبرة جدا وكلها مشاعر، تختلف عن اللغة الإنجليزية.
7: جميل.
6: يعني في الأطفال أوتستيك اللي عندهم توحد،
7: نعم،
6: بيتكلموا إنجليزي أفضل من العربي. أطفال التوحد دول معروفين لهم emotionless، ما عندهمش مشاعر، ما بيظهروش أي قدرات على التعبير، عشان كده لقوا لغة يقدروا يعبروا من خلالها عن إيه الحالة بتاعتهم، وهي اللغة الإنجليزية. فصعب عليهم اللي هم مش كله طبعا الأطفال الأوتستيك اللي عندهم توحد، بس معظم الحالات كده. فده دليل اللي في لغة تبقى معبرة أكتر عن مشاعر معينة، وفي لغة practical commercial أكتر، تجارية أكتر، ملهاش يعني قدرة على التعبير على المشاعر، خاصة زي اللغة العربية يعني. فكنت ساعات أسأل طب يعني إحنا مثلا، أنا كواحدة عايشة في روسيا هنا، وبدأنا برضو نتعلم اللغة الروسية، وكان معايا انجليش ومعايا عربي. انا ساعات مثلا ما اجي اتخانق، حضرتك برضو لما تيجي مثلا تتخانق ومثلا عايز تقول كلمه مثلا تعبر عن غضبك، هتقولها بأني لغه؟
7: بالعربي. اكيد يعني
6: هتفش غلك بيها، اقول بالعربي. فبالظبط كده يعني. فكل وخاصه اللغه النيتيف تبقى مرتبط بيها، عامل معاها ايموشنال اتاتشمنت، ارتباطات مشاعر اكتر وميول ليها اكتر. هي اللغه النيتيف الاصليه الام بتاعت
7: يعني في مشاعر خاصه بكل لغه يعني. هذا
6: بالزبط.
7: ملخص هذا السؤال
6: بالزبط.
7: او الجواب الخاص بحضرتك. اليوم اذا بدنا نرجع لموضوع تاثير اللغه على تشكيل الهويه والانتماء، وخاصه مع انتشار اليوم تعليم اللغات بالمدارس ان كان الاجنبيه طبعا، ولا بد من ذكر المدارس الدوليه اللي هي مبنيه بالاساس على على مناهج كلها اجنبيه. يعني الطالب حتى لو كان عربي هو لا يعلم عن اللغة العربية أي شيء، فهو بيبدأ بدراسة مناهج كلها باللغة الأجنبية، ممكن إنجليزية ممكن فرنسية أو أي لغة أخرى. اليوم هل تؤثر فعلا اللغة على تشكيل الهوية والانتماء؟
6: ده موضوع جميل جدا جدا، لأن أنا نفسي كنت بعاني منه. أنا لما بدأت أتعلم لغة تانية، هو اللغة تساوي world، عالم. انت تعلمت لغة جديد، هتتعلم اللغة دي بالعالم بتاعها، بثقافتها، بكل حاجة خاصة بعالم لوحده، وايدنتيتي لوحده، هوية لوحدة. اللغة يعني هوية. فانت كواحد بايلينجول او بيتكلم لغتين او ثلاثة، انت مين؟ سؤال ساعات بتسأله نفسك، من انت؟ انت مين؟ فانت هل انت الشخص العربي اللي عنده عادات وتقاليد وتحفظات، ولا لما تعلم لغة تانية وفرج على مثلا موفيز وميوزيك أجنبي غربي، هل أنا الشخص المنفتح الغربي؟ أنا مين؟ طب هل أنا ما جيت روسيا؟ هل أنا بقيت الوقت ما تعلمت اللغة؟ هل أنا سلافيك؟ فدي بتعمل حاجة اسمها identity crisis، وهي بالعربي identity crisis يعني
7: اضطراب هوية.
6: اضطراب هوية بالضبط كده، مش عارفة أنا مين، لحد ما بتعمل حاجة زي hybrid personality، شخصية مختلطة. ببدأ أشوف إيه اللي هيتفق من اللغة التانية اللي أنا تعلمتها دي واللغة الأم بتاعتي، وأكون الشخصية بتاعتي.
7: نعم جميل، هذا يصير في بيرسونا خاصة بال
6: هايبرد بيرسونا، هايبر لوحده وكده. فلحد بقى ما تبدأ تلاقي نفسك مع الحياة، رحلة الحياة بتعلمك أنت مين.
7: جميل.
6: بالضبط.
7: اليوم بدنا نختم مع حضرتك اليوم، أول شيء توجه علم اللغة النفسي لوين رايح في المستقبل، وشو الفوائد الخاصة فيه ممكن تفيد المجتمع بالشكل العام، وأيضا التقنيات الجديدة اللي ممكن تكون ضمن هذا المجال، بالإضافة لرسالتك لأي شخص ممكن يقبل على هذا المجال، أو حتى رسالتك للمجتمع الخاص بالعلم إن كان أكاديمي يعني للاهتمام بهذا العلم.
6: والله سايكولينغويستكس أنا حاسة في طفرة يعني كويسة بتقدم خلال طبعا التكنولوجيا، يعني في بعض الأجهزة، وأتمنى إما إن شاء الله أرجع مصر يبقى في معامل فيها الأجهزة دي، يعني في أجهزة بتساعد جدا على الدراسات في سايكولينغويستكس، في جهاز اسمه FMRI functional FMRI magnetic resonance imaging، هو جهاز بتحط على الدماغ كده تمام، وانا مثلا بديك مثير معين، لو نفترض انا عايزه اعرف انهي جزء في الدماغ مسؤول على السعاده، بدي الطفل مثلا شوكولاته، انا عارفه ان ده مثير هيساعده تمام، ويبدا هو يمسك الشوكليت دي وانا حاطه ايه الجهاز على جسمه، بتبدا من خلال التلفزيون المتوصل بالجهاز ده يشوف الدم بيتدفق في حتة معينة في المخ، فأول الدم بيتدفق في حتة معينة في المخ، المخ بينور المنطقة دي بتنور، فعرف إن المنطقة دي مسؤولة عن إيه، عن مثير السعادة أو مثير مثلا التحفيز وكده. نفسي قوي الحاجات دي كنت أتعلمها في وأنا موجودة في الجامعة عندنا، وللأسف لسه مش موجودة، وأتمنى إما أرجع إن شاء الله مصر يعني أنقل الخبرة اللي خدتها هنا لمعامل هناك في كلية التربية جامعة المنصورة بدولة مصر. كمان نفسي يبقى قسم سايكلينج قسم مستقل.
7: نعم.
6: والأبحاث اللي معمولة برا نبدأ نشوفها ونطبقها عندنا في الدول العربية بتاعتنا. بالنسبة للتقنيات الحديثة طبعا AI دلوقتي في تقنيات حديثة جدا مرتبطة بالسايكو لينغويستكس، وأجهزة زي الأج اللي هو حاجة كده بتشوف النبضات الإلكترونية عند الكهربائية عند الفرد، الأفراد اللي عندهم صرع، ده كله على فكرة مرتبط بالسايكو لينغويستكس، الشخص اللي عنده صرع، طب الصرع ده بسبب إيه؟ بسبب مشكلة في الايه في الكوربس كولاسم اللي بتربط ما بين ده وده، فبيضطروا ساعات يقطعوا له عشان ما يحصلش ايرور، لان ده بتنقل من هنا وتنقل، هو عنده مشكلة هنا. فإبليبسي او الصرع ده برضو دي حاجات موجودة في بلادنا، ونتمنى ان احنا نطبق الابحاث بتاعتنا عشان نعالج الناس او نعمل توعية للأشخاص العاديين يعني وكده.
7: إن شاء الله. أول شيء بدي أتشكر حضرتك على كل هاي المعلومات، يعني ختاما صراحة معلومات قيمة، وإن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق حتى برحلتك التعليمية إن كان للدكتوراه والما بعد الدكتوراه ونشر هاي التوعية، إن شاء الله يعني كل التوفيق لحضرتك. كل الشكر، فعلا معلومات قيمة.
6: لا أنا أتشكر حضرتك على استضافتي، بجد دي حاجة تضاف إلي يعني، وشكرا جزيلا يعني للاستضافة بتاعت حضرتك.
7: شكرا. كانت معنا الأستاذة المحاضرة بكلية علم النفس بجامعة المنصورة، الخبيرة في علم اللغة النفسي، الباحثة ندى المصري. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لحضرتك.
7: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
0: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. خشونة الركبة، هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري، 3:10 صباحاً عصوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
6: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
3: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: مساء الخير. الوضع اللبناني رهينة إيقاع الساعتين الإسرائيلية والأمريكية. فالانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة جمدت الواقع السياسي الدبلوماسي اللبناني ووضعته في ثلاجة الانتظار. صحيح أن الجميع في انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في تامبا فلوريدا، لكن المرجح أن المفاوضات المذكورة لن تحقق الكثير، فهي أولا جاءت نتيجة ضغط أمريكي كبير، ما يؤكد أن تل أبيب غير متحمسة كثيرا لها، وبالتالي لا يمكن انتظار نتائج كبيرة منها، ثم أنها مفاوضات عسكرية بحت، ما يصعب أكثر فأكثر إمكان إحداث خرق حقيقي فيها. وما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري، بحيث تكشف الوقائع أن ما تقوم به من قصف وتفجيرات سيؤدي في النتيجة إلى إحكام سيطرتها على جبل الريحان وصولا إلى أطراف جزين. والتصعيد العسكري ليس حكرا على لبنان، فالتطورات في الخليج غير مطمئنة، إذ أفاد موقع أكسيوس أن كبار أعضاء إدارة ترامب عقدوا اجتماعا في كامب ديفيد للبحث في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن. واللافت أن الاجتماع بل في الاجتماع أمران، الأول عدم الإعلان عنه، ما يشير إلى رغبة أمريكية رسمية في إبقاء قراراته سرية، والأمر الثاني أن آخر مرة عقد مثل هذا الاجتماع كان في حزيران 2025، أي قبل أيام قليلة من بدء حرب إسرائيل ضد إيران. فهل تتجه المنطقة إلى تطورات عسكرية دراماتيكية تعيد خلط الأوراق وتمهد لمرحلة سياسية وعسكرية جديدة؟ الجواب قد يكون عند مسؤول إيراني نقلت عنه وكالة بلومبرغ أن طهران تستعد لموجة أخرى من القصف الأمريكي ستكون أشد ضراوة ربما من الضربات السابقة. لكن قبل مواكبة آخر التطورات المحلية والإقليمية، البداية من ملف إنساني يتعلق بانتظار السجناء معرفة مصير قانون العفو الذي ينطبق عليه المثل القائل لم علق ولم طلع. فالسجناء يضربون ويموتون وينتظرون كلمة المجلس الدستوري التي طال انتظارها، فإلى متى؟ تقرير نخلة ضيمي.
1: كل المؤشرات تدل أن السبت المقبل سيكون حاسما على خط تحديد مصير قانون العفو العام. فالمجلس الدستوري منكب على وضع اللمسات الأخيرة على قراره النهائي بالطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لإبطال القانون وسط تكتم حول النتائج.
2: إذا اكتمل نصاب المجلس الدستوري اللي هو 8 أعضاء من أصل 10، يمكن للمجلس بأغلبية 7 من أعضائه أنه ياخد واحد من القرارات الثلاثة، إما أنه يرد الطعن وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل كلي بالتالي بصير القانون كأنه لم يكن، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل جزئي بحيث أنه بيبطل بعض المواد الواردة فيه، بتصير هذه المواد كأنها لم تكن وباقي المواد بتصير سارية المفعول بشكل فوري.
1: معلومات الام تي في تشير إلى أن نائب رئيس المجلس الدستوري قد لا يحضر جلسة القرار بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، وبالتالي غياب عضوين في المجلس كاف لإفقاد النصاب، وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا.
2: إذا قطعت مهلة الشهر وما قدر المجلس أمن النصاب، عندها بيصدر قرار برد الطعن، بالتالي بيصير القانون نافذ المفعول بشكل فوري.
1: بالانتظار هذه المشاهد حصرية من داخل السجن ليوم السبت تكشف عن وجود 544 سجينا يواصلون الإضراب عن الطعام، في وقت ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 53 بعد تدهور الوضع الصحي لسجينين. وهذا فيديو يظهر أحد السجناء المضربين عن الطعام سقط أرضا مغمى عليه، كما تظهر هنا إحدى سيارات الإسعاف التي وضعت في حالة تأهب لتأمين نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، وهي تقوم بنقل سجين من المبنى باء لتلقي العلاج، كما ارتفع عداد الموت ليبلغ 7 سجناء توفوا منذ 12 من آب الماضي، 5 منهم قضوا نتيجة الإضراب عن الطعام. على كل حال الأيام الآتية حاسمة، والان تي في ستواصل مواكبة الملف والمرة المقبلة بالتفاصيل من داخل غرف السجناء في سجن رومية.
3: الجيش يحبط محاولة إدخال متفجرات عبر سوريا، فمن أرسلها ومن كان ينتظرها في لبنان؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: 245 كيلوغراما من التي ان تي شديد الانفجار، 4 عبوات ناسفة، 8 مفجرات وأسلاك خاصة بها، ضبطها الجيش بعد عمليات رصد ومراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان. وعند وصول الدورية فر المهربون باتجاه الأراضي السورية، لكن عملية الضبط شكلت بداية لمسار أوسع من التحقيق امتد إلى تتبع مصدر الشحنة والجهات المرتبطة بها. مصدر مقرب من قيادة الجيش يؤكد للأم تي في أن متابعة الملف تجري بالتنسيق مع السلطات السورية التي أبدت اهتماما بالعملية، وطلبت من الجيش اللبناني تفاصيل وصورا ومعلومات إضافية مرتبطة بهذه الشحنة تحديدا للمساعدة في تتبع العملية والمتورطين فيها. أما هوية الجهة التي تقف خلفها فيقول المصدر نفسه إنه لا يملك حتى الآن معلومات تسمح له بحسمها. في المقابل يشير مصدر آخر مطلع على الملف للأم تي في إلى معطيات تربط الشبكة بحزب الله.
5: أقول بأن عدة صواعق أو عدة متفجرات وهذه الكمية، معنى ذلك بأن هناك تخطيط لأحداث أكثر من أزمة أمنية في منطقة في المناطق اللبنانية، وليس أزمة واحدة. يعني هو موضوع الهروب أو فرار المهرب.

0: وذخائر. ضبطيات مختلفة خلال فترة قصيرة تعيد السؤال من الشحنة إلى شبكات العبور نفسها، هل تكرار هذه الضبطيات يدل على مسارات تهريب ثابتة؟ وكيف يمكن تتبع الشبكة من طرفي الحدود؟ التحقيق بين لبنان وسوريا يتركز الآن على تحديد المهربين ومسار الشحنة وهوية المستلم في لبنان. ثلاث حلقات قد تكشف الجهة التي تقف خلف ربع طن من التي أنت.
1: ومن تهريب المتفجرات إلى تهريبة أدوية السرطان، من يراقب قرارات وزارة الصحة الاستثنائية حين تتعلق بسلامة مرضى السرطان؟ ملف يفتح أسئلة المناقصات والمحاسبة. تقرير مجدول اللحام.
2: على الرغم من نشر FDA انذار خطير حول مصنع ريلاينس الهندي وسحب ادويته من السوق الامريكيه، دعا وزير الصحه بلبنان نقباء المهن الطبيه وممثلي مصانع ومستوردي الادويه لتقديم سق براءه للمصنع نفسه بعد ما احتكر 44% من المناقصه الاولى للادويه والحصه الاكبر من ميزانيتها. ويبدو انتقلنا من أهمية بيانات تسجيل FDA والإيما إلى مزاعم عن أنه هالأدوية معتمدة بالسعودية والأردن من دون إبراز أي دليل.
3: نقاط الإنتاج بالأصناف اللي بتجي على لبنان معتمدة في السعودية أو معتمدة في الأردن، أخذ سعودي FDA وأخذ جورداني FDA.
2: أما الحقيقة بين الأدوية المعتمدتها سعودي FDA على منصتها الرسمية العلنية، فما في أي دواء بايوسيميلر من ريلاينس بينباع أو بيتسوق. هل إذا السعودية بتاخد أدوية جينيريك من ريلاينس يعني فينا نحن ناخد أدوية بايوسيميلر من ريلاينس؟
4: أكيد لا، هذا خطأ كتير كبير، لأنه تصنيع البايوسيميلر والملف تبعو البايوسيميلر لازم يتقدم غير كليا عن الجينيريك. البايوسيميلر تتنتجي وطالع ملف بدك 5 سنين مينيموم اذا زبط من اول مره قبل ما تسجليه. انا ك اوديتر بس تشوف هيدا الورنينج انه ستيريليتي ومايكروبيولوجي، يعني هيدا المعمل كله عنده مشكله مش بس one line of production. ليش؟ لأنه هذا السيستم،
5: هدول الأدوية ما بكفي نقول أنه بعتناهن على اللابوراتوار ببضع جمعتين اجينا رد اللابوراتوار المختبر وكل شيء تمام. لا، التحاليل لقلن بدها سنين، بدها أشهر، يلي بتتضمن موجول 2 موجول 3 اللي في التحاليل، في التكافؤ، في الجودة، في التعقيم المضبوط. نحن هون عم نقي المواطن اللبناني ونعمله حقل تجارب لهيدي الأدوية، مشان هيك نحن منطالب بقانون يمر أسرع شيء ممكن ويحاسب كل شخص ما عم بيطبق الإرشادات وزارة الصحة وإرشادات المنظمة العالمية للصحة.
2: ملف الأدوية الإيرانية والهندية البايوسيميلر عم بيتم التعاطي فيه بالسياسة والإعلام، فمتى يصل إلى القضاء؟
6: في ملف سلامة الطيران المدني، MTV مستمرة بسلسلة التقارير، واليوم نكشف حقيقة نهر الغدير، صرف صحي ونفايات وأحد أكبر أسباب جذب الطيور. حسان الرفاعي.
7: رائحة كريهة، هذا ما تعلمونه وليس جديدا، لكن أتعرفون ماذا تتنشقون؟ إنه المسمى نهر الغدير، والواقع أنه صرف صحي صرف. تريدونها بشكل أوضح؟ كل ما خرج من المنازل من مجارير ومعها أكياس نفايات ويضاف إليها بعض ما تنتجه المصانع وبقايا ودماء من المسالخ. مجرى أساسي يصب في البحر مباشرة، معه مجار فرعية ومحطة تكرير تضخ فقط، تستقبل المجارير وشاحنات تنقل الصرف الصحي، وأنبوبان الأول بات على الشاطئ تقريبا والثاني على بعد يقارب الكيلومترين، كلها تصب المياه الآسنة في البحر. وتريدون أن تعرفوا ماذا تجذب؟
8: نهر الغدير من الأساس هو جاذب للطيور عشانه مي حلوة، بس نحن اليوم عم نضيف أشياء تانية عليه، عم نضيف مخلفات المسالخ، عم نضيف المجارير، وبالتالي عم تكون ريحتها عالية وقوية وعم تجذب الطيور. كل شيء مغذيات موجودة بهيدا النهر عم تنزل على البحر، ونحن أول ما تنزل على البحر عم تستقطب هيدي بعض الأسماك اللي عم تتغذى عليها، وبالتالي هالأسماك عم تجذب بعض الطيور.
7: حتى المنازل المحيطة بالمطار وهي غير شرعية باتت تصب صرفها الصحي في حرم المطار ومحيطه وتجذب الطيور. والمصيبة على كل الصعب.

0: طيور تشكل خطر اصطدام، وروائح ترحب بالوافدين، وكارثة صحية فيما نتنشقه من أمراض. والمشكلة ليست في الضاحية حصرا حيث يمر مجرى الغدير، بل تبدأ من مكان آخر.
1: نهر الغدير بالحقيقة هو يعني بيقع ما بين قضاء بعبدة وقضاء عليه. هو مثل ما قلنا مجرى طبيعي لمياه الأمطار، ببلش من أعالي قضاء عليه وبينزل باتجاه المطار، تحور هو لنوع من مجرور مكشوف.
0: تحركت وزارة الأشغال للمعالجة علما أن المصيبة من اختصاص وزارة الطاقة، إلا أن الخطر الداهم على سلامة الطيران لم تترك خيارا أمام الوزير.
2: شبكة الصرف الصحي عم بتفوت بشبكة مياه الأمطار، المسؤول عن هالموضوع هو التكرير ولازم تعالجه من علي ونزول. لننطر لمعالجته يمكن تخدنا سنين. أنا اليوم ما في أنطر. اتحاد بلديات الضاحية عارض حل اللي هو بشيل بعض المسارات عن بعضها، بتحل 40% من المشكل، ولكن بعد في 60% من المشكل بدهم يحلوها مجلس الماء والإعمار ووزارة الطاقة.
0: أما محطة التكرير فتحرك مجلس الإنماء والإعمار سريعا والحل بات قريبا.
3: أمنا قرض من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير محطة الغدير من تمهيدي إلى أولي، ترفع القدرة الاستيعابية تاع المحطة من 100,000 متر مكعب إلى 280,000 متر مكعب، والأهم أنه رح نضيف مرحلة معالجة الحمأة أو سلاتش تريتمنت.
0: كما على الأرض كذلك في البحر نجذب الطيور عبر تأمين الغذاء، والكارثة الكبرى تنتظر اللحظة التي تقع فيها، ومعها طائرة وأرواح. ولكن مهلا، القصة مش قصة غط الحمام وطار الحمام، لأن منع الحمام هيدي بالتقرير الجاي.
4: ومن قضية جوار المطار إلى قضية إنماء بيروت، حوار بين نواب وفعاليات بحثا عن حلول تعيد للعاصمة حيويتها.
5: بيروت تجمع، ولما تكون مصلحتها هي البوصلة بتتسع الطاولة للجميع. بالحمراء نقطة التلاقي الثقافية، لقاء جمع نواب وفعاليات اجتماعية وشخصيات ناشطة سياسيا على عنوان إنماء بيروت، وبشي من دفء المجالس البيروتية دار النقاش حول مشاكل المدينة والحلول الممكنة وكيفية تنشيط حياتها الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمتها.
6: ما عندي أدنى شك إنه كل شخص موجود هون اليوم بحب بيروت، بس مشكلتنا قد ما حبينا بيروت خلقناها. اليوم للأسف في مؤسسات ما بتحكي مع بعض، في جمعيات عم تشتغل بنفس الحي ويمكن على نفس المشكلة وما بيعرفوا هالشي. من هون بدي روح لشغلة كتير بتزعجني، هي الصورة يلي عم تنرسم أحيانا عن شباب بيروت. لا، شباب بيروت مش ضعاف، شباب بيروت مش كسلانين، شباب بيروت مش قاعدين ناطرين حدا يعمل عندهم شي. في شباب بيروت عم تشتغل، عم تتعب، عم يبنوا، عم بيحاولوا ينجحوا رغم كل الظروف وبكل المجالات. من هون بقول مشكلة بيروت مش انه ما عنده طاقات، لا ابدا، المشكلة انه هالطاقات ما عم بتلاقي اطار تجتمع فيه.
5: على محبة بيروت بتحلى اللمة، والرهان انه يتواصل اللقاء وتتحول الافكار لخطوات بيلمسها اهل المدينة بحياتهم اليومية.
7: دبلوماسيا، في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مراوحة لكن ثبات في المسار، ولدى لبنان هاجس ألا يغيب الطرف الثالث على أكثر من صعيد. التفاصيل مع مريان زوين.
8: نحن ثلاثة لا اثنين، بهذه الرسالة ذكر رئيس الحكومة نواف سلام الأمريكيين بأنهم طرف أساسي في الإطار الثلاثي، وبأن لبنان لا يريد أن يجد نفسه وجها لوجه مع إسرائيل من دون الدور الأمريكي. وفي أجواء لقائه ماركو روبيو تبين أن واشنطن وإن كانت تطلب الكثير من لبنان لم ترفع الملف اللبناني من أولوياتها حتى اللحظة. سلام طلب جدولا زمنيا واضحا ومتوازيا للانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة حتى تتوقف دوامة اللوم المتبادل، وجدل من عليه اتخاذ الخطوة الأولى. وبحسب معلومات MTV لم يقدم روبيو التزاما واضحا بالجدول، لكنه لم يعترض عليه، فيما كان التجاوب أكبر مع ضرورة تفعيل آلية التحقق التي طلبها سلام. فهل تتقدم هذه الآلية في الجولة المقبلة للمفاوضات؟ هذه الجولة المرتقبة في تامبا فلوريدا في 20 من تشرين الأول لم يصل بشأنها بعد التبليغ الرسمي إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش، لكن الجولة جدية والفريق اللبناني بدأ تحضيراته. وتقدر مصادر مطلعة على التحضيرات أن قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية قد يجعل الجولة مخصصة أكثر لاستكمال البحث في الشروط المرجعية والتعريفات التنفيذية أي Terms of Reference، وهي تفاصيل تبدو تقنية لكنها تحدد معنى كل التزام وكيفية تطبيقه على الأرض. في المقابل يريد لبنان استكمال الملفات التي طرحت في آب ولا سيما الحدود والمحتجزين بعدما ساهمت التطورات الإقليمية في صرف الأنظار عن هذا المسار. المراوحة إذن مستمرة لكن المسار ثابت ولم ينقطع، مع العلم أن الوقت يضغط أيضا على ملف بديل اليونيفيل، فانتخابات إسرائيلية غير حاسمة ولا تنتج حكومة سريعا قد تؤخر المفاوضات من جهة والاتفاق على بديل اليونيفيل من جهة أخرى. وهنا يعود هاجس لبنان الأساسي ألا يؤدي هذا الفراغ إلى ترك الجيش اللبناني مضطرا إلى التواصل مباشرة مع الجيش الإسرائيلي من دون طرف ثالث، وهو ما يعتبره البعض غاية إسرائيل وما يسعى لبنان إلى تجنبه.
4: في الميدان الجنوبي يتواصل التصعيد الإسرائيلي إذ طال القصف بلدات حداثة وحريص ووادي السلوقي والنبطي الفوقة، إضافة إلى زوتر الشرقية والقنطرة وكفر تبنيت وبني حيان. وقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير تركزت في المنصوري وطلوسي وعيترون بالتزامن مع إحراق القوات الإسرائيلية عدة منازل في حولة. بعد الإعلان خلفية مساعد طيار فلاي دبي.
7: ومريض سرطان ينشد المساعدة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في الأخبار الإقليمية، التحقيقات تتوسع في حادثة فلاي دبي، تفاصيل جديدة عن خلفيات بل خلفية مساعد الطيار ودوافعه بإسقاط الطائرة في إسرائيل.
1: في جديد التحقيقات بحادثة طائرة فلاي دبي، صنف النائب العام الإماراتي رسميا الحادثة على أنها محاولة عمل إرهابي، موضحا أن مساعد الطيار الذي عرف باسم همام الهمامي هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ الموجود داخل قمرة القيادة قبل أن يحاول السيطرة على الطائرة. ويدقق المحققون فيما إذا كان تصرف بمفرده أو كانت له صلات بتنظيم متطرف. وفي تطور منفصل، أفادت تقارير بأن مساعد الطيار العماني كان قد منع سابقا من الطيران في سلطنة عمان بسبب مخاوف مرتبطة بأفكار متطرفة قبل أن ينضم لاحقا إلى فلاي دبي ويعمل على خط تل أبيب. في السياق وبحسب تقارير نشرتها شبكة ABC وCNN وول ستريت جورنال، فإن المشتبه هو مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن الهمامي أقر خلال استجوابه بأن هدفه كان إسقاط الطائرة في إسرائيل، فيما أشارت التقارير إلى أنه يتعاون مع المحققين في الإمارات. وبحسب CNN، درس الهمامي في جامعة في بريطانيا عن بعد لمدة 3 سنوات، وحصل عام 2023 على شهادة في إدارة الطيران. كما عثرت الشبكة على حساب سابق على منصة إكس يحمل اسم المشتبه به، وقد حذف لاحقا وتضمن منشورات ذات مضامين دينية متشددة.
2: انفجار في مضيق هرمز، ووكالة فارس تؤكد استهداف سفينة تجارية كانت وجهتها عمان. في الأثناء العين على ما بعد اجتماع كامب ديفيد، وسؤال: هل ناقشت واشنطن الخيارات أو أن قرار المرحلة المقبلة قد اتخذ بالفعل؟ تقرير أرور كرم.
3: اجتماع غير معلن في كامب ديفيد، فلساعات اجتمع كبار مسؤولي الأمن والسياسة الخارجية في إدارة دونالد ترامب بعيدا عن الأضواء، وعلى الطاولة ملفان مترابطان: الحرب مع إيران والتصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن. الاجتماع ترأسه نائب الرئيس الأمريكي، وشارك فيه وزير الخارجية ووزير الدفاع، كما المبعوث ستيف ويتكوف ومدير CIA، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة. تركيبة الحاضرين ومستوى الاجتماع يعكسان حساسية المرحلة، خصوصا أن اجتماعا مشابها في كامب ديفيد عقد في حزيران 2025، أي قبل أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. أما اليوم فتعود واشنطن إلى دراسة خياراتها في ظل تعثر المسار التفاوضي مع طهران، فيما يلوح ترامب مجددا بالخيار العسكري، واضعا إيران أمام معادلة قال إنها باتت واضحة: توقيع الاتفاق أو مواجهة تداعيات الرفض. لكن إيران ليست وحدها على طاولة القرار الأمريكي، ففي اليمن تستعد السعودية بالتنسيق مع القوات الحكومية اليمنية لهجوم مضاد واسع خلال الأيام المقبلة لاستعادة مناطق على ساحل البحر الأحمر وإبعاد الحوثيين عن المواقع التي تمنحهم نفوذا على الوصول إلى مضيق باب المندب بحسب أكسيوس. الرياض تريد دعما أمريكيا أكبر، وتحديدا غارات جوية ضد الحوثيين. وحتى الساعة لا تشارك واشنطن مباشرة في الهجوم المرتقب. بالتوازي تمتد المؤشرات الأمنية إلى بريطانيا، فالشرطة البريطانية وجهت اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالأعداد لعمل إرهابي يستهدف أفرادا من الجالية اليهودية في شمال البلاد، فيما تشير التحقيقات إلى تواصلهما مع طرف ثالث في الخارج يعتقد أنه قد يكون موجودا في إيران.
0: في الشؤون التربوية المحلية، استنفار في رشمية منعا لإغلاق مدرسة مارون عبود الرسمية. زينب بسيل شمعون.
4: هي من بين المدارس الرسمية اللي شملها قرار الدمج، واستنادا إلى بيانات وزارة التربية سبب الإقفال هو الإيجار وعدد التلاميذ. إنها مدرسة رشمية الرسمية المعروفة بمدرسة مارون عبود، يلي تأسست عام 1913، ويلي بيرفض أهالي البلدة وجوارها إقفالها.
5: تسكير مدرسة اليوم بهالمنطقة بتكون عم بتأثر سلبيا على هيدا الشغل اللي كله عم نجرب نعمله.
6: بداية هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة. الأساتذة لما بتسكر المدرسة رح يضلوا هم موظفين دولة، رح يضلوا يقبضوا معاشاتهم.
7: أول شيء بدي أقولها للوزيرة ترد على التليفون. أنا برأيي في إشي أهم بكتير إنه تشتغل الدولة وتشتغل الحكومة حتى يوفروا الهدر من خلالها.
4: المدرسة استوفت شروط ومعايير الوزارة. الرهبنة المارونية قدمت الإيجار، المبنى مجهز بالكامل بطاقة شمسية، كما تم تأهيله بهبة قدرة 950,000 دولار، وهي تخدم نحو 20 بلدة مجاورة، كما أن النواب والمعنيين على استعداد تام لدعمه.
8: نحن اليوم عم ننبش كيف بالبلدية بالمجلس البلدي عم نجيب كهرباء عم نرجع الناس، فنحن اليوم ما فينا نحكي بعدد.
9: بالساحل فين يسكروا مدرسة؟ لأنه بالشارع الثاني في مدرستين وثلاثة. نحن بالمنطقة هون في عنا ثانوية رشمية، تسكرت ثانوية رشمية المنطقة كلها بدها تفل على بيروت.
10: ولادنا تعلموا فيها، والله نحن هلا تتسكر ثانوية رشمية.
11: بدنا دراسة تنشوف صحة هالدراسات، لأنه الكلفة بفتكر أنا كتير قليلة.
12: بالصيفية رح نبرم كل الضياء مش إلا حتى كل البلديات ورؤساء المدارس إن كان أديرة أو شيء لحتى يصبوا علينا.
4: الكلمة الأخيرة للتلاميذ المعلقين بضيعتهم وبمدرستهم.
13: أنا لغبون وأنا ما بقبل لأنه تسكر هالسنوية.
14: أنا من شرطون وأنا بصف البريمير. من بعد ما قلعنا بهيدي السنة نتلقى هيدا الخبر يلي هو عن جد حزين لقلنا.
4: الأهالي وعلى رأسهم النواب ورؤساء البلديات وقعوا عريضة الاعتراض، كما تمنوا على الحكومة أن تدرس جديا مشروع الدمج عن كثب. وإلى الوزيرة قالوا: كنا منتمنى لو أخذت برأينا وعرضت المشكلة علينا لكي يقدم المجتمع المساعدة قبل إصدار القرارات الخاطئة بحقنا.
2: في المحليات، نظم المؤتمر الوطني اللبناني بالشراكة مع معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ندوة بعنوان الفاتيكان والبطريرك الياس لحويك وولادة لبنان الكبير. تناولت دور البطريرك لحويك والفاتيكان في تأسيس لبنان الكبير والعوامل التي أسهمت في رسم خارطته الجغرافية والسياسية والديموغرافية. وتطرقت الندوة التي إلى قضايا وحدة لبنان وإصلاح النظام واللامركزية والفيدرالية ودور المرجعية الروحية كقوة تلاقٍ. كما بحث المجتمعون أزمة الثقة بالدولة والسيادة وملف حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. واختتم النقاش بسبل الحفاظ على لبنان الكبير وتطوير دولته وصيغته الوطنية.
0: الام تي في مستمرة في إيصال صوت كل إنسان مريض بحاجة إلى دعم مادي. تقرير القدامى.
4: كيفور كويلدو مصاب بمرض السرطان وبحاجة إلى عملية زرع نقي العظم، إنما قبل عام خضع لعملية أدت إلى استئصال كليته. بالمرة الأولى كيفورك أمن المبلغ عبر صرخة أطلقها عبر مواقع التواصل، واليوم عبر الام تي في. فوضع هذه العائلة المتضامنة والمؤمنة بيشبه وضع معظم اللبنانيين، وما قالن إلا طلب المساعدة بغياب التغطية الصحية.
15: بال 2025 طلع لي تومر من كلوة اليمين، عملوا العملية وشلوها مع الكلوة، وهلا أنا على كلوة وحدة. بعدين بس صحينا شوي طلع معنا مالتي بالمليومة، هلا عم بتعالج. طالبين مساعدة العالم اللي ساعدونا فاعلين الخير.
4: عدم الاستسلام ودق الأبواب كلها من دون خجل قام فيها كيفورك لتأمين علاج والده.
16: في حدا من رفقاتي نيرس قال لي لو تبعت إيميل لمسيو ميشيل المر، أعطاني الإيميل بس قلت إنه معقول يردوا علي، فبعت الإيميل. ما في يومين بلاقي إنه لأنت في تواصلوا معي.
17: هيدا المرض عادة عند الأشخاص يلي هن كبار كتير بالعمر ما منروح على زرع، منروح أكتر على علاجات على فترة كلونيك، بس عند الأشخاص يلي هن صغار بالعمر مثل ميكريتيش في عنا تشانس كتير كبيرة إنه يشفى من هيدا المرض، والتشانس الوحيدة يلي بتخلينا إنه يشفى من هيدا المرض هي زرع نقي العظم.
4: عدد الحالات الإنسانية المرتفعة اللي عم تغطيها الام تي في مؤشر خطير على وضع اللبنانيين الاجتماعي، وأيضا على دور الدولة الشبه غائب واللي عم بتعكس على التضامن الإنساني.
0: بعد الإعلان سبايدر مان بطريقة روسية
2: وعارضة لبنانية في باي ووتش.
18: أنا لبنان تلقى فضل.
19: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
20: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
19: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
21: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
22: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
23: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
24: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
25: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: بسانت بيترسبرغ بروسيا شاب قرر يعيش دور سبايدر مان عن جد، صار يتمرجح على الحبل ويمشي فوق أسلاك الكهرباء بنص المدينة والناس عم تتفرج وتصوره. هالمشهد خطف الأنظار وانتشر بسرعة، بس المغامرة ما طولت، وصلت الشرطة ووقفته، فانتهت مغامرة سبايدر مان بالتوقيف. للريبورترز والكاميرامان انتبهوا على حالكم، لأنه حتى أنتوا عم تغطوا الخبر ممكن فجأة تصيروا أنتوا الخبر. بالمكسيك مراسلة ومصور كانوا عم يعملوا بث مباشر وفجأة فقد السايق السيطرة على السيارة، فاتجهت صوبهم وصدمتهم على الهواء مباشرة، بس لحسن حظهم الاثنين نجوا من الحادث.
2: Donde hace unos momentos ocurrió un percance de un motociclista que el conductor no observó a tiempo esta señalización, pues impacta.
3: Regresa conmigo. Acabamos de presenciar en vivo un accidente.
1: بكينيا السواح كانوا بجولة سفاري وفجأة عاشوا لحظات مرعبة لما طلع أسد فوق سيارتهم. الأسد وقف وصار يمشي على السيارة رباعية الدفع والسواح تحته عم يراقبوه بخوف. الفيديو حصد ملايين المشاهدات والشيرز على السوشيال ميديا. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشيد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. إلى أخبار الرياضة.
4: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع نصف نهائي بطولة وصل المقامة حاليا بلبنان على ملعب نهاد نوفل بالزوق، حيث تأهل الرياضي بيروت للمباراة النهائية بعد فوزه من وقت قليل على العلا السعودي. ومباشرة بعد الأخبار رح نكون مع النصف النهائي الثاني ويلي رح يجمع الحكمة مع الكويت. تأهل الرياضي للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق العلا السعودي بنتيجة 82-78، وبرز بالمباراة من ناحية الرياضي ويليامز يلي كان أفضل مسجل بفريقه مع 29 نقطة و11 ريباوند، كما وبرز زاك لوفتون يلي سجل 21 نقطة بالرغم من تضييعه عدة رميات ثلاثية. أما من ناحية العلا فكان ستيوارت أفضل مسجل بفريقه وبالمباراة مع 30 نقطة. الرياضي رح يواجه بالنهاية الفائز من المباراة يلي رح تنلعب الليلة مباشرة بعد الأخبار على الام تي في، ورح تجمع الحكم اللبناني مع فريق الكويت الكويتي. عالميا بالتنس عم بيتابع الاسباني كارلوس الكاراز مسيرته ببطولة طوكيو بنجاح وعم بيتأهل لربع النهائي. فاز اللاعب الاسباني كارلوس الكاراز على الايطالي ماتيو ارنالدي بمجموعتين لصفر بنتيجة 7-6 و6-1 ببطولة طوكيو اليابانية ذات ال 500 نقطة، يلي كان فاز بلقب العام الماضي بفوزه بالنهائي على الامريكي تايلور فريتز. الكاراز نجح بانقاذ اربع نقاط متتالية لخسارة المجموعة الاولى بالتاي بريك بعد ما كان متأخر 6-2، ولكنه عاد وفاز بالمجموعة الأولى قبل ما يفرض سيطرته الكاملة بالمجموعة الثانية ويفوز فيها 6-1 ليتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة الكندي داني شابوفالوف يلي فاز بدوره بثمن النهائي على تابيلو من تشيلي بمجموعتين لمجموعة وبنتيجة 7-5 3-6 و6-4 بعد مباراة دامت لساعتين و13 دقيقة. كذلك رح يتواجه بربع النهائي المونيغاسكي فاشيرو مع الفرنسي فيس، والإسباني مونار مع الفرنسي جاكي. مشاهدينا للتذكير رح نكون بعد الأخبار مباشرة على الام تي في مع مباراة الحكمة مع الكويت. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
0: شكرا، يعطيك العافية.
5: ناطرين المباراة.
0: شو قلتي له؟
5: ناطرين المباراة.
0: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
6: لأول مرة بكولومبيا أشعلت فرقة بي تي اس الأجواء ببوغوتا مع انطلاق الجزء اللاتيني من جولتها العالمية أريران وورلد تور قدام حوالي 53 ألف شخص بملعب الكامبين. وعلى مدى الحفل قدمت الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل ضخم من الجمهور، فيما أضاءت آلاف الأرمي بومز مدرجات الملعب بمشهد لافت رافق العرض.

نظرة جديدة على باي واتش بنسخته المنتظرة مع الكشف عن 4 تيزرز جديد بيظهروا مجموعة من أبطال العمل وشخصياتهم. والنسخة الجديدة بتجمع وجوه مثل ستيفن أمال، نوا باك وليفي دون إلى جانب بروكس نيدر العارضة الأمريكية من أصول لبنانية. والمسلسل بينطلق عرضه بشهر كانون الثاني 2027.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية. إلى أحوال الطقس، بريك كتير سريع مناخده من الأمطار قبل ما ترجع توطى الحرارة ابتداء من الأسبوع اللي جاي والشتي يرجع، يعني لعشاء فصل الصيف استفيدوا من طقس الأحد قبل ما يرجع الشتي. الهواء الأحد جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة 50%. جولة على معدلة الحرارة بالنهار، بنبلشها بالعاصمة بيروت 29، 27 ببعقلين و18 درجة بفيطرون. بالليل بتسجل الحرارة 21 ببيروت، 12 بشتورة و19 درجة بدير القمر. على الساحل موج البحر بيوطى لتحت النص متر بشوي وفي شوية غيوم بسما العاصمة. أما على الجبال فالرطوبة عالية 60%، وصحيح ما بنشوف كتير غيوم بالسما بالنهار إنما الخطيطة كثيفة بالليل. إذن استراحة سريعة من الأمطار يوم الأحد، بتعلى الحرارة وبترجع لمعدلاتها والأجواء بتكون قليلة الغيوم بالإجمال ابتداء من يوم الاثنين. التقلبات بالطقس بترجع والحرارة بتوطى بشكل ملموس. أيام الاثنين والثلاثة وبتسجل 27 درجة بالنهار وبين 19 والعشرين درجة بالليل. أما يوم الأربعاء فبترجع تتحسن شوي الأجواء والحرارة بترجع تعلى تدريجيا مع تقدم الساعات. هيدي كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
1: شكرا دانييلا.
2: شكرا دانييلا. في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار ام تي في.
4: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
6: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
7: أبو جاد عطول مبيضة.
6: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
8: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
9: عن شو عم تحكم؟
6: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل: هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل، وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين، الرابعة والثلث بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: LBCI. مساء الخير. عملية إرهابية، هذا ما توصلت إليه التحقيقات في الإمارات مع مساعد قائد طائرة فلاي دبي همام الهمامي. جاءت هذه المعطيات بعد أقل من 24 ساعة على ما ألمح إليه المستشار أنور قرقاش لجهة العمل الإرهابي، وهو عاد اليوم وأكد أن الهجوم الإرهابي الأحدث يوصل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنتهي. إذن المرحلة الأولى من التحقيقات انتهت. مساعد قائد الطائرة كان ينوي القيام بعمل إرهابي. المرحلة الثانية يفترض أن تكون قد بدأت، وهي: هل هناك جهة تقف وراءه؟ وهل قام بالعمل من تلقاء نفسه؟ الجواب على هذين السؤالين يفتح الكثير من الاحتمالات ويعيد ملف الإرهاب جوا إلى واجهة اهتمام الدول وتحديدا أجهزة الاستخبارات فيها، خصوصا أنه بدأ التنقيب في ملف مساعد قائد الطائرة، وهل هو متأثر بفكر عقائدي معين. لبنانيا ومتابعة لملف المحروقات وتحديدا رسم 300,000 ليرة، يعقد مطلع الأسبوع في السرايا اجتماع لبحث كيفية الوصول إلى معالجة لهذا الأمر، وهناك مقترحات من بينها تجزئة المبلغ إلى شطور بحسب تحرك الأسعار. إذن بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة والارتفاع الكبير في الأسعار، كان الأطفال أكثر من دفع الثمن. أرقام مخيفة يكشفها أحدث تقرير لليونيسف: 22% من العائلات ينام أطفالها جائعين.
4: الجديد. مساء الخير. استراحة في المواقف وتصعيد في الميدان، ففي اليوم التالي لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية، حيث أرسى حضور الدولة ووضع على سكة التنفيذ رزمة مشاريع وجدد الأولويات بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة المواطنين. سارعت إسرائيل إلى الرد على الأرض وعلى طريقتها، فطالت غاراتها النبطية الفوق ومحيط زوطر الشرقية وميفدون وكفر تبنيت والقنطرة، وصولا إلى قضاء مرجعيون ووادي الحجير، وهزت التفجيرات أرجاء الجنوب من المنصور إلى برعشيت وأطراف بيت يحون، محدثة ارتجاجات على بعد أكثر من 20 كيلومترا. وفي المسافة الزمنية الفاصلة عن استحقاقات تشرين المنتظرة، يمشي لبنان على خط النار السياسي والدبلوماسي. وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، تفتح بيروت أكثر من باب للتواصل من خلال الجهود الدبلوماسية العابرة العواصم والمدن. وفي معلومات الجديد أن موعد تامبا فلوريدا لم يحسم رسميا بعد، لكن الجولة قائمة في المبدأ بين 20 و22 من شهر الجاري وعلى مستوى الوفود العسكرية من دون حسم المشاركة السياسية حتى الساعة. ومن المفترض أن تسجل الجولة بحثا على صعيد المناطق التجريبية والتفاصيل الميدانية. أما الشق السياسي من المسار التفاوضي فقد حمله السفير سيمو كرم إلى حاضرة الفاتيكان في زيارة جاءت بطلب فاتيكاني، حيث التقى أمين السر الكاردينال بيترو بارولين. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الكرسي الرسولي مهتم بنجاح تطبيق اتفاق الإطار، وهناك رغبة في البقاء على تماس ومعرفة بتفاصيل ما يجري على خطوط التفاوض، وذلك انطلاقا من الاهتمام التاريخي بلبنان ولما للفاتيكان من تأثير في المحافل الدولية، إضافة إلى الاستعداد للتحرك دعما لموقف لبنان ومطالبه، وسعيا لإبقاء الملف اللبناني حاضرا عند الدول المعنية وعواصم القرار الدولية. ولإتمام المهمة الأوروبية بين جناحي الاحتضان للملف اللبناني، انتقل السفير سيمو كرم إلى باريس، وهناك تنتظره لقاءات مع أطراف مهتمة بالشأن اللبناني، وكلها تصب في إطار تدعيم الموقف التفاوضي وإرساء شبكة أمان تنقذ المسار من مخاطر الاستحقاقات المقبلة. وعلى خطوط التواصل الدبلوماسي سجل اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والملك عبدالله الثاني، فكان لبنان على جدول البحث الأمريكي الأردني من بوابة تنفيذ اتفاق الإطار وخفض التصعيد في المنطقة، بالتوازي مع التأكيد الأردني على دعم استقرار لبنان وسوريا. لكن كل هذه الحركة الدبلوماسية تجري تحت سقف إسرائيلي أكثر سخونة، ففي 27 من تشرين الأول يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، فيما تبقى الجبهات مفتوحة والاحتمالات الأمنية بلا سقف واضح، من ميدان مشتعل على الأرض إلى طائرة مخطوفة لحساب أصوات انتخابية في الجو، وبين مفاوضات لم تنضج مواعيدها بعد وضغط أمريكي مطلوب وجبهة جنوبية لا تهدأ وانتخابات إسرائيلية تقترب، يقف لبنان والمنطقة أمام معادلة شديدة الحساسية. الدبلوماسية تحاول أن تسبق النار، فيما المنطقة تنتظر الاستحقاقات من إسرائيل وصولا إلى انتخابات أمريكا النصفية. وعلى المواعيد الانتخابية تضبط ساعة الحروب أو تطلق صافرة التسويات.
5: MTV. مساء الخير. الوضع اللبناني رهينة إيقاع الساعتين الإسرائيلية والأمريكية. فالانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة جمدت الواقع السياسي الدبلوماسي اللبناني ووضعته في ثلاجة الانتظار. صحيح أن الجميع في انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في تامبا فلوريدا، لكن المرجح أن المفاوضات المذكورة لن تحقق الكثير، فهي أولا جاءت نتيجة ضغط أمريكي كبير، ما يؤكد أن تل أبيب غير متحمسة كثيرا لها، وبالتالي لا يمكن انتظار نتائج كبيرة منها. ثم أنها مفاوضات عسكرية بحت، ما يصعب أكثر فأكثر إمكان إحداث خرق حقيقي فيها. وما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري، بحيث تكشف الوقائع أن ما تقوم به من قصف وتفجيرات سيؤدي في النتيجة إلى إحكام سيطرتها على جبل الريحان وصولا إلى أطراف جزين. والتصعيد العسكري ليس حكرا على لبنان، فالتطورات في الخليج غير مطمئنة، إذ أفاد موقع أكسيوس أن كبار أعضاء إدارة ترامب عقدوا اجتماعا في كامب ديفيد للبحث في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن. واللافت أن الاجتماع بل في الاجتماع أمران، الأول عدم الإعلان عنه، ما يشير إلى رغبة أمريكية رسمية في إبقاء قراراته سرية، والأمر الثاني أن آخر مرة عقد مثل هذا الاجتماع كان في حزيران 2025، أي قبل أيام قليلة من بدء حرب إسرائيل ضد إيران. فهل تتجه المنطقة إلى تطورات عسكرية دراماتيكية تعيد خلط الأوراق وتمهد لمرحلة سياسية وعسكرية جديدة؟ الجواب قد يكون عند مسؤول إيراني نقلت عنه وكالة بلومبرغ أن طهران تستعد لموجة أخرى من القصف الأمريكي ستكون أشد ضراوة ربما من الضربات السابقة. لكن قبل مواكبة آخر التطورات المحلية والإقليمية،
6: المنار.
7: أهلا بكم.
6: لا شيء يوازي ارتجاجات التفجيرات الصهيونية من حولة والمنصور لتعم الجنوب سوى خبر اليونيسف أن عائلات لبنانية تنام مع أطفالها بين أحضان الجوع، وكأن السلطة القابعة على رأس الوطن غير معنية بالكارثتين معا، ولا تزال تنتظر وعود العون الأمريكية ونوايا السلام الإسرائيلية، كما تؤكد السلطة اللبنانية باتفاق إطارها ولهافها إلى جولة جديدة من مفاوضاتها. لكن مصير أوهامها تلك هو الموت، كما أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أضاف إلى موقفه من كارثة المفاوضات بأن أوسلو الفلسطيني ولد ميتا وأوسلو اللبناني على الطريق. وعلى طريق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذه لا حدود للمطالب الإسرائيلية والمطامع سوى مزيد من التوسع للسيطرة على الأرض والمياه، مع إمكانية قيام مستوطنات كما حذر جنبلاط. والشعب اللبناني الحذر على مصير وطنه في ظل فشل السلطة وتخبط سياساتها، يعرف أن المطبق على البلاد ويحاصر اقتصادها وكل مواردها هو الأمريكي، باعتراف وزراء يرددون بلا خجل أن لا كهرباء ولا أموال ولا إعادة إعمار في لبنان ولا إنهاء للعدوان والاحتلال دون الانصياع للشروط الأمريكية الإسرائيلية. وأرشيف التصريحات العلنية واضح، فضلاً عن كواليس اللقاءات من أعلى رأس السلطة إلى وزير الخارجية وما بينهما. وما بين عفن السياسة وأحقادها عودة إلى الخبر الأصعب الذي كشفته منظمة اليونيسف العالمية من أن فرقها وثقت أن عائلة لبنانية وأكثر من أصل 5 أظهرت أن أطفالها ينامون جياعا. أما العالم فمتجه نحو جوع حقيقي بفعل مجانين يلحسون المبرد ليرووا عطشهم من دمهم. فأهل العدوان الأمريكي الصهيوني وأتباعهما على إيران يصرون على مكابرتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويعلمون خطورة النار المتمددة بقوة إلى الملف اليمني بعد فلسطين ولبنان، والتي تزيد من لهيب أسعار النفط التي تقارب حد تفجير الاقتصاد العالمي، وأجبرت الأوروبيين على مد اليد إلى احتياطات الديزل على أبواب الشتاء، فيما لا تزال منابر دونالد ترامب تمطر رشاوى انتخابية وتصريحات وادعاءات بالانتصارات. ووسط سيول الأحداث وغليان الملفات، لفت تصريح ناري للخارجية الروسية حذرت فيه الرعايا الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها، مضيفة أن الذين لم يغادروا كييف يعرضون حياتهم عمدا لخطر مميت.
7: NBN. لا شيء في جدول الأعمال المحلي يتقدم بند العدوان الإسرائيلي اليومي، والعدوان المتواصل على لبنان تتداخل تداعياته مع الوقائع الساخنة على مستوى الإقليم، حيث تعد واشنطن وتل أبيب المصدر والمصدر لهذه الوقائع التي تغذيها مواسم انتخابية في إسرائيل هذا الشهر وفي الولايات المتحدة الشهر المقبل. ومما لا شك فيه أن هذه المواسم تستبطن عناصر حذرة وخطرة وربما مفاجآت أمنية وعسكرية. وعلى قاعدة شهد شاهد من أهله، عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هذا الجو بقوله إن بنيامين نتنياهو الذي يعاني انتخابيا يهيئ الأرضية لخوض حرب من شأنها تأجيل الاستحقاق المقرر في 27 من تشرين الأول. والتهويل بالحرب يستهدف في المقام الأول إيران، ويتم في هذا الشأن تجميع الكثير من الذرائع الإضافية التي تتجاوز المسألة النووية إلى ما يسمى بالإرهاب، إذ زج أعداء وخصوم الجمهورية الإسلامية باسمها في حادثة فلاي دبي والهجوم على قاعدة جوية في بريطانيا، واتهام إيرانيين بالتحضير لهجوم آخر ضد اليهود في مانشستر. الضغوط لم تقتصر على طهران، فثمة ضغوط من نوع آخر مارسها دونالد ترامب على الدول الأوروبية، فانصاعت له وقررت ضخ الديزل من مخزوناتها التي يفترض استخدامها لمواجهة انقطاع الإمدادات، فأصبحت الاحتياطات في صلب محاولة احتواء تداعيات الحرب على طهران في الولايات المتحدة قبل انتخاباتها النصفية. والانصياع عينه استولد قرارا لمجموعة السبع بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من احتياجاتها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وقبل ظهور نتائج هذا القرار، كرر الرئيس الأمريكي قوله إن أسعار النفط ستشهد هبوطا حالما تنتهي الحرب ضد إيران، مؤكدا مرة أخرى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. أما الحرب بين الجانبين الحوثي والسعودي فدخلت مرحلة جديدة مع كشف تقارير صحفية أن المملكة تخطط لشن هجوم كبير على حركة أنصار الله في الأسابيع المقبلة لوقف المكاسب السريعة التي حققتها الحركة على أبواب باب المندب، على أن الملفين اليمني والإيراني حضرا في اجتماع سري عقده مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد، على ما أكدت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، موضحة أن نائب الرئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع الذي لم تتوافر معلومات حول نتائجه.
8: من واشنطن إلى طهران ومن المنطقة إلى جنوب لبنان، المشهد واحد: توتر يتراكم، مخاطر تكبر، وتسويات تبتعد أكثر فأكثر. بين أمريكا وإيران ضغوط وتهديدات ورسائل متبادلة وأبواب تفاوض تفتح نظريا، فيما الميدان والسياسة يقولان شيئا آخر. وفي عز هذا الاحتقان دقت حادثة فلاي دبي جرس الإنذار،

0: ولا سلاح ولا قرار عسكريا خارج مؤسساتها. أما اللبنانيون فيدفعون يوميا فاتورة سلطة عجزت عن تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة، فيما الأحزاب المشاركة فيها شركة في الحكومة عندما توزع المواقع والتعيينات، ومعارضة لها عندما يحين موعد الخطابات والشاشات. يرفعون الصوت ضد سلطة هم جزء منها، ثم يريدون من اللبناني أن يصدق أن المسؤول دائما في مكان آخر. في الخارج أمريكا وإيران تلعبان على حافة النار، وفي الداخل إسرائيل تعتدي، الدولة تتعثر، واللبناني يدفع الحساب. فإلى متى تبقى الجمهورية في غرفة الانتظار فيما البلد نفسه ينزف؟
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30. في وقت
4: كنا متأمل أن لبنان تلقى فريق. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
7: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. تتواصل العمليات الإسرائيلية جنوبا، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات على البلدة. القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضا أطراف برعشيت، فيما نفذت مروحية أباتشي عملية تمشيط باتجاه أطراف بلدة زوتر الشرقية. وفي وقت سابق أفيد بعملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، فخخ في خلالها المدرسة الخاصة في البلدة ودمرها، كما أغار الطيران الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا بلدة كفر تبنيت. توازيا سجل تحليق طيران حربي على مستوى متوسط في أجواء البقاع. بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في البيت الأبيض في التطورات في لبنان والمنطقة، لا سيما اتفاق الإطار وما يتصل بتنفيذه، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة. كتب النائب أديب عبد المسيح عبر إكس: موازنة العام 2027 أشبه بالألعاب النارية بأصوات عالية وألوان جميلة، لكن كلفتها من جيوب الناس وتتركهم في النهاية بجيوب فارغة.
0: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني، وفيما تشهد العلاقة بين الطرفين تصعيدا عسكريا ودبلوماسيا غير مسبوق، تخلله تعثر مفاوضات خطة الأيام السبع وتزايد التهديدات الميدانية، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن أمين مجلس الأمن القومي أكد في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي أن الظرف الراهن هو الأصعب. موقع أكسيوس نقل عن وزير الخزانة الأمريكية انتقلنا في حربنا مع إيران للجدار الحديدي، لافتا إلى أن الحصار إجراء لم تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، وأضاف نعذل إيران على نحو غير مسبوق. هذا وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز اليوم تفوق مستوياتها قبل اندلاع الصراع. ميدانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، وتحدثت وكالة تسنيم الإيرانية عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوب البلاد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لجماعات الحوثي، فيما أفادت وسائل إعلام حوثية بأن 26 غارة سعودية على صنعاء استهدفت نقم وعيطان والسبعين والنهدين. في جديد حادث فلاي دبي، لفت وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن هدف منفذ عملية الطائرة كان قتل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين، موضحا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يحمل جنسية ثانية. إلى ذلك أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تجري تحقيقا بشأن ما إذا كان طيارون من إيران وسوريا والعراق قد هبطوا في مطار بن غوريوم في خلال السنوات الأخيرة. ولفتت إلى أن شركة فلاي دبي زودت تل أبيب قوائم بأسماء الطياري، إلا أنه تبين أن هذه القوائم لم تخضع للفحص الأمني المطلوب. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.
3: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: صوت كل لبنان الغربة أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف في هذه الحلقة السيد ديمتري ألينيكوف. دكتور مرحبا.
1: طاب يومكم، سعيد جدا بلقائك من جديد.
2: وأنا أيضا.
1: نتناول اليوم موضوع التاريخ السياسي للشطرنج. أعتقد أن في العالم كله وليس في روسيا فقط هناك عدد قليل جدا من مؤرخي وخبراء الشطرنج اللامعين أمثالك. عندما استمعت لمحاضراتك أثار اهتمامي جدا هذا الموضوع، وأدركت كم هو جذاب رغم أنه لا يحظى للأسف بما يستحق من اهتمام. وحول تاريخ الشطرنج هناك كثير جدا من نوازع السياسة ومكائد الاستخبارات وقصص الجاسوسية وما إلى ذلك.
2: هذه حقيقة.
1: لنبدأ من تاريخ الشطرنج بإيجاز، والسؤال: لماذا صارت هذه اللعبة منتشرة في العالم إلى هذه الدرجة رغم وجود ألعاب أخرى معقدة مثل لعبة الجو الصينية وغيرها؟ إذن أين ظهر الشطرنج وكيف انتشر في العالم؟
2: الرواية الأقرب للحقيقة تفيد بأن الشطرنج ظهر في شمال الهند على ضفاف الجانج في القرن السادس الميلادي تقريبا، ولكن هذه اللعبة كانت إنجاز التعبير بمثابة جدة الشطرنج الحديث. هذه اللعبة القديمة كانت تسمى تشاتورانجا.
1: أربعة جيوش.
2: نعم، أربعة جيوش أو أربعة أصناف من القوات. تطورت هذه اللعبة بالتدريج وانتقلت إلى بلاد فارس. ورد في ملحمة شاهنامة للشاعر الشهير الفردوسي قصة تقول إن حاكم الهند أرسل للفرس سفارة تحمل هذه اللعبة، وأبلغ الشاهنشاه أنه لن يحارب ضد بلاد فارس شريطة أن يثبت حكماء الشاهنشاه أنهم على قدر كاف من الذكاء وأن يفكوا لغز هذه اللعبة. كانت تلك لعبة تشاتورانجا، ونظرا لأن مصدر هذه القصة فارسي فقد جاء فيها أن الحكيم بوزرجمهر ابن البختكان حل لغز اللعبة. لقد توافقت هذه اللعبة مع الواقع إلى درجة أنها انتشرت في أرجاء بلاد فارس كلها. وعندما بدأت مرحلة الحكم العربي أخذ العرب عن الفرس هذه اللعبة التي صارت تسمى شطرنج، وبذلك انتشرت في كل أرجاء العالم القديم عن طريق التجار العرب. وإذ انتقلت نحو الغرب وصلت إلى جنوب إسبانيا إلى الدولة الأموية في الأندلس. وبهذا الصدد يرد ذكر زرياب، تلك الشخصية المشهورة جدا في الثقافة العربية،
1: المطرب والموسيقي،
2: ويرتبط باسمه أيضا ظهور الفلامينكو في إسبانيا. فبحسب الرواية السائدة أبعد زرياب من بغداد بكيد منافسيه، فرحل إلى قرطبة وحل فيها حاملا لعبة الشطرنج، ومن هناك انتقلت اللعبة إلى أوروبا الغربية. وتبين الحفريات الآثارية أن التجار العرب الذين اتبعوا طريق الفولغا التجاري نقلوا في نفس الفترة تقريبا هذه اللعبة إلى سكان الأراضي الروسية.
1: تقصد رحلة ابن فضلان؟
2: نعم بالضبط. ذكر ابن فضلان تحديدا لا يرد في موضوع لعبة الشطرنج، لكن الحفريات تبين أن لعبة الشطرنج كصيغة انتقالية أخذت طريق الفولغا التجاري، وأولى القطاع المتعلقة بالشطرنج اكتشفت في منطقة نهر الدون.
1: وهنا في المتحف رقعة شطرنج بأحجار في أزياء شرقية.
2: نعم، وفضلا عن ذلك نجد أن التسمية الروسية للشطرنج شخمتي من أصل شرقي، وهذا ما لا نجده في أوروبا، فهناك تشيك أو تشيس إلى آخره، بينما عندنا بقيت شخمتي.
1: بالمناسبة قد يكون ذلك مفاجأة للمشاهدين، ولكن أصل هذه التسمية من شاهمات، أي نهاية اللعبة بموت الملك.
2: نعم صحيح.
1: الفرس تبنوا طبعا مفردات عربية كثيرة، ولذلك فإن الشاهمات تلفظ على النحو نفسه في اللغتين العربية والفارسية.
2: صحيح تماما. الشاه هو القطعة الرئيسة في لعبة الشطرنج، في أوروبا يسمونه الملك. بالمناسبة في روسيا التاريخية بقيت قطعة أخرى بتسميتها الشرقية، إنها فيرز من كلمة وزير، بينما في أوروبا تسمى ملكة.
1: وهل حقا أن ملكة قشتالة إيزابيلا الأولى قالت إن حركة ملكة الشطرنج لا يمكن أن تقتصر على نقلة واحدة في كل الاتجاهات، يجب أن تذهب أبعد؟
2: نعم، كانت الملكة حجرا ضعيفا، وكان بإمكانها التحرك مربعا واحدا فقط كالملك، لكن ملكة قشتالة إيزابيلا الأولى هاوية الشطرنج الكبيرة غيرت هذه القاعدة في القرن الخامس عشر. كان الشطرنج في أوروبا مرآة للتركيبة السياسية في مجتمع القرون الوسطى، وإيزابيلا رأت أن قطعة الملكة يجب أن تكون كلية القدرة تمثلا بها هي، أي أن تتحرك في الاتجاهات كافة وعلى كامل الرقعة. كانت هذه القاعدة جديدة لفائدة الشطرنج لأن اللعبة صارت أكثر ديناميكية. تأثرت روسيا أيضا بإصلاح الشطرنج هذا، إلا أن ملكة الشطرنج احتفظت بالاسم الشرقي أي فيرز الوزير، وكذلك الأمر بالنسبة لقطعة الفيل التي جاءت تسميتها هذه من الهند وبقيت عند العرب، وهذا الاسم بقي أيضا في روسيا وإسبانيا فقط. والقيصر الروسي إيفان الرهيب كان أشهر لاعب الشطرنج في زمانه،
1: وقيل إنه توفي وهو يلعب الشطرنج.
2: نعم، كانت رغبته الأخيرة قبل وفاته أن يلعب الشطرنج، وقد توفي وهو جالس إلى الرقعة. أسدى إيفان الرهيب شيئا هاما للعبة الشطرنج، والمقصود بذلك أن الكنيسة في روسيا القديمة حرمت الشطرنج بوصفه من ألعاب الميسر القمار، وكذلك حرم في بعض أرجاء العالم الإسلامي، لأن المرأة عندما يخسر كانت تنتابه حالة من الانفعال الشديد، وكان هذا يؤدي إلى نزاعات وحتى إلى عمليات قتل، ولذلك لم تكن الكنيسة ضد الشطرنج بوصفه مجرد لعبة بل كلعبة ميسر، كما كان الحال مع النرد وغيرها.
1: وفي الهند كان الرهان أحيانا على قطع إصبع.
2: يبدو أن الأمر كان كذلك، لكن إيفان الرهيب لم يكن معنيا بالرهان عند اللعب، وقد أقدمت الكنيسة على حل وسط. إذا كان لاعب الشطرنج من أجل المتعة فلا يعد هذا إثما،
1: ونفس الشيء كان في أوروبا.
2: نفس الشيء، وشخصيات كنسية أحبت اللعبة أيضا. مثلا كان الراهب بيتكا أحد شركاء القيصر الروسي بطرس الأكبر في لعبة الشطرنج،
1: وحسب علمي فإن راهبا كاثوليكيا وضع أحد أولى الأعمال النظرية للشطرنج.
2: نعم، إنه روي لوبيز دي سيغورا. عندما كانوا في أوروبا يعلمون الفتيان لعبة الشطرنج كانوا يعلمونهم إدارة المجتمع القروسطي. في الشطرنج كان هناك الزوجان الملكيان وكانت الحاشية. في إنجلترا هذه القطعة تسمى الأسقف، أما في فرنسا فتسمى المهرج، وإلى جانب الملوك يقف الفرسان، الفارس بالإنجليزية نايت. في روسيا هذه القطعة تسمى حصان، بقيت وفق تسميتها الهندية. وفي أوروبا هذه القطعة تسمى القلعة، أما في روسيا فهي زورق. أي أن الشطرنج ليس مجرد معركة على الطاولة، بل هو نموذج يحاكي المجتمع وتنظيمه وطبيعة حكمه.
1: حينها ساد اعتقاد بوجود علاقة طردية بين مهارات الشطرنج ومهارات الإدارة عموما.
2: صحيح، تقريبا منذ القرن الثاني عشر بدأ في أوروبا تعليم الشطرنج للشباب، فهي كانت تمنحهم مهارات الإدارة، وهذا التقليد، هذا الأمر انتقل في الواقع من الشرق.
1: في الصين مثلا كانت لعبة جو مدرجة على قائمة الامتحانات.
2: كان كبار الموظفين ملزمين بإثبات قدرتهم على التفكير المجرد. هناك قول شهير للملك الساساني أردشير الأول، وهو: من الغريب أن أرى بادشاها لا يجيد لعبة الشطرنج، فإذا كان لا يجيد حتى إدارة القطع على الرقعة كيف سيدير شؤون الدولة إذن؟
1: فكرة عميقة جدا.
2: وكانت تقاليد ممارسة الشطرنج منتشرة على نطاق واسع وسط رجالات الدولة، وقد مارس الشطرنج كل قياصرة روسيا وعائلاتهم. وتؤكد الوثائق أن صوفيا الأخت غير الشقيقة لبطرس الأول كانت أول امرأة روسية لعبت الشطرنج باحتراف. وهناك أسطورة روسية تروي أن الأمير فلاديمير حبس زوج الحسناء فاسيليسا، فما كان منها إلا أن تنكرت في زي سفير القبيلة الذهبية ونازلت الأمير فلاديمير في الشطرنج وفازت عليه. مقابل ذلك طلبت إطلاق سراح زوجها من السجن. إنها أسطورة شهيرة جدا.
1: هذه القصة مشابهة لقصة زوجة توماس بين، إذ قيل إنها أنقذت حياتها نتيجة فوزها في لعبة شطرنج،
2: وهذه أسطورة أيضا.
1: نعم، إبان الثورة الفرنسية اقترحت توماس بين أن لا يعدم لودفيك السادس عشر.
2: نعم.
1: بل أن يتم نفيه، ولذلك حكم عليه بالإعدام. فاقترحت زوجته على روبسبيير مباراة في الشطرنج على أن يطلق سراح زوجها في حال فوزها، وهكذا أنقذ أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.
2: نعم، ولكن لا أعلم إن كان هذا حقيقة أم لا. بكل الأحوال كانت حكايات كهذه منتشرة جدا، وكذلك في روسيا هناك أسطورة تقول إن الإمبراطور بافل الأول المعروف بقسوته خسر في لعبة شطرنج أمام أحد مرؤوسيه، فأفرج عن شقيق هذا المرؤوس أو والده باختلاف الروايات.
1: إذن لننتقل إلى الموضوع الأساسي، وهو الشطرنج في المواجهة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في مرحلة الحرب الباردة. طبعا المواجهة شملت جميع أنواع الرياضة وضمنا لعبة الشطرنج وجميع الميادين التي تقتضي المبارزة سواء كانت عقلية أو بدنية. إذن كيف كان الموقف من الشطرنج في الاتحاد السوفيتي بعد الثورة وفي الولايات المتحدة؟ يعني كيف كان الموقف من هذه اللعبة التي يمكن استخدامها كبطاقة تعريف أو كاستعراض للقدرات الذهنية للأمة؟
2: إن فكرة استخدام الشطرنج كبطاقة التعريف الذهنية للأمة وقد أحسنت الوصف هنا. هذه الفكرة تعود للاتحاد السوفيتي. كان الموقف من الشطرنج في الاتحاد السوفيتي وفي أمريكا وأوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي مختلفاً من حيث المبدأ. في الغرب كان الشطرنج غالباً مجرد تسلية ذهنية وكان عالماً منغلقاً، في حين كان الموقف منه في روسيا آنذاك شكلاً من أشكال تربية الجمهور ذهنياً. في تلك الأيام بدأت الثورة الصناعية في روسيا، وأدى ظهور دولة صناعية كبرى إلى أن سكان الريف الذين تعلموا وتربوا وفق التقاليد الفلاحية صاروا ينتقلون إلى العمل في المدن، فكان عليهم أن يستوعبوا مهارات تفكير جديدة. ولأول مرة أولت الحكومة السوفيتية اهتمامها للشطرنج تحديدا كشكل لتنمية تفكير مواطنيها. في عام 1924 أسس المسؤول الحزبي السوفيتي نيكولاي كريلينكو منظمة رسمية للشطرنج، وجمع بين الاهتمام بالشطرنج وضرورات الدولة، وصارت هذه المنظمة تتلقى تمويلا حكوميا. وهذا ما ميز مبدئيا الشطرنج السوفيتي عن الشطرنج في أوروبا. والأكثر من ذلك كان كريلينكا يؤكد بإصرار أن تنشئة أبطال عالميين ليست من أهدافهم، وأن هدفهم الرئيس هو أن يغدو الشطرنج هواية جماهيرية. الشطرنج هو أداة لتربية الكادحين ذهنيا، ولذلك بدأ الدولة باجتذاب المختصين الذين كان يفترض بهم تعليم الناس لعبة الشطرنج على نطاق جماهيري، وهذا ما لم يكن في روسيا قبل الثورة ولا في أوروبا الغربية.
0: أي كان ذلك في إطار محو الأمية؟
2: كان ذلك صيغة لمحو الأمية، ومحو الأمية يقتضي تنمية التفكير المجرد. لماذا نعلم الأطفال لعبة الشطرنج؟ لأن السابعة الثامنة هي السن المثالية لذلك، ففي هذه المرحلة يبدأ نمو التفكير المجرد لدى الطفل.
0: والتفكير النقدي،
2: صحيح،
0: النقد الذاتي مع كل حركة.
2: نعم، فنحن نعلم أن تطور دماغ الإنسان مرتبط من بين أمور أخرى مرتبط بتطور استخدام يديه، وفي الشطرنج يجسد الشخص بواسطة اليدين أفكاره ماديا على الرقعة. وبما أن ذلك يحدث في مباراة مع الخصم فهو يقيم كل حركة يقوم بها بروح انتقادية، وعلى الفور يتلقى استجابة على الرقعة. ففي الحياة غالبا ما يحدث أن خطأ ما ينعكس خلال سنوات حتى على الأحفاد أحيانا. أما في الشطرنج وبما أن الرد يكون سريعا يبدأ الشخص بالتعلم من أخطائه بسرعة. في روسيا قبل الثورة كان هناك حوالي 5 إلى 10 آلاف لاعب شطرنج، أما في روسيا السوفيتية فازداد عددهم إلى 150 ألف شخص، وعند بداية الحرب العالمية الثانية بات عندنا 1,000,000 لاعب منظم.
0: اللاعب المنظم هو من يمارس اللعبة في أندية؟
2: هم الذين يمارسون ذلك في أندية ويشاركون في المباريات الرسمية التي كان ينظمها الاتحاد الوطني للشطرنج. بالتالي فإن عدد لاعبي الشطرنج في بلدنا فاق عدد لاعبي كرة القدم والهوكي والتزلج مجتمعين. هذا جيش يتحول فيه الكم إلى نوع، أي تلك الحالة التي تولد أقوى لاعبي الشطرنج نتيجة العدد الكبير من المنافسين المنخرطين في اللعبة. بهذا أيضا تميز الشطرنج السوفيتي مبدئيا عن الشطرنج الغربي، فهناك في الغرب كان ذلك لعبة ذهنية، فيما كان في الاتحاد السوفيتي أداة للتربية والتعليم.
0: طيب، متى أدرك الاتحاد السوفيتي أن الشطرنج أداة جيدة جدا في الترويج للنظام السوفيتي ومزايا الشيوعية؟
2: نعم،
0: فقد وصف الأمريكيون لاحقا الترويج الكبير لمدرسة الشطرنج السوفيتية بالعدوان الثقافي السوفيتي.
2: شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة انعطاف في هذا المجال. قبل ذلك عندما كان الاتحاد السوفيتي يعيش على أمل قيام الثورة العالمية عزل نفسه عن العالم الخارجي وعن جميع المباريات الرياضية الدولية ضمنا. تأسس اتحاد الشطرنج العالمي في عام 24، لكن الاتحاد السوفيتي رفض قطعيا الانضمام إليه باعتباره منظمة برجوازية. وفي عام 43 تم حل الكومنترن، وعندئذ وإذ بات للاتحاد السوفيتي حلفاء كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، أدرك أن بإمكانه أن يشترك في نظام الشطرنج العالمي. وولدت أيضا فكرة التعايش السلمي والمباراة العالمية بين المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية. قرر الاتحاد السوفيتي أن يعرض للعالم أجمع بالوسائل السلمية نجاحاته في شتى المجالات، أي في غزو الفضاء والقطب الشمالي وغيرها. وفي المجال الأكثر وضوحاً كمقياس لفهم النجاح، أي في الشطرنج. من ناحية الإنجاز العقلي، لم تكن إنجازات العلماء مفهومة لكل الجماهير وفي متناولها دائماً. أما الفوز في الشطرنج فهذا كان مفهوماً للجميع. وعندما كنا لا نزال حلفاء مع الولايات المتحدة، جرت المباراة الشهيرة عبر الراديو اللاسلكي في عام 1945، وفي تلك الأيام تحديداً استسلمت اليابان.
1: هل أوضحت لنا ما المقصود بالمباراة عبر الراديو؟
2: نعم، المباراة عبر الراديو تعني مباراة عن بعد، حيث اللاعبون لا يجلسون إلى طاولة واحدة متقابلين وجها لوجه، بل يتواصلون بواسطة الراديو، وكل منهم يخبر الآخر بحركاته على الرقعة. كان الفريق الأمريكي يلعب من أحد فنادق نيويورك، وكان الفريق السوفيتي يلعب في موسكو في الدار المركزية للعاملين في مجال الفنون. وبواسطة الاتصال اللاسلكي الذي تطور جدا خلال الحرب العالمية الثانية، كان منظمو المباراة يسجلون وينقلون حركات اللاعبين. جرى تبادل الحركات، وكأن لعبة الشطرنج كانت مباراة حية. كان الأمريكيون آنذاك أبطال الألعاب الأولمبية لأربع مرات، وكان بلدهم مغرما بالشطرنج، وكان المليونير موريس ويرثم يدعم تطور الشطرنج هناك. فنظم في أغسطس عام 45 مؤتمر الشطرنج العالمي بمشاركة نجوم هوليود
1: مثل مارلين ديتريش وغيرها.
2: نعم، كانت نجمة التمثيل الألمانية مارلين ديتريش مغرمة بالشطرنج، كما شارك في ذلك المؤتمر بطل أفلام الويسترن الأمريكية جون وين. أي كان في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من هواة الشطرنج ومحترفيه. إذن كان الأمريكيون يعتقدون أن نتيجة المباراة محسومة. أعلن عن أن بطل الولايات المتحدة عدة مرات أرنولد دينكر سوف يلعب على الرقعة الأولى ممثلا عن الأمريكيين، وعلى الرقعتين الثانية والثالثة كان لاعبا الشطرنج العبقريان سامويل ريشيفسكي وروبن فاين. ولذلك كان التفكير في الولايات المتحدة منصبا على حجم الفارق في النقاط فقط، إذ لم يكن لديهم أدنى شك في أن السوفييت سوف يخسرون.
1: حسب علمي فإن العديد من لاعبي الشطرنج الأمريكيين النوابغ كانوا في الأصل من الإمبراطورية الروسية، وكذلك من أوروبا الشرقية.
2: نعم، ليس الجميع بل كثيرون. كان ريشيفسكي يهوديا بولنديا هاجر إلى أمريكا، ولقد أفلح تماما في الشطرنج، ففاز ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، ولكنه مع ذلك لم يفز ببطولة العالم. ذلك أن المنافسة مع الاتحاد السوفيتي أرهقته وقضت على طموحاته.
1: عند تحضيري لهذا الموضوع قرأت مقالة جاء فيها أن 54% من أبطال العالم في الشطرنج هم يهود جزئيا أو كليا، وهم يفتخرون بذلك. فإلى أي حد كانت هذه اللعبة أكثر انتشارا بين اليهود تحديدا؟
2: بالفعل كانت اللعبة منتشرة على نطاق واسع بين اليهود في الإمبراطورية الروسية، وبالرغم من أن عددا كبيرا من لاعبي الشطرنج المعروفين والنابغين كانوا يهودا بالفعل ومن الاتحاد السوفيتي ضمنا، إلا أنهم لم يكونوا جميعا من الفائزين ببطولة العالم. وبالعودة إلى مباراة الشطرنج عبر الراديو بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، عندما بدأت تلك المباراة لم يفوز الأمريكيون في الرقع الثلاث الأولى إلا بنصف نقطة من أصل ست نقاط، أي خسروا خمس جولات وتعادلوا في جولة. كانت النتيجة هزيمة ساحقة للفريق الأمريكي، وآنذاك ذهلوا فعلا. وفي السنة التالية جاء الأمريكيون إلى موسكو لخوض مباريات الإياب وخسروا مجددا. وبعد ذلك في غضون ما لا يقل عن 10 سنوات احتفظ لاعبو الشطرنج السوفييت بموقع الريادة على الصعيد العالمي. ففي عام 46 صار ميخائيل باتفينيك أول سوفيتي يحرز بطولة العالم في الشطرنج للرجال، وفي عام 50 صارت لودميلا رودينكا أول سوفيتية تحرز بطولة العالم في الشطرنج للسيدات. وبعد ذلك في عام 52 فاز الاتحاد السوفيتي في أولمبياد الشطرنج العاشر للرجال، وفي عام 57 فاز بأولمبياد السيدات، وفي عام 56 أحرز باريس سباسكي بطولة العالم للناشئين. أي أن لاعبي الشطرنج السوفييت دأبوا على الفوز في جميع البطولات، وهذه ضربة قوية جدا لأمريكا التي طالما تباهت بتفوقها الذهني. واستمر الأمر على هذه الحال إلى أن ظهر العبقري روبرت فيشر، وذلك ذلك بعدما درس الأمريكيون بدقة تكتيكات واستراتيجيات لاعبي الشطرنج السوفييت، ونشرت كتب ومقالات خاصة عن ذلك. وكل هذا كان في إطار دراسة الأمريكيين للعقلية الروسية وطريقة التفكير السوفيتية.
0: قام بذلك هايمسون وفاين كمحللين نفسانيين.
2: درسوا العقلية السوفيتية من خلال الشطرنج لأن التكتيك في هذه اللعبة جلي للعيان، ودراسة التكتيك تفتح آفاقاً لفهم طريقة التفكير.
0: في محاضراتك تحدثت على نحو مثير عن دراسة اللاوعي الجمعي عند السوفييت من خلال دراسة التكتيك في لعبة الشطرنج، وقد توصل الأمريكيون إلى استنتاج مفاده أن تكتيك الشطرنج السوفيتي هو دفاعي في الغالب، وهذا ما كان يتجلى في السياسة أيضا، صحيح؟
2: نعم، بل توصلوا لاستنتاج مفاده أن التكتيك السوفيتي كان معتمدا على الهجوم المضاد، لذلك فإن السلاح الرئيس للاعبي الشطرنج السوفييت أيضا كان الهجوم المضاد في اللعب. هذه كانت رؤية المحلل النفسي الشهير روبن فاين. المقاربة بالفعل مثيرة للاهتمام بحد ذاتها، وهي استعمال الشطرنج كأداة لاستيضاح التفكير السوفيتي، بمعنى أن الاتحاد السوفيتي يرد ولكنه لا يبادر للهجوم. وهكذا بعد خسارة الأمريكيين في الشطرنج وغيره من أنواع الرياضة، كتب الرئيس جون كينيدي مقالة عام 1960 بعنوان الأمريكي الناعم، جاء فيها أن الأمريكيين أصابهم الخمول، وأن الدولة لا تولي الاهتمام لتطوير الأمريكيين في الرياضة، خاصة في الرياضات الذهنية في الشطرنج. وفي هذا الوقت بالضبط بدأ بالصعود نجم روبرت فيشر الذي صار محط رهان المعسكر الغربي.
0: وفيشر هذا أكان عبقريا ظهر في الوقت المناسب، أم أن الأمريكيين درسوا جيدا التكتيك السوفيتي وأعدوا فيشر للمواجهة؟
2: هذا الفلز الثمين كان مشروعا، فهو منذ الطفولة كان يهوى الشطرنج، تعلم الكثير، والأكثر من ذلك أنه تعلم اللغة الروسية ليقرأ أدبيات الشطرنج السوفيتية.
0: وزار الاتحاد السوفيتي؟
2: نعم، زاره عام 58، وفي متحف الشطرنج حيث نجلس الآن، عندما كان في 15 من عمره نافس لاعبي الشطرنج السوفييت. من ناحية أخرى كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقبه، لأن ذلك كان زمن الحرب الباردة، وفيشر كان قد بدأ اللعب في زمن المكارثية، في زمن مطاردة الشيوعية. نصحته أمه قائلة: إذا كنت تحمل كتابا في المترو باللغة الروسية فغط غلافه بورقة ما. ومع مرور الوقت نما لديه سلوك الشخصية الارتيابية. في 14 صار أستاذا في الشطرنج، وبدأ مبكرا بالمشاركة في البطولات الدولية. آنذاك اتضح أنه مشروع، وبدأ العمل على تكوينه بطلا فريدا، وقد استثمرت الخارجية فيه.
0: بطل وحيد كما في أفلام الأكشن الأمريكية.
2: نعم، كأي فيلم،
0: مثل ستالوني أو شوارزنيجر.
2: نعم، لا شك،
0: بطل وحيد ضد الجميع،
2: وحيد بمفرده ضد المنظومة كاملة. كان ذلك بمثابة علاقات عامة ودعاية على الطريقة الأمريكية، أي أن يمضي فيشر وحيدا لمواجهة الآلة الحمراء السوفيتية الرهيبة كما قيل آنذاك. عندما توقف فيشر مؤقتا عن اللعب، نجح في مسابقة المرشحين للبطولة لاعب شطرنج أمريكي آخر هو الفائز ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن السلطات الأمريكية اشترت منه هذا الحق مقابل 5,000 دولار لكي يفوز فيشر في النهاية. لا تزال حتى الآن تتردد نظرية المؤامرة بأن الأجهزة الأمريكية الخاصة ساعدت فيشر على الفوز في جميع مباريات البطولة، لأنه لم يسبق قط أن سجلت مثل هذه النتائج الساحقة في الجولات. فقد فاز على اللاعب الدنماركي بنت لارسن 6-0، ثم انتصر على لاعبنا مارك تايمانوف 6-0. في المباراة الختامية بين المرشحين للبطولة، لعب فيشر ضد اللاعب السوفيتي تيغران بيتروسيان. انتهت الجولات الخمس الأولى بالتعادل، وفجأة خسر لاعبنا 4 جولات متتالية، لعبها بأسلوب مختلف عن أسلوبه تماما. كان ذلك أمرا غريبا جدا، ولكن أيا كان الأمر صار فيشر خصما للسوفيتي باريس سباسكي في المباراة على بطولة العالم عام 72. كان فيشر دائما يضع شروطه رافضا اللعب لأسباب مختلفة، وفي النهاية ضعفت مكافأة الفوز. وفي تموز عام 72 انطلقت المباراة في ريكيافيك الأيسلندية، كان التفوق في البداية لسباسكي، لكن بعد ذلك حدث شيء ما فبدأ يخسر. بالمناسبة كان هناك جاسوس في فريق سباسكي، فقد ضم إلى فريق مدربيه لاعب الشطرنج الإستوني إيفوني، والذي اقترح عليه أحد الأمريكيين من فريق فيشر أن يشارك في تأليف كتاب عن هذه المباراة التاريخية، وطلب منه أن يتحدث عما يسمعه من مدربي سباسكي. وعمليا حتى نهاية المباراة كان ني ينقل المعلومات إلى الأمريكيين. شك مدربو فريقنا به واستبعدوه من الفريق. بعد ذلك ظهر شك في أن إشعاعا معينا يؤثر على سباسكي، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان قدرته على اللعب تماما، إنما تراجع أداؤه أكثر بكثير مما هو معهود. وسواء كان الأمر كذلك أم لا، صار فيشر بطلا للعالم، وتحقق مشروع البطل الوحيد الذي يقهر المنظومة السوفيتية. واستمر الحال كذلك حتى عام 75، عندما صار أناتولي كاربوف مرشحا للفوز بلقب بطل العالم. فيشر عندها تقدم بمطالب متشددة إلى درجة أن اتحاد الشطرنج العالمي رفضها. فيشر طالب أن يتم تسجيل الفوز بعد كسب 10 جولات، وهذا أمر غير معقول، فرفض فيشر أن يلعب، وصار كاربوف بطل العالم بالتزكية دون خوض المباراة. بعد ذلك حدثت دراما كبيرة متعلقة بالحرب الباردة. أتحدث عن مباراة كاربوف ضد السوفيتي المنشق الهارب إلى الغرب فيكتور كورتشنوي.
0: لنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة حتى يكون بوسعنا مناقشة الموضوع بالتفصيل. إذن دكتور، نتوقف هنا على أمل مواصلة هذا اللقاء الممتع في الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك.
2: بكل سرور.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا لكم. إلى اللقاء.
0: مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد ديمتري ألينيكوف. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: لك.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
5: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
6: أبو جاد عطول مبيضة.
5: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
7: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
8: عن شو عم تحكم؟
5: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: غريبة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. حبس أنفاس وأسابيع مفتوحة على كل السيناريوهات في المنطقة، ولبنان يترقب جولة فلوريدا. من الفاتيكان إلى باريس، كرم يتحرك لبحث مرحلة ما بعد اليونيفيل وإنقاذ صيغة الإطار. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، وسلسلة عمليات تفجير هزت المنصورة. الزين لإذاعتنا إعادة فتح مكب إسرار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات. وفي العناوين أيضا، مصير ضريبة 300,000 على المحروقات على طاولة الاجتماع الوزاري الاثنين.
1: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. المنطقة برمتها دخلت مرحلة حبس أنفاس وأسابيع مفتوحة على كل السيناريوهات والاحتمالات حتى موعد الانتخابات في واشنطن وتل أبيب، فيما لبنان الرسمي يحاول بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة أمامه إبعاد شبح الحرب عنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وفي هذا الإطار تتركز التحركات التي يقوم بها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم من الفاتيكان إلى فرنسا في مسعى جديد لإعادة تحريك المسار التفاوضي وإعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي. بالانتظار، المشهد اللبناني سيبقى على حاله من الجمود على الجبهة السياسية بانتظار جولة المفاوضات العسكرية المقبلة في فلوريدا، فيما الجبهة الجنوبية تشهد يوميا تصعيدا إسرائيليا مستمرا برا وجوا. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن يترقب الداخل اللبناني جولة تامبا العسكرية المرجحة بين 20 و22 من الجاري في ولاية فلوريدا في إطار إعادة تحريك المسار الدبلوماسي وإنقاذ صيغة الإطار، في حين لم يتبلغ لبنان بعد بالموعد الرسمي لهذه الجولة. في هذا الوقت يواصل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية، وبعد الفاتيكان يتوجه كرم إلى باريس حيث يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. إلى ذلك حضرت التطورات في لبنان والمنطقة في لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام في البيت الأبيض. وفي خلال اللقاء جرى البحث في اتفاق الإطار وما يتصل بتنفيذه، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة. على الأرض جنوبا لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار القصف المدفعي وعمليات التجريف والتفجير وآخرها في بلدة المنصوري. مزيد من المشهد الجنوبي اليوم مع الزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شن الطيران الحربي مساء اليوم غارتين استهدفتا المنصوري وكفر تبنيت، بعد أن استهدف الطيران المعادي نهارا أطراف دير سريان لجهة الوادي والقنطرة ووادي الحجير والنبطيل فوق ومحيط زوتر الشرقية من فدون. كما تواصل القصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف مساء بلدة المنصوري بقذائف ثقيلة من عيار 240 ملم مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء البلدة. كذلك استهدف القصف المدفعي بني حيان وطلوسة وحداثة والخيام وأطراف بلدات ميفدون وحاريس وبرعشيت وشبعة وشقرة، بالإضافة إلى استهداف أودية زبكين وسلوكي والحجير. وتزامن القصف المدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر مروحية من نوع أباتشي استهدفت مجرى النهر عند أطراف زوتر، كما تعرضت بلدات عيت الجبل وزوتر الشرقية والخيام وحداثة وحريص لحملة تمشيط واسعة. أما في مسلسل التفجيرات والإبادة العمرانية، فقد نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة جدا سمع دويها على مساحة واسعة من الجنوب، وقد استهدفت المنصوري وبرعشيت وميس الجبل وبيت يحون وحولة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي تطور ميداني لافت اليوم، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما سجل أيضا تحليق طيران حربي على مستوى متوسط في أجواء البقاع. وفي الغضون، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة في خلال الليل إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. واليوم جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطية، شملت النبطية وزبدين وفرون، بهدف الاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين. نبقى في الجنوب، حيث أطلقت مديرية أمن الدولة اسم سرايا شهداء أمن الدولة على سرايا النبطي الحكومي تخليدا لذكرى 13 شهيدا من المديرية سقطوا في الحرب الأخيرة. وسط هذه الأجواء أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيبقي البلاد في دائرة المأزق. وعلى مسافة أشهر قليلة من انتهاء مهام اليونيفيل، أعرب خلف عن خشيته من محاصرة قرى الخط الأزرق وقطع أوصالها مع الداخل وإبقائها أمام خيار وحيد وهو الانفتاح على الإسرائيلي. خلف تحدث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان. وفي المواقف أيضا، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في خلال لقاء بيروتي في السوديكو برعاية النائب تيمور جنبلاط تأييد خيار التفاوض شرط أن يؤدي إلى تحرير الأرض وعودة الأهالي وتحرير الأسرى واستعادة المودعين أموالهم، معتبرا أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب تؤكد التمسك بالأرض والسيادة وضرورة حضور الدولة في الجنوب. معيشيا، وفي ظل ما يقبع تحته المواطن اللبناني من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية لراتبه، يناقش اجتماع وزاري الاثنين المقبل يضم وزراء الصناعة الطاقة المال والاقتصاد اقتراح الوزير جو صدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها. بيئيا، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن إعادة فتح مكب أسرار في عكار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات مع تشديد الرقابة للحد من الأضرار والمخاطر على القرى المحيطة، وأشارت إلى أن العمل على المطمر الصحي ومعمل المعالجة مستمر مع توقع بدء تشغيلهما نهاية شباط 2027 بالتوازي مع تحديث معمل الفرز وتشجيع الفرز من المصدر. وشددت الزين على ضرورة إنصاف القرى المحيطة بالمكب عبر حوافز ومشاريع إنمائية وصولا إلى إنهاء الاعتماد على المكبات العشوائية. الزين تحدثت لإذاعتنا.
2: أول مشكلة بموضوع النفايات هي أنك تلاقي موقع لا تشغلي فيه سواء أو معمل فرز أو مطمر صحي، وللأسف ما قدروا يتوافقوا على موقع من تقريبا يعني نحن سنة كنا مبلغينهم. إذا البلدية منا موافقة، أي بلدية بالمطلق يكون عندها معمل أو مطمر، ما بتقدر الحكومة تفرضه. هلأ اليوم وصلوا لواقع صرنا إذا بدك حالة طوارئ بموضوع طرابلس، وهلأ نحن بالأسبوع القادم يعني هن طلبوا أنه تتدخل الحكومة، وعنا أسبوع المقبل في اجتماع مع طبعا رئيس الحكومة بيترأسه لنشوف كيف بدنا نساعدهم على الأقل بمرحلة انتقالية بانتظار يرجعوا يتوافقوا على موقع معين ليكون فيه حل مستدام، علما أنه المعمل الموجود حاليا بطرابلس للفرز كمان هلأ اتأمن التمويل لا يقدر يرجع يشتغل يعني يتأمن له التجهيزات اللازمة لا يشتغل بفعالية مضبوطة، بس يبقى عندهم هيدا الفترة الحرجة اللي هي كم شهر تقريبا، وهيدا هلا بيتبلور إن شاء الله هذا الأسبوع.
0: وفي المتفرقات أيضا، شارك وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في مهرجان الدبس في روشية مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة، وأضاف نحن لبعض. أما وزير الزراعة نزار هاني فكشف في خلال المهرجان عن أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في تشرين الثاني المقبل. أما تربويا، وفي سياق الاحتجاج على سلسلة قرارات أصدرتها وزيرة التربية ريما كرامي وتقضي بإقفال عدد كبير من المدارس الرسمية، وقفة احتجاجية نفذها أبناء بلدة رشمية وقرى الجوار في قضاء عليه، شارك فيها نواب المنطقة سيزار أبي خليل نزيه متى وراجي السعد الذين تحدثوا مستنكرين القرار.
3: ونحن تواصلنا مع الوزارة، وزارة التربية كمان مع دولة الرئيس، وعم نفسر لهم انه تكلفتها ابدا مش كبيرة، اجار ما في تقريبا ما في، كان للرهبنة
4: هيدي ذهنية التسعينات الالغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة. رجعنا اليوم نهجر مناطق.
5: اول شيء بدي اقولها للوزيرة ترد على التليفون، هي اول شغلة حقيقة، لانه وصلنا فترة عم نتواصل معها يعني مثل ولا كأنه حدا عم يحكي معه. فشو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراضكم وفلوا على بيروت.
0: حياتيا وتعليقا على إقرار الحكومة موازنة العام 2027، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر إكس: موازنة 2027 أشبه بالألعاب النارية بأصوات عالية وألوان جميلة، لكن كلفتها من جيوب الناس وتتركهم في النهاية بجيوب فارغة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا متقلبا مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة خفيفة في بعض المناطق خصوصا في الشمال، أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 21 و27 درجة.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: حبس أنفاس وأسابيع مفتوحة على كل السيناريوهات في المنطقة، ولبنان يترقب جولة فلوريدا. من الفاتيكان إلى باريس، كرم يتحرك لبحث مرحلة ما بعد اليونيفيل وإنقاذ صيغة الإطار. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، وسلسلة عمليات تفجير هزت المنصورة. الزين لإذاعتنا إعادة فتح مكب إسرار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات. وكان في العناوين أيضا مصير ضريبة 300,000 على المحروقات على طاولة الاجتماع الوزاري الاثنين. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في كلام يوصل. هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل؟ وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عليكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة
1: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني

0: الوزير والنقيب السابق رشيد درباس في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. على الأرض جنوبا لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة على عدد من البلدات آخرها في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات على البلدة. وفي وقت سابق أفيد بعملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولة في قضاء مرجعي، فخخ في خلالها المدرسة الخاصة في البلدة ودمرها. كما نفذت مروحية أباتشي إسرائيلية عملية تمشيط باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية. وفي تطور ميداني لافت، أمس سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما سجل تحليق طيران حربي أيضا على مستوى متوسط في أجواء البقاع. يواصل رئيس الوفد اللبناني المفوض السفير سيمون كرم لقاءاته الخارجية في الفاتيكان على أن يتوجه بعدها إلى باريس للبحث في التطورات اللبنانية، كما التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. يغادر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى الفاتيكان اليوم للمشاركة في أعمال السينودوس. يعقد اجتماع وزاري الاثنين المقبل يضم وزراء الصناعة، الطاقة، المالية والاقتصاد لمناقشة اقتراح الوزير جو صدي بإلغاء ضريبة 300,000 ليرة على صفيحة البنزين أو تجميدها. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني، وفيما تشهد العلاقة بين الطرفين تصعيدا عسكريا ودبلوماسيا غير مسبوق، تخلله تعثر مفاوضات خطة الأيام السبعة وتزايد التهديدات الميدانية. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن أمين مجلس الأمن القومي أكد في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي أن الظرف الراهن هو الأصعب، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا باتفاق أو بعمل عسكري، مرجحا أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل. موقع أكسيوس نقل عن وزير الخزانة الأمريكية: انتقلنا في حربنا مع إيران للجدار الحديدي، لافتا إلى أن الحصار إجراء لم تنفذه الولايات المتحدة من قبل، وأضاف: نعزل إيران على نحو غير مسبوق. هذا وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز اليوم أو أمس تفوق مستوياتها قبل اندلاع الصراع. ميدانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان. وتحدثت وكالة تسنيم الإيرانية عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوب البلاد. أعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية في خلال أسبوعين. في الغضون، لفتت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لجماعة الحوثي. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.